0: الرياضي بثلاثة أهداف لواحد. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا.
2: جاء هذا الكتاب بعد
1: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا دي توفيق.

0: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم سبوتلايت
1: ميديا. سبوتلايت منتصر.
0: اذا سبوتلايت غنبداو مع عثمان بلبل بالجديد ديالو حياني.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. غنوصلوا المنوعات الغنائية ونقترح عليكم الآن خيروني نجوى كرم.

نجوى كرم على ميديا وضيفة اليوم ملك خير الدين فنانة مغربية غنتكلموا معها على الجديد ديالها في حلقة اليوم برنامجكم سبوتلايت. غنواصلوا مع حسين الجسمي أكدلالي.

0: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: السلام عليكم ومرحبا بكم أينما كنتم في موعد جديد برنامجكم سبوتلايت. هناك أصوات لا تحتاج إلى كثير من التعريف، يكفي أننا نسمعوا لها حتى تنشعروا أن وراءها واحد الحكاية، وراء هذه الحكاية كاينة واحد تجربة، وراء التجربة فنانة لتتبحث عن مكانها الخاص وسط زحام الأصوات. ضيفنا اليوم فنانة شابة اللي اختارت تدخل الساحة المغربية بصوتها، بحضورها، بأسلوبها الخاص. فنانة اللي ما زالت تترسم ملامح التجربة ديالها بين ما تحمله من تأثيرات وما تريد أن تصنعه بنفسها. هل الفن بالنسبة إليها مجرد أغنية تسمع أو موقف، هوية ولا ذاكرة؟ كيف تنظر إلى الساحة الغنائية المغربية اليوم؟ وأين ترى نفسها وسط هذا الجيل الجديد؟ هل تبحث على النجاح الجماهيري أم عن البصمة التي تبقى؟ ضيفتي اليوم هي الفنانة اللي تجمع ما بين الكتابة واللحن والغناء، ملاك كريم الدين. أهلا بك ملاك.
2: أهلا،
1: نهار كبير هذا.
2: نعم، مرسي بوكو، شرف لي نكون معكم اليوم في البلاطو.
1: مرحبا،
2: مرسي.
1: مبروك الأوبي اللي نزل البارح.
2: مرسي بوكو، نتمنى يكون عجبك.
1: أكيد أكيد. شحال فيه من الأغنية؟
2: فيه 5 شانسون.
1: 5 شانسون. لي شحال وانتي تخدمي على هذا الأوبي؟
2: صراحة خدمت عليه بزاف، غنقدر نقول واحد لي 6 موال الاخرين. وسيتي واحد لوبي، سيتي اون كو برودكسيون مع لابيل اديكتيف ميوزيك، ومتشوقه الناس يسمعوا ان شاء الله يتعرفوا عليا اكثر.
1: نعم، هذا الالبوم شنو بغيتي توصلي به انتيا؟ شنو هي الرساله اللي حامله بهذا الالبوم؟
2: سي اون تري بون كيسيون. الوغ على باز الالبوم سميتو فراغمون، وشنو اللي بغيت نقصد به هو الا سمعتوا المستمعين اللي سمعوا الاغاني غيشوفوا بان لي سوجي ديال الاغاني هما دي سوجي بساط عاديين، مي فريمون هذوك لي سوجي اللي بساط هما بعض المرات اللي كيكونوا لينا دوك التجارب ودوك الاحاسيس اللي دوزنا بعد مرات في الطفوله ولا في الادوليسونس، هما اللي كيكونوا لينا الشخصيه ديالنا اولا النسخه ديالنا ديال دابا اللي هي ادولت. يعني هادشي اكزاكتومون اللي بغيت نوصل ليه، نوصل الناس بان دوك التجارب والاحاسيس اللي دوزناهم وحنا صغار، واخا كانوا بعد مرات درونا، مي هما اللي كونوا لنا الصوره ديالنا دابا.
1: بعيدا عن التواريخ والمحطات، امتى شعرتي بانك او الغناء بالنسبه ليك ماشي مجرد هوايه وانما هو الطريق اللي بغيتي تمشي فيه انتيا؟
2: من ديما وانا كنحس بان هذا هو الطريق اللي بغيت نمشي به. سورتو مي سورتو فاش بديت كنكتب الاغاني ديالي، تما نقدر نقول كانت عندي ما بين 18 و 20 فاش بديت كنكتب، وبديت كيبان لي بان داكشي اللي كنكتب راه يقدر يكون برودوس زعما بروفيشنالي. تما فين قلت غناخذ هاد الطريق فريمون سيريسلي وغادي نكمل فيها.
1: شنو هو لو ستيل ميوزيكال ديالك انتيا؟ يعني كاين محطات، كاين من حبيبي اللي لقات نجاح كبير في السوشيال ميديا، ونرجعوا للسوشيال ميديا ودورها اللي لقى واحد نجاح كبير، اكثر من 2.5 مليون ديال المشاهده. شنو هو الستايل؟ واش الستايل تبدل منذ البدايه ولا كاين من الاول عارفه الستايل ديالك انتيا؟
2: هو لو ستايل ديالي ديما كيبقى هو انا كندير على باز كندير لا بوب هي جينيرالي سبيكين، مي ما كيعجبنيش نبقى منحصره في ان سول ستيل، كيعجبني ندخل ولا ندير واحد المزيج ما بين بزاف ديال لي جونغ، نوتامون دي سونوريتي الكترونيك سول والهيب هوب. سو ما كاينش فريمون فرق كبير. بصح مشيت بعد مرات في الاي دي ام، جي برودوي دي شانسون كي سون بازي سور الاي دي ام، مي كيبقى ديما الطابع هو البوب والسول والهيب هوب.
1: نعم، وتدخلي حتى مغربيه في الموسيقى ديالك؟ كنت تغني بالعربيه وشويه الانجليزيه وكذا، ولكن واش دخلتي مغربيه في الموسيقى ديالك؟
2: كنحاول ندخلها مغربيه بلا بيرفورمانس فوكال. بعض المرات باغ اكزومبل شي لحن كنقدر نديرو بواحد الطريقه زعما مغربيه، مي باغا كنخدم عليها اكثر وباغاها تكون بلو زعما دومينونت في لي بروشين سينجل ان شاء الله ولا لي بروشين او بي اللي غنخرج.
1: هاد لو بي لو طلبت منك انك توصفيه اليوم في 3 الكلمات، شنو غتقولي على هاد لو بي؟
2: غنقول تجارب ديالي، احاسيس ديالي، نقدر نقول التجربه ديال الانسان اون جينيرال حيت المواضيع فريمون اللي دويت عليهم كاع الناس دوزوهم وكنظن اللي سمع لهم غادي يحس غيلقى راسو في هذوك الاغاني سكيفي نخليكم تسمعوهم والناس يجيو
1: اكيد المواضيع يعني واش الحب لا ترايزون شنو المواضيع اللي طرقتي ليها والناس اللي مازال ما سمعوا الالبوم اللي نبغي نذكر نزل البارح في لي بلاتفورم
2: اكزاكتومون كاينين كاع في جميع كاع الستريمينغ بلاتفورمز غيلقاو في يوتيوب سبوتيفاي Apple Music, vraiment في guest streaming platforms.
1: نعم، نرجع للآيات.
2: Okay. Alors, المواضيع اللي هدرت عليهم هما مواضيع بحال دابا ديال الحب، موضوع ديال العلاقة زوينة كاين، وكاين موضوع ديال العلاقة اللي كانت ماشي زوينة ماشي سكسيسفول. دويت على واحد نقدر كاع نقول لو تيتغ ديالها، واحد لا شانسون سميتها بيتيت موا، اللي هي واحد لو ديالوغ ما بين النسخة ديالي انفون افيك نسخة ديالي ادولت. كاينه علاش اللي هي اللي واحد اغنيه على واحد لا ريلاسيون اللي ما كانش ناجحه
1: غادي نسمعوا لها بعدا قليل علاش
2: وكاينه وجوج اغاني اللي بقاو هما واحد الاغاني اللي كنوصف بهم كيفاش بعض المرات كندوزو ما كتكونش عندنا الثقه في النفس وكيفاش اكزاكتومون كنبنيوها وكيفاش كنوليو كنثقوا في راسنا وصافا اللي كتدوي على الامال هي كلها فول اوف هوب.
1: علاش خليتي الاسم كامل ما درتيش سميه انت سميتك ملكه كريم الدين ما اختاريتيش شي حاجه اللي تمشي مع الستايل ديالك؟
2: كنظن كاينين بزاف ديال لي زارتيست اللي يقدروا يكون سميتهم ملك باغ اكزومبل سو داكشي علاش حاولت نخلي ملك كريم الدين وكنظن ما خديتش شي سميه اخرى اللي هي بلوز ارتستيك حيتاش ملك كريم الدين از مي انا هي ملك كريم الدين ومي اللي في الاغاني ديالي كندوي على التجارب ديالي الشخصيه سو كنظن نبقى بسميتي
1: نعم.
2: من الاحسن
1: نعم انت اللي تكتبي الكلمات واللحن حتى هو تدخلي فيه حتى هو
2: يا انا اللي كندير اللحن
1: انت تدري اللحن انت فنانه عصامية قريتي ان بو في الكونسيرفاتوار ولا
2: لا لا ما قريتش فريمون ما قريت حتى شي حاجه على الموسيقى غير تعلمت بوحدي تعلمت حتى لا برودكسيون عندي هوم ستوديو في الدار فين كنسجل اي تو ولكن فريمون غير بلانتويسيون وبلا براتيك كلشي على لا براتيك.
1: لقيتي الدعم من العائله؟
2: بابا الله يرحمه كان كيدعمني بزاف كان كيبغيني نغني بزاف حتى هو كان كيغني كانت عنده اون تري تري بيل فوا ماما حتى هي مي دوكو زعما فاش بابا زعما بابا الله يرحمه فاش بديت انا في الاغاني و جي سورتي حبيبي كنت تمنيت يكون معايا بابا باش يشوفني مي ما كانش سكيفي انا متاكده كون كان معايا دابا كان غيكون فيري فيري برايد اوف مي
1: انت تدير الفن خضره فوق الطعام كما تنقولوا لان انت عندك الخدمه ديالك اللي تخدميها ولكن الفن يعني واش تظني شي نهار غادي تضحي بالعمل ديالك وتفرغي الفن امالك؟
2: وي وي ابسولومون حيت هاد القضيه ديال الفن كنت دايره فريمون زعما الفن غير واحد شي حاجه اوبسيونيل كان شحال هادي مي دوران لي 3 زاني الاخرين جي ديسيدي كو انا دابا كنخدم غير باش تو سبورت ماي سيلف ولكن راه لا بريوريتي ولا فيزيون كامله كتكون غاده في لاغ
1: نقدروا نعيشوا بالفن
2: نقدروا يعني نعيشوا بالفن يس نقدروا نعيشوا بالفن.
1: انت شنو تتفضلي تكوني في ستوديو تكوني في ستيج تكوني شنو
2: انا نقدر نقول لك كنفضل نكون فيهم بجوج حيت كل سيرين كل بلاصه عندها واحد الاحساس ديالها وعندها واحد لو شارم ديالها في ستوديو كتعطي الاحاسيس كتعطي كتكون فولنيرابل حيت تما فين كتحل القلب ديالك وكتدوي على داكشي اللي ضارك ولا كدوي على داكشي اللي مريتي به وفي لا سينيغان كتواجه به البوبليك وكتقول لهم ها انا شكون وها شنو درت وسمعوا لي وحتى هي فيها صراحه لو كوتي فولنيرابل حيت كتبين لهم لايف
1: ديك الساعه كاين الناس لايف. نعم شنو هي لا استراتيجي اللي خدامه عليها انت الان يعني الا قررتي توقفي العمل ديالك وتفرغي الغناء باش انت تبصمي الاسم ديالك في الساحه الفنيه وكاينه بلاصتك انت وعندك ستيجوين وحامله واحد الرساله فنيه اللي هي هادفه لان ماشي تتغني عليك تتغني حتى للناس اللي تقدري تقيسيهم بالكلام اللي خدمتي عليه في هذا الالبوم اللي فيه كل واحد في مواضيع. كي تشوفي راسك انت الان يعني مستعد داز رانتي تبارك الله تتبرفورمي تتبادني ولكن الشهرة راه هي سيف ذو حدين واش موجده راسك؟
2: La مجدة راسية 100% لا فريمون زعما هذا هو كنحس بان لا ميسيون ديال الروح ديالي هي هذه سكي في غادي نعطيها لو تو و جو في فونسي كما كيقولوا
1: يلا نديرو واحد بوز ميوزيكال لان الالبوم الاو بي ديالك نزل البارح واليوم المستمعين ميدي ان غادي نختاروا علاش وعلاش اختاريتي علاش
2: علاش حيت فريمون قريبه لقلبي بزاف و غنيتها بواحد الطريقه ايموشنيل الوغ كنتمنى المستمعين حتى هما يحسوا بديك ليموشن بيهايند ذا سونغ.
1: هذا الالبوم درتي فيه شي كليب ولا والو؟
2: سي كاينين دي فيزوال اللي حتى هما نزلوا البارح الوغ كاينين دي فيزوال كاين لو كليب كاين المين سونغ هي بيتيت موا اللي فيها واحد لو كليب وكاينين دي بيتي فيزوال ومن هذا لو بلاطو كنبغي نشكر التيم اللي خدمت معايا لا دي ا ولي فيزوال زكريا في دي اونر ديال بيكسل باسيون وتيم كامل اسماعيل في المونتاج ايمن وبادر في الفيديوغرافي عبير في الهير والميك اب والغليه ورانيا اوسي في الستيليزم.
1: يلا غادي نسمعوا العلاج جديد ملك كريم الدين نزلت البارح الالبوم او الاو بي ديالها واختارت علاش

0: علاش ومرحبا بكم مجددا جديد ملاك كريم الدين. يعني لو بيبي ديالك اللي خدمتي عليه 6 شهور 7 شهور نزل البالح، شنو هما الارتسامات؟ شنو تتسني انت ردات فعل؟ وشنو هي الاغنيه اللي تظني انها غادا تضرب؟
1: عرفتي هذا السؤال ما بزاف المرات كنفكر فيه، مي بعد مرات فريمون شي اغنيه كتضربني ما كتكونش ضارب لي
0: على الحساب. اكيد
1: انا خدمت عليهم فريمون كلهم، عطيتهم نفس الانتنسيتي ديال الفيلين ولا نفس الاوثنتيسيتي، سو ما عرفتش اكزاكتومون شنو اللي غضرب، مي انا شنو اللي بغيت، بغيت الناس الا سمعوه يلقاو فيه راسهم، هذا هو زعما لا بريوريتي عندي، هو الناس اللي سمعوا الاغنيات يحسوا بلك احساس ويلقاو فيهم راسهم. And that's pretty much it. الا كانوا numbers مزيان، ما كانوش it's okay. That's how it is.
0: هاد الالبوم لمن درتيه؟
1: هو درتو ليا فيرست
0: بحال نقولوا واحد ثيرابي بالنسبه لي.
1: اكزاكتومون
0: تصالح مع الذات.
1: يس
0: او كاينين جروح اللي يمكن براو من خلال الموسيقى.
1: اكزاكتومون هما بحال اللي قلتي شي حوايج دوسهم واللي بريت منهم
0: ثيرابي.
1: اكزاكتومون خديت اون كونكلوزيون وكتبتهم على ولا خرجت هذاك الميساج على شكل واحد اوبي ولا دي شانسون.
0: شنو لا فيلوزوفي ديالك انت الان بعد ما نزلتي هذا الالبوم اللي خدمتي عليه واللي تخدمي عليها انت، شنو هي الفيلوزوفي؟
1: It's a hard question. باش غنقول لك فيلوزوفي ديالي هي الحياه عباره عن تجارب، والحياه فيها بزاف ديال الابس اند داونز، فيها بزاف ديال العراقل، مي

0: دوك العراقيل كيرجعوك واحد لا فيرسيون اللي هي سوليد اللي هي بريزونت دابا.
1: كاينين الفنانين اللي تيتمناو ان اغانيهم تكون تريند في لي ريزو سوسيو، يعني انت بعد حبيبي اللي واو 2.5 مليون ديال المشاهده، تتمنيت انت تكون شي اغنيه تريند ان مورسو؟
0: بيان سور بيان سور. حنا زعما انا جو
1: تريند تينفع الفنان الان؟
0: يس كنظن كاع بزاف ديال لي زارتيست كيتمناو يكونوا دي مورسو ديالهم تريند، حيتاش مي سي نورمال بعض المرات راه ماشي بعض المرات مي لايك موست اوف ذا تايمز فاش كتخرج دي شونسون راه كتبغي الناس كلهم يسمعوهم. سو الا كانت شونسون تريندين راه صافي دير كو لو مورسو ايتي زعما افي واحد لو سوكسي.
1: لو سوكسي حنا في وقت الاي اي او الذكاء الاصطناعي، دخلتيها انت شويه في الموسيقى ديالك او في الكليب لي فيزوال ديالك؟
0: لا ما استعملناش الاي اي بتاتا.
1: وتظني بان انت مع او ضد الاي اي في الموسيقى؟ حيت ما بقيناش نفرزوا من صوت حقيقي ومن صوت اي اي.
0: انا صراحه ضد الاي اي في الميوزك، حيتاش الاي اي ما فيهش الروح، كيقتل الروح ديال الميوزك. حتى حاجه ما كتعلى على لا توش اومين ديال الانسان.
1: تتشكل لك انت خوف الان في المستقبل، انت كفنانه اللي تتبصمي الاسم ديالك وتتبني المستقبل ديالك، ان الاي اي
0: لا ما كيشكلش ليا خوف. علاش؟ حيت كنامن بان لا توش ديال الانسان كتعلى على كاع الخدمه اللي كيدير الاي اي. سو ما كيخلانيش.
1: الوغ الالبوم نزل البارح، واش تخافي بانه ينجح الالبوم نقولوا تجاريا يعني من ناحيه ستريمين ونسمعوا الموسيقى وكذا، ولا ينجح فنيا بالنسبه لك؟
0: انا بالنسبه ليا الا كانوا بجوج راه احسن حاجه. مي الا ما نجحش زعما بيزنس وايز زعما تجاريا ماشي مشكل، ولكن كما قلت الا لقاو الناس فيهم راسهم وتكونيكتا مع واحد لا ترونج ديال الناس، راه هذيك هي هذا هو المغزى وهذا هو المضمون. حيتاش لو ميساج اللي من وراء الاو بي هو اللي بغيت الناس يسمعوه ونوصلوا ليهم، والناس سورتو لي زادوليسون اللي كيدوزوا من هذوك التجارب الا سمعوه بغيتهم يحسوا بان راه كاين شي واحد معاهم اللي تاوداز من نفس التجربه، راه دي ار نار الاون.
1: اكيد لا كان الاحساس وفيه الصدق غتقيسيني وغتوصلي لي داك الشيء اللي بغيتي انت توصليه للمستمع.
0: ياك
1: ولا لا؟ الوغ نمشيو لهذا الالبوم. واش كاين انت من هذه الاغاني سته ياك سته
0: خمسه
1: الاغاني، واش كانت كنتي خايفه من شي اغنيه تنزل لان الكلمات ديالها تتبين واحد الاحساس اللي ما بغيتيش الناس يعرفوه؟
0: هما صراحه كاملين فريمون كاملين فيهم هذاك الاحساس اللي صعيب. ما نقدر نقول علاش، حيتاش سيتون شونسون كدوي على واحد لا ريلاسيون زعما اللي كي تي توكسيك، مي كنخاطب زعما داك الشخص وكنقول ليه علاش زعما درتي هادشي وعلاش
1: يعني كاين نوع من اللوم.
0: اكزاكتومون ولا لا فولنيرابيليتي.
1: نمشيو لا سين ميوزيكال في البوب ولا في المغرب، كي تشوفيها انت الان وكي تشوفي العضو النسوي في لا سين ميوزيكال ديال البوب ميوزيك؟
0: اوكي كنشوفو فريمون بدا كيرسم كيدير بلاصتو بزاف، وكنشوف زعما العضو النسوي ما بقاش كيفاش غنقول ما بقاش بحال شحال اللي زعما كادغي خصو يغني غير على شي حوايج ولا خصو يتعامل بواحد الطريقه سبيسيفيك. دابا ولاو فريمون فري سبيريتد وكيغنيو على اي حاجه. دي ار هو دي ار. سو هاد اللعيبه اي ريلي ابريشيت.
1: نعم مالك واش تظني ان المراه الفنانه في المغرب انها مطالبه دائما باش تثبت نفسها اكثر من الراجل في المغرب وفي الوطن العربي ولا حتى في UK ولا في الولايات المتحده الامريكيه ولا؟
0: كنظن يس كنظن بصح المراه مطالبه باش تثبت راسها اكثر، مي هادشي غادي وكيتحيد بشوي بشويه. يعني ولات المساواه ما بقاتش فريمون المراه خاصها تثبت راسها بواحد الطريقه مبالغ فيها. وليت كيبان ليا زعما ما بقاش عندنا ما بقينا شحال هادي كان بحال هكا، مي دابا القضيه غادا وكتطور.
1: فين تديري انت نفسك الان داخل المشهد الغنائي المغربي اليوم؟ واش تظني بانك تنتمي لشي مدرسه فنيه معينه مالك؟
0: Not really. نقدر نقول كنتمي للفن اون جينيرال، ما كنبغيش نكاتيغوري راسي، كنتمي للفن.
1: شنو بغيتي الجمهور يسمع في صوت ديالك انت يا مريم واللي ما يلقاش عند فنانه اخرى؟
0: لي زيموسيون، لا فولنيرابيليتي، لوثنتيسيتي، ولا فورس، especially la force.
1: نعم. البارح نزلتي الاو بي ديالك اللي سميتيه فراغمون، البوم جديد. علاش اختاريتي هذا التوقيت بالذات وشنو اللي دفعك باش تقولي الان حان الوقت؟
0: اوكي. هو صراحه كنت كنخدم عليهم من شحال هذه، وفاش تعطاتني الفرصه باش ندير لا كوبروديكسيون مع اديكتيف ميوزيك بدينا كنخدموا عليه. هو كنت باغي نخرجوا شحال هذه، مي جي ايزيتي حيتاش ما دابا كنحس براسي وصلت لواحد لاج ولا واحد لي جي اكوميلي واحد ليكسبيريونس كو دابا تا الا دويت على هاد المواضيع راه اي نو اكزاكتلي وات ام سين، ولا زعما رانا عارفه راسي اكزاكت زعما شنو كنقول مزيان.
1: ملك كريم الدين، هاد الالبوم تمثل مرحله جديده في مسيرتك ولا خلاصه اللي كنتي تتعيشيه سابقا؟
0: لا، خلاصة اللي كنت كنعيش سابقا. هادو بزاف ديال الخلاصات ديال لانفونس ديال لادوليسونس وديال لاج ادولت.
1: شنو تمني لهذا الالبوم فراغمون؟
0: كنتمنى ليه التوفيق يسمعوه الناس، وكنتمنى الناس سورتو لي زادوليسون و اللي كيمروا من هاد التجارب اللي غنسمعوا يعاونهم بشي طريقه.
1: اخر كلمه لي فان ديالك، الكاميرا مقابله معاك، شنو بغيتي تقولي لي فان ديالك، الناس اللي ساندوك، الناس اللي تقوا فيك، والناس كاع اللي ما تقوش فيك منين نزلتي الاو بي البارح اللي سميتي فراغمون؟ شنو تقولي لهم؟ كلمه ليك هي باش غنختم هذا اللقاء. وانا كنت سعيد انني استضفتك اليوم في حلقه سبوتلايت ووصلت عليك تنتي الضوء لانك تستحقي اننا نعرفوا شكون هي هاد ما وراء هاد الفنانه. تكلمنا على البدايه، عن الطموح، عن اختياراتك الفنيه، عن الموسيقى المغربيه، عن المراه والفنانه والانسانه التي تقف وراء هذا الصوت. اخر كلمه لي فان ديالك.
0: الوغ اخر كلمه لي فان ديالي، شكرا بزاف حيت ثقتوا بيا. مازال غادي نعطي اكثر، ومازال غتسمعوا دي سون اللي هما زوينين اللي غيعجبوكم. ميرسي على لو سوبور، واللي نقدر نوعدكم به هو غنبقى ديما نعطي وما غنبقاش نغبر عليكم. هذا هو الميساج اللي نقدر.
1: شكرا لك.
0: ميرسي،
1: الى اللقاء.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.

0: كاميرا ريدي اند اكشن.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة من تجاربهم أفكارهم ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل. السهرة العربية.

0: Sur le terrain, chaque seconde compte.
1: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
0: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
1: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
0: Studio Sport.
1: كل سبت وأحد.
0: À partir de 17h sur Média.
2: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من كاتب وكتاب عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا. يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف الدكتور مصطفى الجوهري الكاتب والباحث في الثقافة المغربية والذي صدرت له العديد من المؤلفات وأيضا الدراسات والتحقيقات تهم الثقافة المغربية وتحديدا الثقافة في العاصمة الرباط. دكتور مصطفى الجوهري أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
3: وأنا أسعد، شكرا للأخت اعتماد التي سبق لي أن عرفتها مرارا في مناسبات ثقافية كثيرة.
2: أهلا بك أستاذ مصطفى، وهذه الحلقة سنخصصها للحديث عن الثقافة المغربية باعتبارك أحد الباحثين الذين كرسوا وقتهم وأيضا جهدهم للاشتغال عليها، الثقافة المغربية بشكل عام والثقافة الرباطية بشكل خاص. أستاذ مصطفى، أولا كيف جاء هذا الاختيار، اختيار هذه المهمة، مهمة أن تضطلع بالبحث والتوثيق للثقافة المغربية؟
3: وفي الحقيقة الحديث عن الثقافة المغربية عامة والحديث عن الثقافة بمدينة الرباط خاصة يحتاج إلى حلقات، لأنه من الصعوبة الإلمام الكلي بمختلف هذه المكونات الثقافية وبمختلف العطاءات والآفاق والأبعاد، سواء التراثية منها القديمة والحديثة، لأن الثقافة تتجدد باستمرار وتحتاج بالفعل إلى حلقات. أيضا هذا الاهتمام جاء نتيجة الدراسة ونتيجة أيضا الثقافة التي تلقيناها على أساتذتنا وشيوخنا، سواء في التعليم الثانوي أو في التعليم الجامعي، وبالتالي صرنا مشغولين ومنشغلين بمختلف جوانب وأبعاد الثقافة المغربية.
2: نعم، وهذا الانشغال والاهتمام بمختلف جوانب الثقافة المغربية أستاذ مصطفى كرسه كذلك انخراطك في العمل المدني والجمعوي.
3: صحيح، العمل المدني ربما كنت من محظوظا من الأول الذين تعاطوا له منذ الطفولة، ومنذ أن كنت تلميذا بمدارس محمد الخامس انشغلت بهذا الجانب، أسست جمعية خاصة وانتميت مبكرا إلى جمعية الأوراش المغربية، ثم فيما بعد كنت محظوظا أن وفقني الله إلى الانتماء إلى النادي الجراري وبعده إلى جمعية رباط الفتح في إطار ما يعرف بثقافة التطوع المدني.
2: نعم، طبعا بالإضافة إلى انشغالاتك الأكاديمية أستاذ مصطفى، صدرت لك العديد من الكتب والمؤلفات والدراسات والتحقيقات، مع الأسف لن يسعنا وقت الحلقة للحديث عنها جميعا، لكن المؤكد أنه كان لمدينة الرباط نصيب الأسد من هذه المؤلفات أستاذ مصطفى. الرباط التي صنفت ضمن قائمة التراث الإنساني لدى اليونسكو، هي أيضا عاصمة عالمية للكتاب، ومجموعة من الكتب أصدرتها تهم مختلف جوانب الثقافة والحياة الرباطية، من بينها كتاب الحياة الثقافية والاجتماعية.
3: أولا أثناء دراستي الجامعية انشغلت سواء في دبلوم الدراسات أو في الدكتوراه على شخصيات الرباطية، يتعلق الأمر بالعلامة الأديب المرحوم عبد الله الجراري. ثم أيضا شغلت بالاهتمام بأعلام مدينة الرباط، خاصة حين انتميت إلى النادي وإلى الجمعية. الواقع أن الحياة الثقافية التي تشكل أفقا وأبعادا وتجليات متباينة ظاهرة متميزة بمدينة الرباط. لماذا؟ أولا لأن هذا العبق الثقافي يضرب أبعاده في التاريخ، ولكن يستقل بالنسبة لمدينة الرباط، مدينة الرباط التي تجددت ألقابها، فهي مدينة الثقافة المغربية، مدينة الثقافة الإفريقية، مدينة الكتاب،
2: مدينة الأنوار،
3: مدينة المدينة الخضراء عن طريق ثقافة البيئة وما إلى ذلك.
2: وصفتها في الكتاب أيضا بحاملة مشعل ازدهار الثقافة المغربية.
3: صحيح أنها بالفعل حملت هذه الخاصية ليس فقط بعد الاستقلال، بل عن تأسيس الثقافة الجامعية أو الثقافة الأكاديمية، ولكن منذ زمنين بعيد. لماذا؟ لأن الثقافة في مدينة الرباط لها خصوصيتها. أولا لاستقلالها عن مدينة فاس، فعلماء الرباط كانوا ينافسون علماء فاس، ليس بالشكل الذي نشهده حين كانت مثلا تطوان أو غيرها أو مكناس تابعة لجامعة القرويين، بينما بعض علماء مدينة الرباط الذين لا شكلوا بالفعل بعدا تكوينيا مستقلا عن ثقافة وارتباطها بمدينة فاس. لذلك تواجد مجموعة من العلماء، بدءا بمثلا حين لابد أن نذكر مجموعة من الأعلام، من بينها مثلا أبو إبراهيم أبو إسحاق التاديلي، هذا من كبار العلماء الذين يعرفون شرقا وغربا، يعرف في آسيا في أوروبا نظرا لمكانته العلمية، فهو موسوعة بالفعل ثقافية كبيرة بالرغم من أنها لم تحظى بالدرس المطلوب باستثناء ما كتبه عبد الله الجراري. ثم أيضا يأتي أيضا سيد المدني بالحسني في علم الحديث من الذين جاءوا بعده. طبعا القائمة طويلة، لن أخصص هذه القائمة أو أحددها، ولكن في ارتباط وثيق أن مدينة الرباط حملت مشعالا جديدا بعد الاستقلال عن طريق الجامعة.
2: نعم، والرباط أيضا كانت على امتداد تاريخها مدينة الخزانات والمكتبات، وقد استعرضت مجموعة من المكتبات التي عرفت بها مدينة الرباط، من بينها مكتبة الفقيه التطواني وغيرها. أستاذ مصطفى،
3: هي في الواقع الحديث عن المكتبات سواء الخاصة أو المكتبات العامة بالفعل لها دورها الفاعل والمتفاعل في الثقافة المغربية عامة والرباطية خاصة. مجموعة من المطبعات التي عملت على طبع الكتاب في مدينة الرباط، في مقدمتها طبعا أقدمها على الإطلاق مكتبة الطالب، والتي شكلت أيضا ناديا ثقافيا يجتمع فيه صفوة من العلماء
2: للحاج عبد القادر المكناسي.
3: الحاج عبد القادر المكناسي تماما، كانت أولا ببقرون، ثم انتقلت إلى شارع القناصيل، ثم اشتركت مع مكتبة الفقيه التطواني التي انتقلت إلى سلا، ثم انتقلت إلى مقرها الجديد بحي الجزاء، يعني شارع محمد الخامس، امتداد شارع محمد الخامس، وهي إلى اليوم ما زالت صامدة عبر الزمن في رسالتها الخاصة بتوزيع الكتاب ونشر الكتاب والاهتمام بالكتاب.
2: نعم.
3: لكن لا ننسى أنه في مدينة الرباط في كل مدرسة، في كل معهد، في كل كلية، في كل جامعة بالفعل نجد مكتبة خاصة. لذلك حظيت أيضا مدينة الرباط بلقب آخر يضاف هذه السنة سنة 26 و2000 أنها أطلق عليها مدينة عالمية للكتاب انطلاقا من هذا الرحيق الذي امتد إلى اليوم.
2: نعم، منذ سنوات. وفي الرباط أيضا أستاذ مصطفى الجوهري تنعقد المجالس العلمية وكذلك الأندية الأدبية، من المجالس السلطانية إلى مجالس الزوايا إلى الأندية النادي الجراري، وأنت محافظه أيضا، نادي المختار السوسي عندما استقر في الرباط لفترة وغيرها.
3: طبعا هذه ظاهرة أخرى ارتبطت بالفعل إشعاع الثقافي لمدينة الرباط. هناك أول المجالس العلمية هي مجالس المساجد والحلقات المسجدية التي كانت توزع أو تتوزع على مختلف مساجد مدينة الرباط، هي فيها حلقات، فيها أشخاص علماء استقلوا بها وعرفوا من خلالها. المجالس السلطانية منذ المولى سليمان، منذ الحسن الأول، منذ مولاي عبد الحفيظ، ثم المجالس السلطانية في عهد محمد الخامس، في عهد المرحوم الحسن الثاني، وفي عهد طبعا جلالة محمد السادس أو ما يعرف بالدروس الحسنية، التي أيضا أعطت إشعاعا علميا وثقافيا وفكريا على امتداد زمن الثقافة العالمية والإنسانية. ثم هناك أيضا مجالس خاصة ساهم في تأسيسها مجموعة مجالس أدبية ومجالس فنية. لا ننسى أن المجالس الأدبية أسسها علماء أدباء وهم كثر،
2: مثل عيس قلي الذي
3: بالفعل هناك أولا
2: النادي الأربعاء،
3: المجلس أو النادي الأدبي الجراري الذي أسسه المرحوم عبد الله الجراري سنة 1900، ثم امتد في حياة ابنه الذي طعمه بمكونات وعناصر جديدة، ثم النادي محمد بن عبد الله، نادي أيضا
2: محمد عزيز الحبابي،
3: نادي محمد عزيز الحبابي بالفعل، أندية كثيرة. ثم هناك أيضا بالمقابل أندية أيضا فنية اهتمت بالموسيقى، اهتمت بالفنون، اهتمت أيضا وإن كانت أول نادي موسيقي انطلق من حديقة الأداية من مقهاها المعروف كافي ديمور إلى غير ذلك، قبل أن ينتقل ويتحول ويضبط من خلال أيضا دار الفنون بالمدينة العتيقة. ثمة طبعا أندية كثيرة متعددة، من أشهرها كما أشرت أيضا نضيف نادي مولاي علي الصقلي رحمة الله عليه، ثم أيضا أندية أخرى ترتبط أساسا بمجموعة من الشخصيات.
2: نعم، بالحديث عن الأستاذ علي الصقلي، أنت أصدرت علي الصقلي أمير الشعراء أيضا أستاذ مصطفى الجوهري. طبعا الفنون طبعت تاريخ الرباط كما حاضرها، في تحدثنا عن السينما مثلا، المسرح، الطرب كما قلت، وأنت عدت للتوثيق للمسرح في الرباط من خلال كتابك الأخير الذي صدر مؤخرا بعنوان المسرح المغربي ومسارات بمدينة الرباط، وفيه أيضا تعود إلى فترة الاستعمار وأيضا السنوات الأولى بعد الاستقلال، وكيف كان المسرح المغربي خصوصا هنا في الرباط.
3: وبالفعل الأخت اعتماد، خصوصية الرباط هو هذا التنوع الثقافي، ولا ننسى أيضا من حيث الفنون فن المعمار وهو أيضا جزء من تراث مدينة الرباط. طبعا لن أطيل في هذه النقطة. يعتبر أو تعتبر مدينة الرباط مدينة فنية بامتياز في مختلف تجلياتها فضاءاتها وأيضا خصوصيتها، سواء الفنون التشكيلية أو الفنون الموسيقى وهي متعددة وكثيرة، أو ما يتعلق، سأختصر دون أن أطيل لأعود إلى المسرح. المسرح طبعا انطلق في عشرينيات القرن الماضي، وإن كان الحديث عن المسرح بمفهومه التقليدي انطلق قبل عشرينيات هذا القرن. يعني لابد أن نميز بين بعض الثقافة المسرحية المرتبطة أساسا بالعادات والتقاليد، أو مسرح الحلقة كما كان معروفا، أو مدينة الرباط عرفت بمسرح مستقل. أولا هو مسرح سيد الكتفي، وهو خاص بالحرفيين الرباطيين، وهو مسرح تأسس في عهد السلطان المولى يوسف. يأتي بعد ذلك المسرح الحديث، ولكن المسرح الحديث ارتبط أساسا بمبادرات فردية أولا، ثم بمبادرات جمعية، وخشبت المسرح لم تكن إلا فضاءات بعض الرياضات من المنازل التي اشتهرت بفضاءاتها المتسعة بمدينة الرباط قبل أن تخرج إلى العموم. من أبرز طبعا بعض إذا شئنا الأسماء التي ارتبط اسمها بالمسرح الأول في حدثته، مسرح عبد الله الجراري، ثم مسرح المعروف اليزيدي، ثم مسرح أيضا إذا شئنا الدغمي، محمد الدغمي، ثم مسرح بعض الأسماء التي ارتبطت بالمسرح ولكنها لم تكن معروفة يومئذ لها خصوصيتها المستقلة. نعم. قبل أن يظهر المسرح الإذاعي على يد الأستاذ عبد الله سقرون مع الإذاعة الوطنية، يتسع أيضا نشاط المسرح عن طريق كتابة الدولة في الشبيبة والرياضة، وقبل أن يتأسس مسرح محمد الخامس أو فضاءات مسرحية مستوى رفيع، ثم قبل أن تتأسس فرقة المعمورة التي أعطت أبعادا أخرى لنشاط المسرح بمدينة الرباط، وقبل أن يتأسس كما هو اليوم المسرح الملكي الذي يعرف
2: وجوهرة
3: وهو
2: طبعاً
3: بالفعل آخر خاتمة المطاف لحركة المسرح بمدينة الرباط.
2: قبل أن نختم هذه الحلقة أستاذ مصطفى، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
3: الكتاب الذي أقرأه حاليا بالفعل هو الشاي، هو في الواقع لأستاذنا الدكتور عباس الجراري.
2: نعم.
3: وكتاب آخر لا أريد أن أكشف عن اسمه، طلب مني أحد الأصدقاء أن أصححه وأن أراجعه.
2: أعطاك الله الصحة وشكرا على حضورك معنا اليوم الدكتور مصطفى الجوهري، شكرا جزيلا لك.
3: الشكر لك أخت اعتماد، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وإلى لقاء آخر
4: إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

سبوتلايت. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتاً مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جناة وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

جميلة بالقسم، أربعينية مغربية فرنسية، هزت الرأي العام في فرنسا في أواخر العام 99 ومطلع الألفية الثالثة. اختلست وزورت وقتلت عشيقها بدس مضادات الاكتئاب في طعامه وشربه، ثم حاولت تجنيد ابنتها القاصر لقتل زوجها السابق بنفس الطريقة. وبعد 7 سنوات من التحقيقات والمحاكمات، قضت جنايات مدينة ليون بحق جميلة بالقسم ب30 سنة نافذة، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدى 22 سنة.

ولدت جميلة بالقاسم في أحد دواوير الشمال الأوسط بالمغرب عام 1960. لا نعرف شيئا عن طفولتها ولا كيف حطت الرحال في فرنسا. كل ما نعلمه هو أنها وصلت إلى فرنسا عام 1983، كانت حينها في 23 من العمر، واستقرت في مدينة بوغومغيس التي تبعد بنحو 80 كيلومترا عن مدينة ليون. وفي العام الموالي 84 تزوجت جميلة بالقاسم بالفرنسي غوني ماياغ، وأثمر هذا الزواج 4 أبناء. قبل أن ينفصل عام 94 دون طلاق رسمي. قصة عادية لمهاجرة شابة تبحث عن ظروف عيش أفضل. يقول البعض إن زواجها من غوني ماياغ كان بهدف تسوية وضعيتها القانونية في فرنسا، لكن ليس هذا هو الأهم. الأهم هو كيف تحولت الفتاة البدوية الوديعة والأم الرؤوم إلى قاتلة ومختلسة ومحتالة. لم يسمع أحد يوما عن امرأة تحمل اسم جميلة بالقاسم، ولا أحد عالم بوجودها سوى المحيطين والأقرباء والجيران والعائلة. مواطنة فرنسية من أصول مغربية، إلى أن توصلت مصالح الإطفاء في 26 من فبراير عام 1999 بمكالمة هاتفية من سيدة مفزوعة تقول إن عشيقها الذي يعيش بمفرده بوسط المدينة اختفى منذ 3 أيام وهاتفه مغلق منذ حينها. ليس من عادته، وتخشى أن يكون قد حدث له مكروه داخل شقته. عندما وصل رجال الإطفاء إلى عين المكان وجدوا سيدة في انتظارهم، كانت في حالة قلق شديد. اسمها ميريام مايار، وهي التي اتصلت بهم قبل قليل. قالت إنها لا تتوفر على مفاتيح المنزل، وإن هاتف عشيقها جاك بروني الطبيب البيطري خارج التغطية منذ 3 أيام، وهذا ليس من عاداته. لدى اقتراب رجال الإطفاء من باب المنزل المكون من طبق أرضي وآخر علوي، اشتموا رائحة حريق، كسروا قفل الباب ودخلوا إلى المنزل. اشتدت رائحة الحريق والظلام كان دامسا. استخدموا مصابيحهم اليدوية وفتحوا طريقهم وسط

آدمية متفحمة فوق ما تبقى من فراش كان ملقى على الأرض مباشرة. ولم يكن من مجال للشك أيضا بأن الحريق اندلع في هذه الغرفة قبل أن تتسلل ألسنة النيران إلى الممر والمطبخ والصالون والدرج. خرج عناصر الإطفاء من المنزل، وكانت ميريام مايار شديدة الاضطراب والتوجس وكثيرة السؤال. وعندما علمت بوفاة عشيقها في هذا الحريق لم تعد تقوى على الوقوف، وانخرطت في نوبة بكاء وهستيريا صراخ أقنعت المحيطين بها بمكانة المتوفى لديها وبضرورة نقلها إلى المستعجلات. لم تكد سيارة الإسعاف تصل إلى المستشفى حتى وجدت عناصر الشرطة القضائية في انتظارها. ناول الطبيب المداوم ميريام مايار بعض المهدئات وسمح لرجال الأمن باستجوابها. صرحت بأنها تعمل مساعدة تمريض في القطاع الخاص ولم تلتقي برفيقها منذ عدة أيام، وكان يقتصران في تواصلهما على المكالمات الهاتفية، وكان آخر اتصال بينهما قبل 3 أيام في 23 من فبراير. كانت ميريام مايار منهارة تماما، ولم يرد المحققان إنهاكها أكثر. اعتذر عن إزعاجها في هذه الظروف الصعبة وهم بمغادرة الغرفة، عندما لفتت انتباههما إلى أن من عادة رفيقها جاك بروني أن يقرأ مساء على ضوء شمعة قبل خلوده للنوم. كانت معلومة مهمة، وبات الملف واضحا الآن: الشمعة. الحريق حادث عرضي إذن أدى إلى وفاة الطبيب البيطري، وحتى الطبيب المداوم بقسم حفظ الصحة العمومية أصدر في نفس المساء شهادة تنص على الوفاة الناجمة عن حادث، وترخيصا بدفن الضحية جاك بروني، طبيب بيطري في 50 من العمر.

دفن جاك بريوني بعد أيام قليلة بمسقط رأسه جنوب فرنسا، وفي مراسيم الجنازة زوجته التي انفصل عنها منذ سنتين ورفيقته الحالية ميريام مايار التي أشعرت رجال الإطفاء. تساءل بعض الأصدقاء وبعض أهل الفقيد كيف يمكن لجاك أن يكون بمثل هذه اللامبالاة، وهو المعروف بحرصه الدائم على إغلاق باب المنزل مرتين والتأكد من أنابيب الغاز قبل الخلود للنوم. استغربوا لما قد يكون قد طرأ من تغيير في سلوك جاك، ولم يطرأ لأحدهم البتة أن يرتاب في مصدر إجرامي لهذا الحريق. وري جثمان جاك بريوني الثرى، وعاد الأهل والأصدقاء وعناصر الأمن والإطفاء إلى مشاغلهم اليومية. كان الملف في طريقه إلى الحفظ، إلى أن توصل به خبير التأمينات بعد أسبوعين من أجل المصادقة واستكمال الإجراءات. كانت تلك إجراءات عادية وروتينية، فقد أوكل لخبير التأمينات أن يقيم الخسائر التي لحقت بالمنزل جراء الحريق لصرف التعويضات اللازمة لزوجة جاك بريوني المنفصلة عنه منذ سنتين دون طلاق رسمي.

لكن خبير التأمينات لم يقتنع بالتقارير بين يديه. كيف يمكن لشمعة أن تحدث كارثة بهذا الحجم دون عامل محفز لاندلاع تلك الألسنة التي أودت بحياة البيطري وألحقت كل تلك الأضرار؟ العامل المحفز هنا لا يعني شيئا آخر سوى وقود حفز الحريق، ولا يمكن إذن إلا أن يكون عمديا بفعل فاعل. انتقل خبير التأمينات إلى عين المكان وتحقق حدثه. عثر على آثار البنزين في أرجاء الغرفة وعلى آثار علب أدوية تحت الفراش الذي كان ملقا على الأرض مباشرة. اكتشف التحقيق بأن العلب المحترقة لأدوية مضادة للاكتئاب، فخلص إلى أن الوفاة ناجمة عن انتحار، أو ربما لما لا عن جريمة قتل. عاد المحققون للنبش في الملف. آثار وقود وجثة متفحمة بالكامل والحساب البنكي للضحية بدون مؤونة، علما بأنه من أنجح البيطريين في المدينة وذو سمعة حسنة. يتساءل المحققون الآن، لماذا حسابات جاك البنكية بدون مؤونة؟ وهل يمكن أن تكون الجثة المتفحمة لشخص آخر وحاول جاك التمويه للإفلات من قروض أو أزمة مالية محتملة؟ تقدم دفاع المطالب بالحق المدني الزوجة المنفصلة بشكاية للنيابة العامة من أجل فتح تحقيق، ففتح التحقيق القضائي وأمر وكيل الجمهورية بإجراء تشريح على الجثة. أخرجت الجثة من مدفنها وتوجهت للتشريح من أجل الإجابة عن سؤالين: هل هي جثة جاك بروني حقا؟ وما هي ظروف الوفاة؟ لم يكن في الجثة أي أثر لطعنة أو تعنيف، لكن التحاليل أكدت بأن الجثة جثة جاك بروني وأنه توفي قبل اندلاع الحريق. جاك بروني لم يكن يتنفس عندما اشتعلت النيران لأنه لا دخان في رئتيه، وكشفت تحاليل المعدة بأنه ابتلع قبل وفاته الكثير من الأدوية المضادة للاكتئاب وبعضها بكميات سامة. كان واضحا الآن أن وفاة جاك ناجمة عن تسمم دوائي من شأنه أن يفضي إلى غيبوبة عميقة ومن ثمة إلى الوفاة.

وفي 22 مارس بعد نحو شهر من اكتشاف الجثة المتفحمة، توصلت زوجة جاك بروني برسالة مجهولة التوقيع، تزعم صاحبتها بأنها عشيقة أخرى لجاك بروني، وتبرئ ميريام ماياغ من شبهات اختلاس الحسابات البنكية. أثارت الرسالة فضول المحققين، فانصب تركيزهم على المسمات ميريام ماياغ التي لم تتردد في الاتصال بخبير التأمينات لتحاول إقناعه بأن العوامل المحفزة لاندلاع الحريق قد تكون المكونات العضوية التي يشتمل عليها الفراش والمخدات والزرابي. كررت مرارا بأن الفقيد كان يقرأ على ضوء شمعة وأنه كان فوضويا. بدا الأمر غريبا لخبير التأمينات، خاصة أنها

اصرت على مده برقم هاتفها حتى يوافيها بجديد استنتاجاته. أبلغ خبير التأمينات المحققين بذلك. وعندما انتقلت فرقة أمنية لاستجواب مريم مايار في منزلها، لم يعثروا لها على أثر. كان العنوان عنوان امرأة أخرى تحمل اسم جميلة بالقاسم. جميلة بالقاسم أربعينية مغربية فرنسية متزوجة بفرنسي يدعى غوني ماياغ، لها منه 4 أبناء، أصغرهم الطفلة ميريام ماياغ. تزعم أحيانا بأنها ممرضة، وأحيانا بأنها مساعدة تمريض، وأحيانا أخرى بأنها حاصلة على شهادة جامعية في العلوم الطبيعية والبيولوجية وشهادة في قيادة الطائرات، لكنها فضلت التفرغ لتربية أبنائها 4. لكن ما أثار انتباه المحققين حقيقة هو أنه تم إفراغ الحساب البنكي لجاك بروني بتحويل مبلغ 500,000 فرنك فرنسي، ما قد يعادل 80,000 أورو اليوم، إلى حساب آخر، حساب باسم جميلة بالقاسم. زعمت بأن جاك بروني هو الذي قام بالتحويل بنفسه. ولتعميق التحقيق وضعت جميلة بالقاسم تحت تدابير الحراسة النظرية. حاولت التأثير على خبير التأمينات وانتحلت هوية طفلتها ميريام ماياغ، ومنحها جاك بروني تحويشة العمر مباشرة قبل وفاته، وهو الذي كان يجمع الفرنك فوق الفرنك لاقتناء يخت سياحي. جميلة بالقاسم المتهمة الأولى الآن، لكنها ما زالت بريئة. وما كادت جميلة تعترف بالتحويل البنكي الذي قالت إنه تم بإرادة جاك، حتى اكتشف المحققون خيوطا أخرى، فقد كشفت التحاليل التي أجريت على جثة جاك بروني مفاجأتين جديدتين. جاك بروني مات مسموما قبل اندلاع الحريق، وذلك جراء تجرعه لكميات من الأدوية ومضادات الاكتئاب التي مزجت في طعامه وشرابه، وكان قد فارق الحياة بالفعل وقت نشوب الحريق، ما يؤكد بأن النيران إنما أضرمت لإخفاء آثار التسميم، لإخفاء معالم الجريمة. لدى استنطاق الزوج غوني ماياغ، أكد بأنه كان على علم بعلاقة زوجته بجاك بروني، وأنها استضافته سابقا في منزلها الزوجي مدعية بأنه أحد مرضاها، وأنها بالمقابل أقنعت جاك بأن الأطفال 4 هم أبناء أختها، وأن غوني زوجها إنما هو أخوها غير الشقيق. كان واضحا بأن جميلة مهووسة بجنون الكذب والتوهم، ونجحت في التلاعب بالرجلين قبل أن تنفصل عن زوجها غوني وتستقر في منزل جاك. لكن المحققين يتساءلون الآن إن كان غوني متواطئا في مقتل جاك، وإذا كانت قد نجحت في التلاعب بالرجلين، فهل تنجح في التلاعب بقاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها قيد الحبس الاحتياطي؟ ملف جاك بروني كان في طريقه إلى الحفظ، لكنه ما زال يكشف عن مفاجآت جديدة، وكأنه صندوق دمى روسية. نواصل طريقنا بين هذه المفاجآت التي خلقتها جميلة بالقاسم غدا في نفس التوقيت ونفس العنوان.

عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
3: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. الدنيا محنة واختبار للخلائق، فإنها بحر عميق والآخرة من وراء ذلك البحر، لا ينكشف الحجاب عن قلب عبد إلى النظر إلى الآخرة إلا من بعد

جواز ذلك البحر العميق في سفن الصبر والرضا، لأنه بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض.

الدنيا إذا عظمت وجلت في قلب عبد فإن ذلك العبد يعظم قدر من أقبلت عليه الدنيا ويتمنى أن ينال منها ما نال، فإن كل إنسان يعظم ما اشتهت نفسه، وهذه صفة عبيد الدنيا وعبيد أهوائهم، وهي صفة من أسكرته الغفلة وخرجت عظمة الله عز وجل.

من قلبه. وإلى هذا الصنف الإشارة بقوله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وكل محب للدنيا مستغرق في حبها فهو لاحق بالذين تمنوا رتبة قارون.

قلب محب الدنيا مثل البحر العميق، تجري فيه أنهارها وعيونها، مذ كانت ولا تظهر له زيادة ولا عذوبة. قال بعضهم: قلب محب الدنيا مثل النار الموقدة، كلما ازداد حطبها

0: حب الدنيا موافق لطبائع النفوس، يستلذه الطبع، وكل شيء يستلذه الطبع لا يزول إلا بشرب مرارة الصبر. والصبر ليس كل الرجال رجالا، إذ حب الدنيا مثل الحب الذي يبذر حول الفخ، فكل طائر يلتذ بذلك الحب وينسى خديعة الفخ ما أسرع هلاكا. والفخ لا يكيد إلا بعصفور يلتذ بطعم ما في الفخ، وليس له على طائر الخطاف من سبيل، لأن الخطاف أشبه الأشياء بالزهاد. فإياك أن تقتحم ما فيه هلاكك وإتلاف دينك، فإن أشرار الرجال ينكبون على ما تهواه أنفسهم ويتكالبون على ما يوافق طبائعهم بعد معرفتهم بنهي سيدهم وتحذير رسلهم ونصيحة علمائهم. وإلى هذا الصنف الإشارة بقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: عبر ميديا إذاعة كل الأجيال، الإذاعة القريبة منكم، صباحكم سعيد مستمعين الكرام. نحييكم في صباح الأخبار، فترة إخبارية جديدة غنية بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجات خاصة مميزة تأتيكم من قسم تحريرنا مستمعين الكرام وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد في كل صباح مع قصة اليوم، ميديا روبورتاج يأخذكم إلى قلب الحدث من واشنطن. توقيعات تقدم لنا رسالة الرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة نرصد من خلالها أبرز الأحداث المحلية المغاربية وكذلك الدولية. وبين هذه المحطات على موعد أنتم مع باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج عدد اليوم عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم عند الطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يولي مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في عامة النواحي في الحياة ديالنا، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط ووسط الأطلس الكبير. الريح غادي صوت غربي في غالب المناطق ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية، بحال حتى في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. القوة ديالو معتادلة في كل المناطق. الرطوبة في الجو مازال غادي تبقى هابطة لقل من 45% في جل النواحي، ما عدا في بعض السواحل الشمالية والغربية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل بشي درجات قلال، ولكن مازال غادي تبقى طالعة شوية، ما بين 24 و 29 درجة في ناحية السوس، ما بين 24 و 30 درجة في عبدة، ما بين 25 و 27 درجة في الريف، ما بين 25 و 31 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26 و 28 درجة في دكالة، ما بين 26 و 31 درجة في ناحية الحوز، ما بين 27 و 30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و 31 درجة في اللوكوس، 30 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 36 درجة في واد الذهب، 31 و 32 درجة في ناحية سايس، ما بين 31 و 35 درجة في تادلا وناحية تافيلات، 32 درجة في ناحية الغرب، وما بين 32 و 36 درجة في درعا والساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل شوية من ناحية الحرارة وسط النهار، واخا مازال غادي تبقى طالعة شوية في بعض النواحي الوسطانية وجنوبية، لازم ما خاصنا نبداو نفكروا بالجد في الفلاحات الجايين ديال موسم الخريف إن شاء الله، ونوجدوا لهم ما خاصهم قبل ما نتدركوا بالوقت. ومن جملة ما خاصنا نفكروا فيه دابا الأسمدة الكبيرة اللي يمكن خاصها تحليلات ديال التربة، وخاصها حسابات واستشارة مع شي فني مختص على تيساع باش يبقى شوية ديال الوقت قدامنا نشريوها ونشتتوها وندفنوها تخمر شوية في الأرض قبل من وقت الزريع، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: وإياكم إلى موجز الخامسة. أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب، في بلاغ من الديوان الملكي بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. أعرب فيهما عن تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية. وأكد الملك محمد السادس أن هذه الاعتداءات التي تستهدف منشآت مدنية واقتصادية وتجهيزات حيوية ومدنا ومناطق سكنية تثير بالغ القلق والاستنكار، خصوصا بعدما تجاوزت استهداف المنشآت والمدنيين إلى محاولة للمساس بأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد العاهل المغربي على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل اعتداء عليها وعلى شعبها فحسب، بل يمس أيضا مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم.

0: يشكل وفق ما ورد في البرقيتين خرقا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وفي مقدمتها السلام وحرمة الدماء والمقدسات. وأعرب الملك محمد السادس باسمه وباسم الشعب المغربي عن استنكاره لهذه الأعمال، محملا الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها المسؤولية، ومؤكدا ضرورة ما يترتب عن ذلك من محاسبة وعقوبات دولية. جددت جمهورية غينيا بيساو تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية بجمهورية غينيا بيساو أكدت في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلادها تجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن مغربية الصحراء، مشددة على حرص بلادها على التذكير بموقفها الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائه. ننتقل إلى إسبانيا، بها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل لمهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم لحث الدول على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت بنوكا وشركات طيران إيرانية. وفي العراق أعلنت الحكومة أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، موضحة أن هذه العقوبات أعاقت سفر المرضى والطلاب وزوار العتبات المقدسة. من جانبه دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في الأمم المتحدة جميع الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد مسقط للاضطلاع بدوره الوسيط لخفض حدة التصعيد. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: Camera ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: الساعة بميديا تشير إلى 5:06، نحييكم مستمعين الكرام عبر المباشر في صباح الأخبار، أولى مواد إنتاجه ما بعد الموجز القصة. في التاريخ السياسي الحديث للمغرب تطفو على السطح عديد من الأسماء التي نالت الاحترام العميق من قبل الخصوم قبل المحبين، وأحد هؤلاء الوزير الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي، الذي استطاع أن يعبر الجسر بين ضفة المعارض الشرس الذي لم يتخلى عن قناعاته وأفكاره إلى ضفة رجل الدولة البراغماتي الذي استطاع أن يكون الفاعل الأهم في إعادة تشكيل العلاقة بين المؤسسة الملكية والمعارضة في المغرب الحديث. قصة عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل أمين عزيمانية.
4: بحي الدرادب بمدينة طنجة كانت البداية، حيث ولد عبد الرحمن اليوسفي في 8 مارس 1924. وطنجة آنذاك كانت ذات وضع دولي، لكن اليوسفي نشأ في بيئة متأثرة بوعي مبكر بالقضية الوطنية في ذهنه ووجدانه، المغرب أولا. ومن طنجة انتقل الرجل لمتابعة دراسته في كل من مراكش وثانوية مولاي يوسف بالرباط، حيث اندرس اندمج مبكرا في صفوف المقاومة وتأسيس الخلايا الأولى.

0: للحركة الوطنية. في أربعينيات القرن الماضي أسندت لليوسفي مهمة تنظيم العمال في الدار البيضاء وتأطيرهم نقابياً وسياسياً ضمن حزب الاستقلال، ولتجنب الملاحقات الأمنية للمستعمر الفرنسي غادر اليوسفي إلى فرنسا حيث نال شهادة الحقوق والعلوم السياسية، ولم ينقطع نضاله بل شغل منصب رئيس اتحاد طلبة شمال إفريقيا. وبعد استقلال المغرب عام 56 900 ألف شهدت المرحلة بروز خلافات جوهرية داخل حزب الاستقلال بين الجناح المحافظ والجناح الراديكالي التقدمي الداعي إلى إصلاحات هيكلية وديمقراطية عميقة، وكان عبد الرحمن اليوسفي أحد متزعميه ليشارك هذا المحامي عام 59 900 ألف رفقة المهدي بن بركة والفقيه البصري وعبد الرحيم بوعبيدة في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والذي تحول لاحقا إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تولى عبد الرحمن اليوسفي إدارة جريدة التحرير الناطقة باسم الحزب، وفي دجنبر من العام 59 تعرض للاعتقال رفقة الفقيه البصري بسبب مقالات تطالب بمساءلة الحكومة أمام الشعب لا أمام القصر. ومع اشتداد الصراع السياسي بين المؤسسة الملكية آنذاك والمعارضة في ستينيات القرن الماضي، تعرض اليوسفي للملاحقة والتضييق، فصدر بحقه حكم بالإعدام غيابيا مرتين في محاكمة العام 63 900 ألف ومحاكمة 69 900 ألف و71 900 ألف بتهم تتعلق بمحاولة تغيير النظام، قبل أن يغادر الرجل المغرب عام 65 متجها نحو فرنسا ليعيش هناك 15 عاما في المنفى الإجباري، كرس حياته خلالها للنضال حقوقيا وسياسيا، حيث شغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ودافع عن قضايا حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين في العالم العربي. عقب انفراج نسبي في العلاقات السياسية بين المؤسسة الملكية والمعارضة وصدور عفو ملكي، عاد اليوسفي إلى المغرب عام 90 900 ألف، وفي أواسط التسعينات حذر الملك الراحل الحسن الثاني من خطر السكتة القلبية التي قد تصيب الاقتصاد والمؤسسات الوطنية، فكان لابد من بناء جسر ثقة مع المعارضة التاريخية لتأمين انتقال سلس للعرش وتفادي الهزات السياسية. ومن هنا جاء تعيين اليوسفي وزيرا أول في الرابع من فبراير عام 98 900 ألف لتقود المعارضة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب. وشهدت هذه الفترة أحداثا مفصلية أبرزها الانتقال السلس للسلطة وإرساء إصلاحات اجتماعية وسياسية إلى جانب إطلاق مراجعات حقوقية. أعلن اليوسفي استقالته من الأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي واعتزاله العمل السياسي نهائياً في أكتوبر من العام 2000 متوارياً عن الأنظار والخرجات الإعلامية لأكثر من عقد، قبل أن توافيه المنية في 29 من مايو من العام 2000 بالدار البيضاء عن عمر ناهز 96 عاماً.
1: نواصل وإياكم مستمعينا الكرام ما بعد القصة. ميدي أن روبورتاج يأتيكم هذا اليوم من واشنطن. تتزايد داخل الحزب الجمهوري التساؤلات بشأن مسار الحرب مع إيران وكلفتها مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، ورغم فشل محاولة جديدة في مجلس الشيوخ لتقييد العملية العسكرية، كشف التصويت عن خلاف يتجاوز صفوف المعارضة إلى حزب الرئيس دونالد ترامب. التفاصيل في ميدي أن روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
2: كلفة الحرب مع إيران تضع الجمهوريين أمام اختبار سياسي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بموقفه تجاه إيران ويؤكد أن منعها من امتلاك سلاح نووي يتقدم على حسابات الانتخابات. من منبر الأمم المتحدة اتهم ترامب طهران بانتظار نتائج التجديد النصفي، مشددا على أن هذا الاستحقاق لن يغير

0: غير قراراته.
1: They're waiting to see how I do in the midterm election.
2: إنهم ينتظرون ليروا كيف سيكون أدائي في انتخابات التجديد النصفي. وما لا يدركونه هو أنني لست مرشحا فيها. لقد حققت فوزا ساحقا وسأبقى في منصبي لعامين ونصف. الحزب

0: إن ما يستبعده الرئيس من حساباته يفرض نفسه على مرشحي حزبه، فمع ارتفاع أسعار الوقود يجد الجمهوريون أنفسهم مطالبين بتفسير كلفة الحرب لناخبين ينتظرون تحسناً في قدرتهم الشرائية. من ولاية أيوا تدعو النائبة الجمهورية والمرشحة لمجلس الشيوخ أشلي هينسون إلى إنهاء الحرب، رابطة ذلك بتخفيف الأعباء اليومية عن الأسر.
1: هذا أمر غير مقبول، وسأواصل العمل مع أي طرف لإقرار حلول تخفف فوراً الأعباء عن أسرنا ومزارعينا وكبار السن وأصحاب المشاريع الصغيرة، ولهذا دعوت إلى إنهاء فوري وناجح للحرب مع إيران حتى تلمس الأسر انخفاضاً في تكاليف الوقود ومشترياتها اليومية.
0: في مجلس الشيوخ اتخذ الخلاف شكلاً آخر، إذ أيد 4 جمهوريين إلى جانب معظم الديمقراطيين قراراً يطالب بإنهاء العمليات العسكرية غير المفوضة من الكونغرس، غير أن المحاولة أخفقت في تصويت 24 من سبتمبر بتأييد 49 عضواً ومعارضة 50. من بين المؤيدين السناتور الجمهوري توم تيلس الذي حذر من دخول المرحلة الحاسمة من الحملة الانتخابية وسط غموض اقتصادي.
2: الشعب الأمريكي متسامح إلى حد كبير، لكن لصبره حدودا، وهو يريد نتائج، وكل ما يراه الآن هو ارتفاع متواصل في أسعار الطاقة وما يترتب عليه من حالة عدم يقين اقتصادي. والمعروف أنه عندما ندخل شهر أكتوبر من أي عام انتخابي في ظل هذا الغموض الاقتصادي، فإن ذلك عموماً لا يبشر بالخير.
0: الأولويات داخل الحزب الجمهوري متباينة، رئيس يربط موقفه بأهدافه الأمنية تجاه إيران، ومرشحون يواجهون أسئلة المعيشة وأسعار الوقود. ومع اقتراب الاقتراع تصبح قدرة الجمهوريين على الدفاع عن كلفة الحرب جزءاً من معركتهم للحفاظ على السيطرة على الكونغرس. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
4: الخامسة والربع بميديا، إليكم أبرز العناوين. المغرب يجدد تضامنه مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية. الملك محمد السادس في برقيتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، يستنكر استهداف المنشآت والمدنيين ومحاولة المساس بأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة. غينيا بيساو تجدد موقفها الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائه. وزيرة الخارجية الغينية تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797. آلاف الأشخاص يتظاهرون في مدريد احتجاجاً على سياسة الحكومة بشأن الهجرة. منصة والمجتمع المدني الإسباني تطالب بانتخابات عامة مبكرة وإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا سبتة المحتلة. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا. اللحظة إلى ضيفي صباح الأخبار. مبادرة إيرانية جديدة وضعت ملف مضيق هرمز على طاولة المساومات الإقليمية، خارطة طريق من 7 أيام لوقف القتال وفتح الممر المائي. اشترطت طهران لتنفيذها رفعا فوريا للعقوبات الأمريكية وإفراجا عن الأصول المجمدة. هذا العرض واجه حائطا مسدودا في واشنطن بعد رفض الرئيس دونالد ترامب الفوري للمقترح. بين الشروط الإيرانية الصعبة والرفض الأمريكي الحاسم، هل سقطت فرص الحل الدبلوماسي تماما؟ أسئلة ومحاور أخرى يناقشها الزميل نور الدين إيجاجان اليوم مع الخبير والمحلل الاستراتيجي هاني سليمان.
5: مرحبا بكم أستاذ هاني سليمان، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الإيرانية على ضيفي صباح الأخبار. نخصص هذا الحوار لعودة مضيق هرمز إلى واجهة المشهد الدولي مجددا كأحد أبرز نقاط الاشتباك.

0: الاستراتيجي في العالم. ففي ظل التصعيد العسكري والسياسي المستمر في المنطقة، كشف النقاب عن مقترح إيراني يطرح خارطة طريق محددة بسبعة أيام تهدف إلى وقف شامل للأعمال القتالية ورفع العقوبات الأمريكية مقابل إعادة فتح المناحة في المضيق واستئناف المفاوضات النووية. واقعية هذا المقترح ومستقبل أمن المناحة الدولية في حال استمرار الانسداد السياسي كلها محاور للنقاش ضمن ضيفي صباح الأخبار. مرحبا بكم أستاذ هاني.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي لك والسادة المتابعين.
0: بداية، تتحدث المبادرة عن جدول زمني مضغوط جدا مدته سبعة أيام فقط لوقف القتال ورفع العقوبات وفتح المضيق، من منظور استراتيجي هل يمكن عمليا تفكيك أزمة بهذا التعقيد خلال أسبوع واحد أستاذ الكريم؟
1: نعم، يعني خلينا نقول أن عودة المباحثات واستئناف المفاوضات مرة أخرى هو رافق ربما الدورة 81 من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وما شهدته من هامش من التفاوض واللقاءات من خلال الوسطاء، ويمكن كان المشهد الرئيسي هو لقاء عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من الطرف الأمريكي، ويمكن ده أعطى نوع من الزخم. أعقبه لقاءات مختلفة بين وزير الخارجية الإيراني مع عدد من وزراء الخارجية العرب، وبالتالي كان المشهد ربما يعطي بعض المؤشرات عن إمكانية العودة للتفاوض. وبالتالي المبادرة الإيرانية جاءت في ظل ربما حديث عن سبعة أيام من الهدنة، وأن الجانب الإيراني سيخوض وسيبدأ في المفاوضات في اليوم التالي من قبول الولايات المتحدة الأمريكية لهذا المسار، ثم في اليوم السابع يكون هناك بدء للمفاوضات بشكل كامل. وبالتالي أنا شايف أن يمكن هذه المبادرة جاءت في ظروف ربما مواتية نوعا ما، ولكن الاشتراطات الإيرانية ومحاولة ربما إخراج الطرف الإيراني الصيغة بنوع من الاشتراط أو من منطلق القوة أو فرض رؤيته ونفوذه بشكل وكأنه منتصر، أعتقد أن يمكن كان ربما غير موفق من الجانب الإيراني. كمان هذا الطرح ربما ارتبط بسبعة اشتراطات، قد يكون من الصعب بشكل كبير جدا أن يتم الاستجابة الأمريكية لهم بشكل واحد وبشكل كتلة واحدة، علاوة على أن بعض هذه الاشتراطات أصلا غير مقبولة من الجانب الأمريكي. وبالتالي أعتقد أن الجانب الإيراني حاول فرض إرادته ولم يعطي مساحة لآلية التزامن أو آلية الخطوة بخطوة أو الآليات المتزامنة ما بين الطرفين.
0: نعم أستاذ سليمان، ربما على ضوء إجابتكم، كيف يمكن للطرفين يعني إيجاد صيغة وسطى دون أن يبدو أي طرف في موقف ضعف؟
1: يعني أعتقد أنه قد يكون هناك الآلية الخطوة بخطوة أو الآلية المتزامنة، ودي يمكن مناسبة أكثر في ظل غياب الثقة. هناك فجوة كبيرة كانت موجودة، ويمكن حاولت مذكرة التفاهم أن تلتئم من خلالها هذه الفجوات، لكن لم تنجح، زادت الأمور تعقيد من خلال الإجراءات الأمريكية والضربات ومن خلال التعقيدات والتوتر خلال الفترة الأخيرة. فأعتقد أن يمكن الآلية الأكثر تناسبا هي آلية الخطوة بخطوة، أن يكون هناك تحرك أمريكي في مقابل التزام إيراني، وأن يكون هناك ربما جدول زمني قد يكون أكثر اتساعا من خلال فترة زمنية أطول، ليس فقط مسألة الأسبوع، لأن المسألة باتت أكثر تعقيدا. أتفق مع حضرتك تماما، وأن مسألة السبعة أيام وغيرها غير قابلة لحل كل هذه التعقيدات، وأن بعض الإجراءات تحتاج في بعض الأمور الفنية واللوجستية فترة زمنية أطول. وبالتالي أعتقد أن يمكن لا يجب أن يكون هناك وضع خطة زمنية قصيرة الأمد، يجب أن يكون هناك خطة لفترة زمنية مناسبة، علاوة على خطوات متزامنة ومتدرجة وليست كتلة واحدة يجب أن يتم الالتزام بها جميعا. ويجب أن تكون مسألة هرمز هي خط البداية فيما يتعلق بهذا الإجراء، ثم مسألة إعادة النظر في العقوبات. وخلينا أقول أن المبادرة الإيرانية والسبب في طرحها في هذا التوقيت أن الجانب الإيراني يريد أن يحرج الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول أن يثبت أنه صاحب المبادرة وأنه ليس لديه إشكالية وأنه منفتح على كافة الوساطات لمحاولة ربما الخروج من الأزمة. كمان أن حالة الحصار والعقوبات الاقتصادية التي طالت العديد من المجالات هي الأخرى ربما تشكل ضغط كبير على الجانب الإيراني بالشكل الذي جعله يفكر في طرح مبادرة لفك هذا الحصار أو الحصول على مساحة من الوقت توفر له ربما مرونة أكبر في ظل العقوبات على قطاعات غير نفطية، وفي ظل قطاعات غير معهودة مثل الطيران المدني والإجراءات الخاصة بدول مثل العراق وغيرها. وبالتالي أنا شايف أن الجانب الإيراني أراد أن يحصل على فرصة إضافية وهدنة وأن يلتقط الأنفاس ويحاول احتواء كافة أثار هذه التداعيات.
0: بالنسبة لإحدى نقاط أستاذ الكريم التي يناقشها المقترح الإيراني هو إطلاق وقف إطلاق النار على كافة الجماعة.

0: بهات بما فيها لبنان. ربما هل يملك الطرف الإيراني القدرة الفعلية على إلزام كافة حلفائه في المنطقة على التهدئة، خصوصا أن الأزمة أصبحت ممتدة يعني وداخلية داخل لبنان واليمن وغيرها من النقاط؟
1: نعم، يعني خلينا أقول أن يمكن الالتزام الإيراني بوقف إطلاق النار على كافة الجبهات وما لديها من مسؤولية في ربما وقف هذه الميليشيات وهذه الهجمات، أعتقد أنه هو سبب ودليل إدانة للجانب الإيراني نفسه، على اعتبار أنه هو بيلقي لنفسه الحق في ضبط المشهد وأنه قادر على فعل هذا الأمر، وبالتالي ده يدينه، لأن إيران تحاول طوال الوقت الحديث عن أنها ربما لا يوجد ارتباط والتصاق في القرار العسكري بينها وبين الحوثيين، رغم أن الواقع بيقول غير ذلك، ألاوة على بعض الجبهات الأخرى في الداخل اللبناني، وبالتالي الارتباط اللوجستي والبنيوي والعسكري والحركي موجود ما بين إيران وميليشياتها، وبالتالي إيران تستطيع بشكل كبير وبشكل يمكن كامل أن توقف أو تضبط المشهد على الساحات المختلفة. بالتأكيد حزب الله لديه رؤية والحوثيين لديهم ربما بعض المسارات، لكن في النهاية مع التنسيق ومع الاحتواء أعتقد أن المشهد سيتم ضبطه بشكل كبير، وبالتالي من حيث القدرة الإيرانية أعتقد أن إيران قادرة على ذلك إن كان هناك مكتسبات وإن كان هناك بعض الأمور، وهي قادرة على ضبط هذا المسار مع الميليشيات الموجودة، لكن أن يكون هناك ربط دائم ما بين المسار الإيراني وما بين الميليشيات أعتقد أن يمكن دي إشكالية فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي وليس بالجانب الأمريكي، لأن الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة، ولكن الأمور متعلقة بالجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بجبهة لبنان بشكل رئيسي وأيضا بالمسألة السورية بشكل سنوي.
0: نعم أستاذ سليمان، ربما بعد نشر إيران لمقترح الخطة من أجل الهدنة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدون شك تابعتها نشر صورة للمضيق ووصفه بمضيق دونالد ترامب، ربما كيف تقرأ هذه الرسالة الرمزية مباشرة بعد يعني طرح إيران لخطتها؟ هل هناك رغبة ربما في تأكيد الهيمنة الأمريكية بين قوسين أم أنها مجرد أداة تفاوضية من وجهة نظركم؟
1: نعم، هي يمكن تحتمل كلا السببين، لكن هي في النهاية جزء من الحرب العالمية والنفسية، لأنه جزء مهم في هذا التوقيت من الحرب العسكرية، المسألة النفسية والعالمية هي موجودة طوال الوقت في الخطاب ما بين الجانبين، كمان أن يمكن نشر الرئيس ترامب هذه الصورة بيؤكد أن الجانب الأمريكي مدى لديه قدرة على ضبط المشهد وحماية بعض السفن وبالتالي تقليص النفوذ الإيراني وسيطرة إيران على المضيق، وبالتالي هو ليس لديه إشكالية في استئناف مسار الحصار والتصعيد، وأنه لن ربما يستجيب أو لن يكون هناك إغراء فيما يتعلق بالطرح المبادرة الإيرانية، وأعتقد أنها تحمل دلالة رمزية على اعتبار الولايات المتحدة مسيطرة، لكن ليس بالمعنى التقليدي أنه بيحمل أطماع أمريكية في المضيق، ده جزء موجود لكن أعتقد أنه بشكل سنوي وليس بشكل رئيسي، وبالتالي هذه الرسالة أعتقد أن هي رفض مباشر للطرح الإيراني وأن الولايات المتحدة قادرة على حماية المضيق وضبط المشهد وأنه ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بضغوط الانتخابات التجديد النصفي كما تحاول إيران وحاولت في السابق توظيفها والضغط على الرئيس ترامب بها، وهو الآن يقول لهم ليس الأمر يعنيني كثير.
0: نعم أستاذ هاني، ماذا عن في حال استمرار الرفض الأمريكي واستمرار الأزمة الآن، خصوصا أمام يعني كما قلت محدودية التفاعل الأمريكي مع المقترح الإيراني، ما هي السيناريوهات ربما المتوقعة خصوصا لأسواق الطاقة واقتصادات الدول الكبرى؟ هل يمكن أن نرى انجرارا كذلك لوسطاء آخرين مثل الصين القوى الأوروبية إلى التدخل بشكل مباشر في هذا النقاش؟
1: يعني أنا شايف أن أفق الأزمة يتعلق بجمود الوضع الحالي، أن يكون هناك ربما جمود في الملف، لا يوجد هناك نوع من الحل الدبلوماسي في الوقت الحالي، لكن في نفس الوقت لن يكون هناك تصعيد عسكري كبير، أعتقد أن المسألة ستأخذ نوع من الجمود وسنتعامل وفقا للأحداث والرد والفعل ورد الفعل، لكن دون حدث كبير في التصعيد، وأعتقد أن يمكن اللقاءات الثنائية وبعض المباحثات على الهامش ما بين إيران وبعض الدول العربية يمكن قد يكون من خلالها ضبط بعض الأمور، والرئيس الأمريكي أعتقد أنه سيستعد لانتخابات التجديد النصفي بما يؤكد أنه سيستمر في الحصار استخدام الأدوات الاقتصادية والعقوبات، وسيحاول ربما تقويض القدرات الإيرانية في مضيق هرمز، وسنكون عالقين في حرب التصريحات والحرب النفسية لفترة من الزمن، والوسطاء سيحاولوا بكل تأكيد أن تستمر جهودهم بشكل أو بآخر، لكن انفراجة سريعة لا أعتقد أن ذلك سيحدث، حرب وتصعيد بشكل غير مسبوق أعتقد أن ده يعني سيكون مؤجل إلى ما بعد تجديد النصفي والانتخابات كما تحدث الرئيس ترامب أنه يتوقع أن يعود لضرب إيران بعد هذه الانتخابات، وبالتالي سيكون المشهد ليس مستقر ولكن يعني بدرجة توتر أقل.
0: أستاذ هاني سليمان الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا على ضيفي صباح الأخبار، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لحضرتك.
2: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة، فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
4: قبل موجز 5:30 مع قسمنا الفرنسي النشرة الجوية. في المغرب طقس غائم إلى غائم جزئيا على عموم البلاد مع تساقط أمطار مسحوبة بعواصف رعدية فوق الأطلس المتوسط والكبير. درجات الحرارة 20 بشفشاون، 24 درجة مرتقبة بالسويرة، 26 في الرباط، 27 بيدر البيضاء، 28 بطنجة، 30 بوجدة، 31 بفاس مراكش، 32 بالعيون، و36 درجة على المقاييس مرتقبة بالسمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في القاهرة إلى 32 درجة مع جو مشمس، 27 في طرابلس، 29 في تونس العاصمة مع أجواء غالبا مشمسة، 26 في الجزائر العاصمة، 31 في نواكشوط. في غرب ووسط إفريقيا 28 درجة في أبيجان مع أجواء غالبا غائمة، 31 في داكار، 34 في باماكو، 28 في كون، 32 في نجامينا، و34 في كينشاسا مع أجواء غالبا غائمة. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة في باريس تصل إلى 27 مع طقس غائم، 22 في لندن، 28 في روما، 31 في مدريد، 23 في أثينا، و24 درجة في بروكسل مع سحب متفرقة. في العواصم العربية 44 درجة مرتقبة في بغداد مع جو مشمس، 28 في بيروت، 40 في مكة المكرمة مع أجواء غائمة جزئيا وعواصف رعدية، 29 في أبوظبي، و32 درجة في دمشق مع جو مشمس.
5: مارتن جيبير في تقديم الموجز.
6: Bonjour à tous. Le roi Mohamed VI a exprimé son soutien à l'Arabie Saoudite. Le souverain a adressé deux messages hier soir à l'attention du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud ainsi qu'au prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Le roi Mohamed VI témoigne ainsi de sa profonde inquiétude et sa préoccupation face aux attaques répétées des Houthis sur l'Arabie Saoudite. L'occasion également pour le souverain de souligner les liens de religion, d'histoire et de destin communs qu'unissent le peuple marocain et le peuple saoudien. Et par ailleurs, en Arabie Saoudite, dans ce contexte de conflit avec les rebelles Houthis, les écoles de Riyad font désormais les cours en distanciel pour une semaine. La capitale saoudienne est devenue ces derniers jours une cible récurrente des Houthis. Toujours dans la région, Washington se félicite de sa campagne pour isoler Téhéran économiquement. Le ministre américain des Finances affirme que plusieurs émissaires ont été envoyés dans le monde entier dans ce but. Scott Bensett se vante donc de plusieurs mesures prises contre l'Iran, comme la suspension des vols de la compagnie privée iranienne Mahan Air par la Turquie et Oman. Il a également mis en avant des mesures contre des banques iraniennes. Les frappes quotidiennes se poursuivent en Ukraine. Au moins un mort est recensé dans l'oblast de Zaporijia après un nouveau bombardement russe cette nuit. Et Moscou ne semble pas prêt de s'arrêter. Le chef de la diplomatie russe a pris la parole hier devant l'Assemblée générale de l'ONU. Sergueï Lavrov assure que la Russie atteindra ses objectifs, peu importe les circonstances. Il a également accusé l'Europe de tout faire pour contrecarrer les négociations. À Tanger, 5 suspects ont été arrêtés après la découverte d'un sac rempli de bulletins de vote durant les élections législatives. C'est ce qu'a annoncé hier le procureur général du roi près la cour d'appel de Tanger. Il s'agit des présidents des deux bureaux de vote, leurs deux suppléants et une autre personne précise le communiqué. Les recherches préliminaires ont d'ailleurs révélé que le suspect interpellé en possession du sac était un président adjoint d'un bureau de vote et qu'il agissait en complicité avec le président du dit bureau. Les Suisses également doivent voter ce dimanche, un vote assez particulier puisque les électeurs doivent se prononcer sur la neutralité de leur pays. Faut-il la durcir ou non ? L'initiative populaire est soumise par la droite nationaliste mais semble largement rejetée selon les sondages. Le texte veut inscrire dans la Constitution l'exclusion de toute alliance avec une organisation militaire et toute sanction économique contre un pays tiers. Les opposants à ce texte y voient une mesure pro-russe après l'adoption par la Suisse des sanctions de l'Union européenne contre Moscou. Et on termine avec du football. L'Espagne confirme son statut de champion du monde avec ses deux étoiles sur le maillot. La Rora s'est imposée non sans mal face à l'Angleterre hier soir. Victoire 3-2 pour le compte de la Ligue des Nations après une rencontre spectaculaire où les deux équipes ont dominé. Début donc mitigé pour Thomas Tuchel sur le banc des Three Lions. C'est la fin de cette synthèse d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la suite de vos programmes, c'est avec Otman Tahiri.
3: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.

0: جنات عبر ميدي آن في صباحي الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. اللحظة إلى فقرتكم إيكولوجيا. نسمع مصطلح التنمية المستدامة يوميا في الأخبار والمشاريع، لكن هل نفهم معناه الحقيقي؟ فقرة إيكولوجيا تعود إلى الجذور لتكتشف كيف تحول الجناح البشري والنمو الديمغرافي الهائل إلى ضغط خانق يستنزف موارد الأرض، ولماذا لم يعد التغيير مجرد خيار بيئي بل معركة مصيرية لحفظ حق الأجيال القادمة في البقاء. إيكولوجيا رفقة الزميل أيمن الأحمد.
1: التنمية المستدامة مصطلح يتردد اليوم في كل مكان، في خطابات المسؤولين والتقارير الاقتصادية والخطط البيئية، لكن ما الذي يعنيه فعلياً؟ المفارقة أن هذا ليس مجرد شعار، بل هو محاولة لحل أعقد مشكلة واجهت البشرية عبر تاريخها. لننظر إلى التاريخ، احتاجت البشرية آلاف السنين لتصل إلى مليار نسمة واحد، وكان ذلك حوالي عام 1830. لكن بعد ذلك حدث انفجار ديمغرافي هائل، 100 عام فقط للمليار الثاني، ثم 30 عاما للمليار الثالث، و18 عاما للمليار الرابع. السبب ليس ارتفاع المواليد فحسب، بل تحسن الطب واللقاحات وإنتاج الغذاء، مما أدى لإطالة عمر الإنسان. هنا تكمن المفارقة، النجاح البشري تحول إلى ضغط خانق على الكوكب، ملايير البشر يحتاجون إلى الماء، الغذاء، الطاقة والسكن، وهذا يعني استنزاف التربة وتلويث الهواء وزيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. والسؤال الحقيقي ليس هل نريد التنمية أم لا، بل أي نوع من التنمية نريد، وهل يمكن أن تستمر دون تدمير الأرض؟ هنا جاء دور الأمم المتحدة التي اعتمدت عام 2015 أجندة دولية تتضمن 17 هدفاً للتنمية المستدامة يفترض تحقيقها بحلول العام 2030. هذا الإطار ليس عصاً سحرية، بل خطة إنقاذ، فالتحذيرات بدأت منذ العام 1972 مع تقرير حدود النمو، واليوم مع أزمة تغير المناخ أصبح الأمر مسألة وقت. التنمية المستدامة باختصار هي محاولة للإجابة عن سؤال مصيري واحد، كيف نعيش بشكل أفضل اليوم دون أن نأخذ حق الأجيال القادمة في أن تعيش غداً؟

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: السادسة إلا ربع في استوديواتنا بميديا، تذكير بأبرز العناوين. واشنطن تتحرك لعزل إيران اقتصاديا عبر إجراءات تستهدف بنوكا وشركات طيران. العراق يفاوض للحصول على استثناءات من العقوبات. وعمان تدعو أطراف الحرب في الشرق الأوسط لضبط النفس. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة تودي بحياة 16 شخصا على الأقل في البلدين. ولافروف يؤكد تمسك موسكو بأهدافها العسكرية. وألمانيا تدعوها إلى التخلي عن نهج التصعيد. وزراء الداخلية الأوروبيون يبحثون في ميونخ سبل تعزيز التعاون في ملف الهجرة. الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تجديد مراقبة وتشديد مراقبة الحدود وتسريع عملية الترحيل. غينيا بيساو تجدد موقفها الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائه. وزيرة الخارجية الغينية تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي وترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797. البابا لون 14 يصل إلى مدينة لورد في مرحلة جديدة من زيارته إلى فرنسا. البابا يبحث قضية الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة ويترأس صلاة في مغارة ماسابييل.

0: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Mehdi 1.
1: Mehdi 1, Sabah al-Akhbar. Othman al-Tahiri.
2: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة إلى أبرز ما جاء عبر الأنترنت السوشيال ميديا في فقرة ترند. موجة من التفاعل والتعاطف اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب عقب الحكم على الفنان سعد المجرد بالسجن 10 سنوات من طرف محكمة الاستئناف في كريتا بفرنسا. وتصدر اسم الفنان المغربي منصات التواصل حيث عبر عدد من النشطاء والفنانين المغاربة عن تضامنهم معه معتبرين أن الحكم يشكل محنة جديدة في مسيرته بعد سنوات طويلة من المتابعة القضائية. وتوالت رسائل الدعم من شخصيات فنية ومتتبعين عبر أصحابها وعبروا عن وقوفهم إلى جانب سعد في هذه المرحلة، فيما أعاد آخرون نشر صور ومقاطع من مسيرته الفنية مستحضرين نجاحاته وشعبيته الواسعة في المغرب والعالم العربي. وقد عكست هذه التفاعلات حجم الحضور الذي ما يزال يحظى به الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها رغم تعقيدات ملفه القضائي. في المقابل يبقى الملف مرتبطا بروايتين متعارضتين أمام القضاء. سعد المجرد تمسك منذ بداية القضية بنفي التهمة الموجهة إليه وأكد أنه مظلوم، فيما تتمسك المشتكية لورا بروايتها بشأن الوقائع التي تعود إلى سنة 2016. وقد انتهت المرحلة الاستثنائية اليوم أو أمس إلى تشديد العقوبة من 6 سنوات سجنا في الحكم الابتدائي إلى 10 سنوات مع الأمر بإيضاعه السجن. وبين رسائل التضامن التي غمرت منصات التواصل ونقاش القانوني والقضائي الذي رافق القضية على مدى سنوات، يبقى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في كريتاي هو آخر تطورات هذا الملف، فيما يستمر الملف في مساره القضائي.
3: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
4: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
2: وصل وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار اللحظة إلى ركن بلال مرميد لنعبر. اللجنة المكلفة في مصر اختارت فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي لتمثيل مصر في الأدوار التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. الفيلم تنافس مع أشرطة مصرية أخرى، لكن هذه الأفلام الأخرى بعيدة كليا عن مستوى. لماذا وكيف؟ الركن الثقافي بلال مرميد.
5: أهلا بكم. في المغرب تم اختيار شريط لاماس دولشي لليلى المراكشي ليمثل السينما المغربية في الأدوار التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. خصصت للموضوع ركنا سابقا واليوم نطل على المصريين. في مصر كانت الاختيارات متاحة أكثر في السابق ومستوى الأفلام كان أفضل. الآن صار المتتبع يعثر على شريط بمستوى جيد وأفلام أخرى كثيرة، يخجل المرء من تجرؤ أصحابها على البحث عن بطاقة ترشيح. اللجنة المكلفة في مصر اختارت فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي لتمثيل مصر في النسخة 99 من جوائز الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما. الفيلم تنافس مع أشرطة أخرى، لكن هذه الأفلام الأخرى بعيدة كليا عن مستواه. ماذا إذن عن هذا الشريط؟ في شريط القصص لا يدفع أبو بكر شوقي شخصيته لمحاولة تغيير العالم، بل للنجاة من هذا العالم. حصل الأمر في شريطه الطويل الأول يوم الدين، الذي شارك به في المسابقة الرسمية لمهرجان كان قبل نحو 8 أعوام، تحديدا في نسخة العام 2018. بطل مصاب بجذام ترك وسط مصابين بالجذام، بطل يحاول الهروب من ظلم المحيطين به، مأساته تستمر وإن تعافى من المرض. جاء شريط ثاني عن سباق الهجن لا يعنيني في شيء، ثم جاء الشريط الطويل الثالث القصص، وشاهدته قبل أشهر في جدة. نوستالجيا مؤثرة ورؤية إنسانية عميقة لأحداث تمتد بين 60s and 80s القرن الماضي في مصر. الدور الأول أدته نيلي كريم، التي حاورتها بعد العرض العالمي الأول للفيلم. في فيلم القصص يقدم أبو بكر شوقي تجربة من كتابته وإخراجه، يكرر لنا فيها عدم استناده إلى أسلوب السرد التقليدي. قصة تعرف والده ووالدته، تجربة الأب المصري الذي تعرف على النمساوية عبر المراسلة، قادتهم الحياة لخوض مرحلة زمنية وسياسية امتدت من العام 67 إلى العام 84 بكل ما تخللها من فصول سياسية تكاد تكون الأهم في تاريخ مصر. حدث قد يبدو عاديا، لكن من العائلي أراد المخرج أن يستعرض انعكاس الواقع السياسي على الشخصيات البسيطة. يظهر الفساد بطريقة ذكية، يكاد يجمل تصوير الفساد لينتقد الفاسد، يكاد يقنع الفاسدين بأنهم أناس طيبون، وكل هذا من أجل فضح الفاسدين. في فيلم القصص يحضر أيضا حب، كيف ندافع عمن وعما نحب حتى ولو كان أولئك الذين نحبهم أغبياء. أمر عادي إذن أن يحصل شريط على بطاقة تمثيل مصر في الأدوار التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. أينك يا يوسف شاهين لتشاهد الحال الذي وصلته السينما في مصر حاليا؟ غادر كبار كثر، وهؤلاء يعسر فعلا تعويضهم. ولكي أختصر المسافة وأكون واضحا أكثر، كل الأفلام العربية التي يتم اختيارها لا تتجاوز عادة الأدوار التمهيدية للمنافسة في هذا المستوى إلا في النادر من المناسبات. ماذا علي أن أضيف؟ لا شيء، أنا فقط أخبر وأذكر بهذا الأمر. أنا فقط أقوم بمهمتي وأغادر، والسلام إلى الغد.
6: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية، هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
7: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من 2 PM على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: لكل من هو في الاستماع لميديا في صباح الأخبار، قبل نشرة 6 نتعرف وإياكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الجوية اللحظة. في المغرب طقس غائم إلى غائم جزئيا على عموم البلاد، مع تساقط أمطار مسحوبة بعواصف رعدية فوق الأطلس المتوسط والكبير. درجات الحرارة 20 بشفشاون، 24 درجة مرتقبة بالسويرة، 26 في الرباط، 27 بيدر البيضاء، 28 بطنجة، 30 بوجدة، 31 بفاس مراكش، 32 بالعيون، و 36 درجة على المقيس مرتقبة بالسمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في القاهرة إلى 32 درجة مع جو مشمس، 27 في طرابلس، 29 في تونس العاصمة مع أجواء غالبا مشمسة، 26 في الجزائر العاصمة، 31 في نواكشوط. في غرب ووسط إفريقيا 28 درجة في أبيجان مع أجواء غالبا غائمة، 31 في داكار، 34 في باماكو، 28 في كون كوناكري، 32 في نجامينا، و34 في كينشاسا مع أجواء غالبا غائمة. في باقي عواصم العالم، درجة الحرارة في باريس تصل إلى 27 مع طقس غائم، 22 في لندن، 28 في روما، 31 في مدريد، 23 في أثينا، و24 درجة في بروكسل مع سحب متفرقة. في العواصم العربية، 44 درجة مرتقبة في بغداد مع جو مشمس، 28 في بيروت، 40 في مكة المكرمة مع أجواء غائمة جزئيا وعواصف رعدية، 29 في أبوظبي، و32 درجة في دمشق مع جو مشمس. السادسة باستديوهاتنا في ميديا، نشرة إخبارية مفصلة في تقديمها الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
8: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. الملك محمد السادس يبعث برقيتي تضامن إلى عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهدها إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. بعد مشاركة المكتب الوطني للسكك الحديدية في المعرض الدولي لتكنولوجيا النقل إينو ترانس ببرلين بين المغرب وألمانيا، تعاون ثنائي واعد في مجال النقل السككي. ترامب يرفض المقترح الإيراني الجديد بشأن مضيق هرمز ويهدد بالعودة إلى الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. الورقة الرياضية من السادسة نخصصها لحصيلة مباريات السبت من الجولة الأولى من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم. أهلا بكم. أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس بعث برقيتين إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. في هاتين البرقيتين المتضامنتين مع السعودية قيادة وشعبا، قال العاهل المغربي إن الظرف الدقيق الذي تمر منه المملكة العربية السعودية يستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة. باقي أبرز مضامين البرقيتين الملكيتين يستعرضها تقرير زهير التومي.
9: في هاتين البرقيتين عبر العاهل المغربي عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة، مؤكدا أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد الملك محمد السادس على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على السعودية وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من

0: 800 مليون مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. وأعرب الملك محمد السادس للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها. وأبرز أن أمن واستقرار السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب. من منطلق يضيف العاهل المغربي أن الانتصار للأشقاء في السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما جدد تأكيده على وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم به الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية. وخلص الملك محمد السادس وهو يتقاسم مع العاهل السعودي وولي عهده هذا التقييم الاستراتيجي إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، مشددا على أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في العلاقات المغربية الألمانية، اختتمت أول أمس ببرلين فعاليات الدورة 15 من المعرض الدولي لتكنولوجيا النقل إينوترانس، الذي تميز بمشاركة وازنة للمكتب الوطني للسكك الحديدية على مدى أيامه الأربعة. بالمناسبة، وقع المكتب مذكرة تفاهم مع هيئة تابعة لشركة السكك الحديدية الألمانية دوتش بان، متخصصة في الهندسة والتكنولوجيات السككية، تهم التعاون في مجالات الهندسة والصيانة والابتكار. عن التعاون الألماني المغربي في مجال النقل السككي نستمع إلى توضيحات جمال بنونة، الخبير في البنى التحتية من الدار البيضاء، تحدث لنوردين إيجاجان.
2: تم توقيع على معاهدتين بين المكتب الوطني للسكك الحديدية بالنسبة للمغرب ودوتش بان بالنسبة لألمانيا. مسألة اللي هي جد مهمة للتعاون بين المغرب وما بين ألمانيا. أول حاجة كتهم الصيانة القبلية، يعني أنظمة ذكية وأنظمة كذلك استشعارية بالنسبة للآليات السككية. ثاني حاجة كتهم كذلك التبادل ديال التكنولوجيا، يعني ألمانيا غادي تقدم خبرة صناعية. ثالثا تتأهم كذلك الابتكار الصناعي، يعني الربط ديال الشبكة بين القطب السككي المغربي والمبادرة الأوروبية، علما أن هذه المبادرة الأوروبية فيها شركات تقودها بالخصوص ألمانيا. النقطة الرابعة هو إزالة الكربون والاستدامة، يعني تطوير حلول للنقل اللي هي تكون نظيفة، وذلك نقل البضائع والمسافرين عبر السكك الحديدية. النقطة الأخيرة وهو الاستشارة والهندسة الشاملة، يعني تقديم دعم تقني من طرف دوتش بان مجالات الهندسة المدنية والتشوير، كل ما هو يهم يعني العقار والمحطات السككية، يعني فيما يخص البناء هذه المحطات.
1: جمال بنون الخبير في البنى التحتية من الدار البيضاء. من مختصرات المنطقة المغاربية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس عن إعادة فتح خط أنابيب للنفط. كانت مجموعة مسلحة قد أغلقته منذ فترة، ما تسبب وفقا للمؤسسة بخسائر بلغت 95 مليون دولار. ويربط خط الأنابيب حقل الشرارة النفطي في جنوب غرب ليبيا بمحطة الزاوية للتصدير الواقع على الساحل المتوسط. وباتت عملية إغلاق منشآت النفط والغاز أمر شائعا في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، على خلفية مطالب اجتماعية أو تهديدات أمنية أو نزاعات سياسية. إلى جديد التوتر في الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، وشكل محاولة جديدة لكسر الجمود في جهود الهادفة إلى وقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى الأسبوع الجاري مع بعثة ترامب ستيف ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد نقل مقترح عبر الوسيط القطري يتضمن شروط طهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح هرمز، مشيرا إلى خطة ملموسة تطبق في غضون 7 أيام، وهي التي رفضها الرئيس الأمريكي. بين المقترح الإيراني والرفض الأمريكي، كيف ينظر أو ينظر إلى مستقبل الصراع بين الطرفين؟ سؤال يجيب عنه أسعد الزلزالي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بغداد، حاوره نور الدين إيجاجان.
3: نحن نتحدث هنا عن قوى عظمى هي تلعب على وتر الاستنزاف طويل المدى مع إيران، في كل فترة يكون هناك هجوم على نقاط محددة ومن ثم اللجوء لطاولة المفاوضات بأسلوب الترهيب والترغيب.

0: نتحدث عن قوة إقليمية خسرت الكثير من أوراقها ولم يتبقى أمامها سوى مضيق هرمز، لذا هي تلجأ بين الحين والآخر إلى طرح ورقة المفاوضات مع التلويح بأنها لا تزال تمتلك القوة. إيران ليس لديها إلا هذا الخيار اليوم، هي تعلم إن استسلمت بشكل كامل فإن النهاية الحتمية ستكون شبيهة بكل الأنظمة السابقة الموجودة في المنطقة والتي كانت تقف بوجه أمريكا. ما تريده أمريكا والواضح لا تريد إيران فقط صاغية لما تطلبها، إنما تريد إيران منزوعة القرار بالكامل وليس لها تأثير في المنطقة على باقي الدول الموجودة، بالتالي هي ليست أكثر من لعبة استنزاف للوقت. إيران تراهن كثيرا على الانتخابات النصفية وعلى تأثير العوامل السياسية على ترامب من أجل التراجع عن رؤيته لمستقبل إيران بأن ينهي دورها الإقليمي بشكل كامل، وبالتالي أعتقد أنه هذه فقط أوراق يتم التلويح بها وأن الأمر منتهي بالنهاية إلى مواجهة على شكل متقطع.
1: أسعد الزلزالي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كان معنا من بغداد. بغداد أعلنت حكومتها أمس من جهتها أن تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية نظرا إلى كونها أعاقت سفر المرضى والطلاب وزوار المواقع الدينية. وبدأت المطارات العراقية هذا الأسبوع تطبيق الحظر الذي أعلنت الولايات المتحدة على شركات الطيران الإيرانية بعد إلى اضطرابات كبيرة في مطار مدينة النجف الذي يعد بوابة رئيسية للزوار الإيرانيين للمواقع الدينية المقدسة لدى الشيعة في العراق. إلى صفحة الرياضة من هذه النشرة، نتطرق فيها لحصيلة مباريات أمس من الجولة الأولى من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم، في مقدمتها قمة الوداد الرياضي وضيفه وداد تمارة. التفاصيل في تقرير ودي أحتي.
2: 8 أهداف في مباراة واحدة وستة منها في شباك الدفاع الجديدية، هكذا كانت البداية الصاخبة للنادي المكنسي في البطولة الاحترافية المغربية إنوي في مباريات أمسية السبت، في قمة تهديفية لم تترك مجالا للهدوء. على أرضية ملعب العبد بالجديدة قدم النادي المكنسي عرضا هجوميا لافتا واكتسح الدفاع الحسن الجديدي بستة أهداف مقابل هدفين في مباراة انفجرت تهديفيا منذ دقائقها الأولى. النادي المكنسي فرض إيقاعه مبكرا وأنهى الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف نظيفة قبل أن يواصل مهرجان الأهداف بعد الاستراحة رافعا حصيلته إلى ستة مقابل هدفين فقط للدفاع الجديدي. ستة أهداف للنادي المكنسي وهدفان للدفاع الجديدي، 8 أهداف كاملة في مواجهة واحدة لتكون مباراة ملعب العبد واحدة من أبرز العناوين الهجومية في افتتاح الموسم. وفي الرباط كانت الغلبة لاتحاد ورقة في الديربي على حساب الفتح الرياضية بهدفين مقابل هدف واحد. الفريق التروجي حسم الشوط الأول بثنائية نظيفة قبل أن يقلص الفتح الرياضي الفارق في الدقيقة 70، غير أن محاولاته لإدراك التعادل لم تثمر ليحصد اتحاد ورقة أول 3 نقاط في الموسم. في حين انتهت آخر مباريات أمسية السبت بفوز الوافد الجديد وداد تمارا على الوداد الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في انطلاق مثالية لأبناء المدرب عبد السلام بن جلون.
1: شكرا لك وديع مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
3: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين، ومع وديع أحتي سنستمر في صباح الأخبار، لكن هذه المرة فيما يخص أبرز ما جاء في الصحف الرياضية الأسبوعية. وديع سيتحدث بشكل كبير عن التصفيات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية 2027 لكرة القدم، تصفيات إفريقيا وفوز المنتخب المغربي على الجابون. جولة في الصحافة الرياضية مع ودي أحتي.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد من جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز عناوين الصحافة المغربية والدولية، وندشن رحلتنا من المغرب وتحديدا من جريدة المنتخب التي تحدثت عن فوز المنتخب المغربي على الجابون بهدفين دون رد ووصفت الانتصار بأنه فوز باهت. وتشير المنتخب إلى أن المنتخب المغربي خرج بنقاط 3، لكنها تتوقف عند مستوى الأداء الذي لم يكن في نظر الصحيفة في مستوى انتظارات الجماهير المغربية رغم تحقيق البداية المطلوبة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان 2027. من جريدة المنتخب ننتقل إلى موقع البطولة الذي نقل تصريحات الناخب المغربي محمد وهبي بعد المباراة. وهبي قال إنه لا يتفق مع من يعتبر أن المنتخب لم يكن مقنعا، مؤكدا أن الأسود فازوا بالطريقة التي أرادوها وسيطروا على المباراة، مع إقراره بوجود أشياء تحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير. وأضافت صحيفة البطولة أن وهبي توقف أيضا عند الظهور الأول لعبدالله وزان، حيث وصف اللاعب الشاب بأنه مستقبل كرة القدم المغربية، مشيرا إلى أنه أظهر شخصية قوية رغم الضغط الذي رافق مباراته الأولى مع المنتخب الأول. كما أورد

0: إس التي أوردت بدورها تصريحات محمد وهبي عقب الانتصار، حيث أكد رضاه عن أداء الأسود وقال إن المجموعة تسير في الاتجاه الصحيح رغم الاعتماد المتزايد على عناصر شابة. وأضاف وهبي وفق إسبريس أن المرحلة الحالية تتطلب الصبر إلى جانب العمل الجادي والانضباط. كما توقفت صحيفة إسبريس عند وضعية إبراهيم دياز بعدما طمأن وهبي الجماهير بشأن إصابة اللاعب في وقت ظل فيه دياز حاضرا مع المجموعة رغم عدم مشاركته أمام الجابون. نغادر المغرب صوب فرنسا، حيث تضع صحيفة ليكيب إصابة كيليان مبابي في واجهة اهتمامها، وتقول ليكيب إن المنتخب الفرنسي حقق الفوز على تركيا بهدف دون رد في دور الأمم الأوروبية في أول مباراة لزين زيدان مدرب لدياكا، لكن الانتصار لم يكن مكتملا بالنسبة للفرنسيين بعدما سجل مبابي هدف المباراة الوحيد قبل أن يغادر الملعب مصابا. وتضيف ليكيب أن مبابي أصيب في الركبة اليسرى أثناء التسديدة التي سجل منها هدفه في الدقيقة 54 قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 59. وفي تطور لاحق أوردت ليكيب أن كيليان مبابي سينتقل إلى إسبانيا من أجل مواصلة العلاج عند الطاقم الطبي لناديه ريال مدريد. من فرنسا إلى إسبانيا ومع صحيفة ماركا ننتقل إلى ملف آخر يخص مبابي، وهذه المرة يتعلق بالكرة الذهبية. ماركا أوردت أن مبابي دخل بقوة في سباق الجائزة، وأن المهاجم الفرنسي يرى أن لديه حججا قوية للمنافسة عليها مستندا إلى أرقامه الفردية خلال الموسم الماضي. وأضافت ماركا أن مبابي تحدث في مقابلة صحفية عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، وقال إنه يرى نفسه جديرا بالجائزة رغم عدم تتويجه بلقب جماعي الموسم الماضي، مشددا على أن الكرة الذهبية جائزة فردية في آخر المطاف. كما نقلت ماركا تصريحات لويس فيغو الذي أشاد بمبابي ووصفه بأنه دائما في مستوى عال، لكنه رفض تحديد اسم الفائز بالكرة الذهبية مؤكدا أن القرار سيعود إلى المصوتين. نختم جولتنا من إنجلترا مع صحيفة الغارديان التي تتابع تطور الكبير في قضية مانشستر سيتي المتعلقة بالقواعد المالية للدورية الإنجليزية الممتازة. وقالت الغارديان إن لجنة مستقلة خلصت إلى إدانة مانشستر سيتي بخرق عدد كبير من القواعد المتعلقة باللعب المالية نظيف بعد سنوات من التحقيقات، مشيرة إلى أن النادي يواجه عقوبات محتملة وأنه من المنتظر أن يستأنف القرار. وأضافت الغارديان أن القضية شملت أكثر من 100 مخالفة من بينها عدم تقديم معلومات مالية دقيقة للدوري خلال 9 مواسم. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز عناوين الصحافة الوطنية والدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
1: الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
4: اليوم الأخر من هذه السيمانة اللي خصنا فيها الكلام لموضوع الحط بكري بحال هاد الوقت. وإلا بغيتي نفكرك أخي الفلاح بكل ما قلناه مدة هاد 6 أيام اللي فاتوا، غادي نقول لك أننا تكلمنا على المزيات والمحاسين ديال هاد الحط بكري مباشرة من بعد الجميع ديال كل ما تبقى من الزرعة اللي كانت من قبل في نفس البقعة. شفنا كذلك شكون هما الأنواع المختلفة ديال الحط اللي يمكننا نديروهم في هاد الوقت باش نستفدوا من هادوك المزيات كلهم اللي ذكرناهم، وشفنا شكون هما المسائل اللي يمكن تأثر على عملية الاختيار ما بين هادوك النوع ديال الحط اللي تكلمنا عليهم. وأخيرا شفنا شنو هما الوسائل والآلات والماكن اللي خاصنا نخدموهم حسب النوع ديال الحط اللي اختاريناه. أما اليوم أخواتي إخواني الفلاحة ما فيها بس نقول لكم واحد جوج ديال الكلمات على شروط النجاح ديال الحط بكري بحال هاد الوقت. خاص الحط يكون مناسب للغرق ديال العروق ديال الزرعة اللي جاية في البقعة، ويكون مناسب حتى للتربة اللي عندنا. فواياكم تقلبوا تغرقوا الحط وانتم ما عندكم بيضاء لتحت، راه العواقب ديالها أقبح بكثير من المزيات ديال الحط الغارق. ثانيا خاص المحرات يكون قادر يوصل لهذاك الغرق اللي باغي توصلوا له، والليغلاج ديال الغرق يكون مقاد، لهذا خاص لا التراكتور ولا الشيفور اللي سايقوا يكونوا مناسبين لهذا الاختيار اللي درتوه، وشحال من تراكتور مزيان.

0: سايقو شيفور ماشي حتى لهي وش حامل شيفور عفريت خاصو غير تراكتور مزيان. ثالثا ما تنساوش ان الرعدة يمكن لها تجيب شتاء قوية بزاف وتدي التربة الصالحة اللي على وجه الأرض بسهولة، لهذا ما تحطوش في الاتجاه ديال الحدورة. واخيرا ما تنساوش ترشوا على الارض قبل من الحرت شويه ديال الملحه الا كانت عندكم الحصيده مازال كثيره فيها باش تساعدوا التبني يذوب ويتحول في الارض الغبار والمواد المغذيه تنفع الزريعه اللي تبدا تنبت في الموسم الجاي ان شاء الله. واخيرا بغيت ناكد على ان هذا الحرت بكري بحال هذا الوقت ما صالحش الاراضي اللي في النواحي البوريه اللي ما تطيحش فيهم الشتاء كافيه، وان الزريع ديال الفلاحات الكبار يمكن له يكون فيهم بالزريع المباشر بلا خدمه وبلا حرت من قبل، وهذا الشيء مازال نرجع نتكلم عليه من بعد.
1: ملاحظه اليوم
0: من بعد ما تكلمنا هذه 6 ايام على جميع الجوانب ديال الحرت بكري مباشره من بعد الجميع ديال كل ما تبقى من الزراعه اللي كانت من قبل في البقعه، تكلمنا اليوم على بعض الشروط اللي خاصها توفر باش يكون هذا الحرت بكري عمليه ناجحه وفيها شي فايده. وما بين هاد الشروط ذكرنا الاتجاه ديال الخطوط ديال الحرت وقلنا انهم خاصهم يكونوا دائما معاكسين للحدوره باش ما نخليوش الماء ديال الشتا ديال الرعده يدي التربه المزيانه والصالحه الفوقانيه. فبلاشك اخواتي اخواني الفلاحه راكم رديتوا البال في بعض البقعات ديال الاراضي في بعض النواحي في بلادنا اللي مزرقتين طرف كحل بالتلس وطرف حمر وطرف بيض ما بقى له والو ويولي بحال الجير. ايوا هذيك هي النتيجه القبيحه ديال الضياع ديال التربه الفوقانيه اللي مشات مع الماء ديال الرعده والشتاء حيت تحرك الفلاح في الاتجاه ديال الحدوره ديال البلاد ديالو، لان من بعد ما تتمشي التربه الفوقانيه ما تتبقى تبان الا بيضه اللي كانت لتحت، وهذه نتيجه قبيحه بزاف وما خاصناش نوصلوا لها باي وجه كان. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
2: في صباح الأخبار مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى توقيعات التي تقدم لنا اليوم رسالة الرباط. لا يعلن عن نتائج الانتخابات في المغرب حتى تكون كلمة التحالفات الأكثر تداولا على الألسن. الجميع يترقب في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الأجهزة التقريرية للأحزاب السياسية والمفاوضات ذات صلة من تحالفات بعضها قد يبدو عاديا ومنطقيا وبعضها لا يمكن أن يكون كذلك. ما يجوز وما لا يجوز من التحالفات السياسية عنوان نسخة هذا الأسبوع من رسالة الرباط مع الزميل نور الدين الحوتية.
3: تحية طيبة وبعد. قبل عقود نشر العلامة عبد العزيز بن صديق الغماري كتابا له بعنوان ما يجوز وما لا يجوز في الحياة الزوجية، أثار إبان صدوره جدلا كبيرا بسبب ما اعتبر اجتهادات جريئة حينها للعلامة في باب فقهي مطوق بكثير من الحميمية والجهل. استدعي الكتاب هنا لا لمضمونه وإنما أداء لدين استعارة عنوانه عنوانا للرسالة. آثرت الكتابة تحت عنوان ما يجوز وما لا يجوز من التحالفات في مجال السياسة، آثرت ألا أتطرق للموضوع ضمن ثنائية الممكن والمستحيل ما دام هناك ممكن من المستحيل ولا مستحيل في السياسة. إن من الأمور المؤشرات التي تمنح للعمل السياسي بشكل عام والحزبي بشكل خاص معنى وضوح الخطوط بين البرامج والرؤى والحدود بين الهويات والبرزخية. قد لا يكون مستساغا بل هو فعلا غير مستساغ أن يصطف الناخبون مع أحزاب يناصرونها في معركة انتخابية ضد قوى سياسية أخرى لا يرون أي فسحة قد تشكل أرضا للقاء معها، ثم إذا هم يرون مسؤولي الفريقين المتشاكسين مساء وقد جلسوا صباحا حول طاولة واحدة يتبادلون المديح والتغزل والدعوات إلى التحالف ووحدة الصف. ليس ثمة ما يضر صناديق الاقتراع أكثر من مؤشرات تعطي الانطباع أن ما جرى لم يكن غير تمثيلية وكاميرا خفية. بصيغة أخرى ليس ثمة ما يضر

0: أكثر من دفع الناخب إلى اليقين بأن مشاركته في العملية الديمقراطية ترتبط حصرا ولثوان بورقة يلقيها في صندوق شفاف، وبعدها لا اعتبار لإرادته وتفضيلاته بل انتظاراته. إن من صوت لهذا الحزب أو ذاك يفترض فيه أنه صوت لبرنامجه وكذا لمواقفه، فإذا كان التقارب على مستوى البرامج واردا بحكم قابليتها للتعديل والتفاوض، فماذا عن المواقف معقل الاختلافات التي لا يمكن بأي فهم اعتبارها من باب اختلافات التنوع وليس من مظاهر التضاد؟ لا يرتبط هذا بالحالة المغربية حصرا، فعبثية التحالفات السياسية داء طال اللعبة الديمقراطية في مهودها وتجاربها المرجعية قبل أن ينتشر، تحالفات تمرر تحت لافتة الطريق الثالث ضاربة عرض الحائط التمايز المفترض بين اليمين واليسار. عن ذلك تحدث أنتوني غيدنز في كتب له مرجعية أبرزها الطريق الثالث تجديد الديمقراطية الاجتماعية، وبعيدا عن اليسار واليمين مستقبل السياسات الراديكالية. إن التحالفات التي تقفز على حواجز عدد من الموانع هي التي أفضت بالتدافع السياسي لينحصر في الفترة الراهنة عالميا بين شعبويات من اليمين وأخرى من اليسار. مسألة أخرى تذكر في باب التحالفات الحزبية في المغرب، ما دام ثمة إجماع نظريا وممارسة على أن التحالف مهم وضروري لرص الصفوف ومنع البلقنة، فلما لا يتحقق هذا التحالف قبل الاستحقاقات الانتخابية؟ ألا يجعله ذلك أكثر معقولية ومصداقية وتأثيرا؟ لما الإصرار من أطياف سياسية ثمة الكثير مما يجمعها على الإبقاء على تحالفاتها مواعيد مؤجلة؟ في كتابه الشهير مفهوم السياسي دافع الألماني كارل شميث على أن العمل السياسي لا يستقيم إلا إذا تميزت فيه ثنائية العدو والصديق، كما نميز في مجال الأخلاقي بين الخير والشر، وفي حقل الجمالي بين الجميل والقبيح، وفي حقل الاقتصادي بين الرابح والخاسر. لدى أحزاب وطنية تتغير المساهمة في تدبير الشأن العام من موقع الأغلبية كما من موقع المعارضة، يبقى تأكيد كارل شميث مفصلياً، ولنا أن نستعيد فيه لتلطيف حدة العبارة التي استعملها ابن الفترة النازية، أن نستعيد عن مفهوم العدو بمفهوم الخصم. دون هذا التمييز بين الخصم والصديق تتعذر ممارسة السياسة. دون خصومة مولدة لمنافسة ديمقراطية حقيقية، دون تقاطب وتدافع في البرامج والرؤى، تقاطبا وتدافعا حقيقيين لا مصطنعين، دون ذلك يظل الشيء الوحيد الذي يتحقق هو تعزيز الاعتقاد عند عموم الناس بأن أولاد عبد الواحد كلهم واحد. والسلام.
1: Camera ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
4: وصباح الأخبار وصل إلى نهايته، ساعة ونصف كنا فيها معكم مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم على الوفاء والاستماع لميديا. شكرا لعبد الرحيم في الإخراج، بعد قليل مغتان جيبير في متانفو. إلى اللقاء.
5: ميديا مراكش 105.3 فاز 101.4

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.

0: في عامة النواحي في لحية ديالنا، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط ووسط الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في غالب المناطق ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية، بحال حتى في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو معتادلة في كل المناطق. الرطوبة في الجو مازال غادي تبقى هابطة لقل من 45% في جل النواحي، ما عدا في بعض السواحل الشمالية والغربية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل بشي درجات قلال، ولكن مازال غادي تبقى طالعة شوية، ما بين 24 و 29 درجة في ناحية السوس، ما بين 24 و 30 درجة في عبدة، ما بين 25 و 27 درجة في الريف، ما بين 25 و 31 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26 و 28 درجة في دكالة، ما بين 26 و 31 درجة في ناحية الحوز، ما بين 27 و 30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و 31 درجة في اللوكوس، 30 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 36 درجة في واد الذهب، 31 و 32 درجة في ناحية سايس، ما بين 31 و 35 درجة في تادلا وناحية تافيلالت، 32 درجة في ناحية الغرب، وما بين 32 و 36 درجة في درعا والساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل شوية من ناحية الحرارة وسط النهار، واخا مازال غادي تبقى طالعة شوية بعض النواحي الوسطانية وجنوبية، لازم ما خاصنا نبداو نفكروا بالجد في الفلاحات الجايين ديال موسم الخريف إن شاء الله، ونوجدوا لهم ما خاصهم قبل ما نتدركوا بالوقت. ومن جملة ما خاصنا نفكروا فيه دابا الأسمدة الكبيرة اللي يمكن خاصها تحليلات ديال التربة، وخاصها حسابات واستشارة مع شي فني مختص على تساع، باش يبقى شوية ديال الوقت قدامنا نشريوها ونشتتوها وندفنوها تخمر شوية في الأرض بال من وقت الزريع، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, c'est l'heure des informations avec Nourdine El-Khouti. Bonjour Nourdine.
2: Ahlan bika Martin, ahlan bikum mustama'ina ila anawin as-sabi'a. الملك محمد السادس يبعث برقيتي تضامن إلى عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهدها، إثرما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. في ليبيا أمطار غزيرة وفيضانات غرب البلاد تتسبب في خسائر بشرية وأخرى مادية. اجتماع وزاري أوروبي في ميونخ حول الهجرة، والحكومة الألمانية تقترح إنشاء قوة تدخل سريع أوروبية للتعامل مع أزمات الاقتحامات والتدفق غير النظامية. في فرنسا حكم استئنافي يقضي بالسجن 10 سنوات بحق المغني المغربي سعد المجرد بعد إدانته بتهمة الاغتصاب. أهلا بكم. أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس بعث برقيتين إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. في هاتين البرقيتين المتضامنتين مع السعودية قيادة وشعبا، قال العاهل المغربي أن الظرف الدقيق الذي تمر منه المملكة العربية السعودية تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة. باقي أبرز مضامين البرقيتين الملكيتين يستعرضها تقرير زهير التومي.
3: في هاتين البرقيتين عبر العاهل المغربي عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة، مؤكدا أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد الملك محمد السادس على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على السعودية وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. وأعرب الملك محمد السادس للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، وأبرز أن أمن واستقرار السعودية

0: أنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب. من منطلق يضيف العاهل المغربي أن الانتصار للأشقاء في السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما جدد تأكيده على وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم به الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية. وخلص الملك محمد السادس وهو يتقاسم مع العاهل السعودي وولي عهده هذا التقييم الاستراتيجي إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، مشددا على أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: نواصل مغاربيا من ليبيا. مدن عدة في غرب البلاد شهدت في اليومين الماضيين فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة مخلفة خسائر بشرية وأضرارا مادية جسيمة، حيث تسببت بانهيارات وانقطاع في خدمات شبكات الماء والكهرباء. وأمام قوة الاضطرابات الجوية وما نجم عنها من أضرار، أعلنت السلطات الليبية مدينة نسمة القصية بنحو 100 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة طرابلس منطقة منكوبة. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
2: تسجيل قرابة 150 إصابة ناتجة عن التقلبات الجوية والسيول التي شهدتها عدة مدن ليبية في غرب وجنوب البلاد، وفق إحصاءات أولية صادرة عن وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية. أراء بعض المتضررين
3: في الأول سحب الأمر الطبيعي، بعدين لين تأزم الوضع ما عادش عارف. الناس اللي مسافرة اللي جاي من الجنوب وماشي للشمال يحساب الأمر طبيعي لينخش الوادي رفع الوادي
4: ليلة متعبة شوية لنا هناك.
2: وتسببت التقلبات الجوية في حدوث جريان الأودية وحدوث سيول محلية، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية في أكثر من مدينة، نتج عنها انهيارات في عدة طرق رئيسية تربط بين المدن والقرى المتضررة. أحمد الصيد، عميد بلدية نسمة.
5: تعرض العديد من المرافق العامة حتي لتخريب بفعل المياه الأمطار اللي زي المستشفى نسمة العام، وحدة المرور وغيرها، بعض المساجد. ولكن الحمد لله يعني على كل حال رغم نقص الإمكانيات اللي موجودة في البلدية يعانوا المواطنين كثيرا حقيقة. لما انقطعت الكهرباء انقصت حتى الاتصالات.
2: ولا تزال التحذيرات قائمة في عدة مدن من هطول كميات كبيرة من الأمطار قد تسبب جريان الأودية وحدوث سيول قوية بسبب تهالك البنية التحتية. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
1: في موريتانيا قالت وزارة الطاقة والنفط أمس إن إمدادات المحروقة في نواكشوط العاصمة لم تتأثر بأضرار لحقت بكابلات كهربائية تتغذى أو تغذي بالأحرى مضخات التوزيع في مستودعات الشركة الموريتانية للمحروقات بالمنطقة المينائية. وأكدت الوزارة أن الأضرار وقعت خلال أعمال حفر تنفذها الشركة المكلفة بمشروع إنشاء أنابيب جديدة لنقل المحروقات، موضحة أن فرق الصيانة وإصلاح الكابلات ستلتحق أو بدأت عملها على أن تستأنفه صباح يومه الأحد. ملف الهجرة يتصدر الأجندة الأوروبية مجددا. أمس دعت ألمانيا إلى تشكيل قوة للتدخل السريع تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود الفرونتكس لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي في حال حدوث ضغط مفاجئ لتدفقات الهجرة غير النظامية عند الحدود الخارجية للاتحاد. موقف عبر عنه وزير الداخلية الألماني خلال مؤتمر صحفي عقده في ميونخ قبيل انعقاد اجتماع حضره 16 من وزراء الأوروبيين لمناقشة ملفات الهجرة. المزيد في تقرير مراسلنا من ألمانيا عبد الرحمن عمار.
6: الاجتماع يأتي بعد عام شهد تغييرات مهمة في سياسة اللجوء الأوروبية. وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوربينت على هامش الاجتماع.
0: الهدف هو إعطاء دفعة جديدة للتحول في سياسة الهجرة الأوروبية، مع التركيز على تشديد حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع عمليات إعادة وترحيل من لا يملكون حق البقاء، وتسريع البدء في طلبات اللجوء، وتوسيع إمكانية إعادة طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تصنف آمنة.
6: ومنذ 12 يونيو دخلت القواعد الجديدة للنظام الأوروبي المشترك

0: للجوء حيز التنفيذ، ورغم التوافق بين الحكومات الأوروبية على تشديد حماية الحدود وتسريع عمليات الترحيل، لا يزال هناك العديد من نقاط الخلاف، من بينها تمويل سياسة الهجرة والتعامل مع عمليات ضد المهاجرين عند الحدود. منظمات حقوقية من بينها برو أزول التي تدافع عن اللاجئين والمهاجرين تحذر على لسان رئيسها كارل كوب من أن المزيد من التشديد قد يهدد حق اللجوء.
1: إن النظام الأوروبي المشترك للجوء لا يمثل نهاية تشديد قوانين اللجوء، بل هو بداية موجة ثانية من الإجراءات الأكثر صرامة كإنشاء مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي. نحن أمام مرحلة حاسمة بالنسبة إلى حق اللجوء، وفي نهاية المطاف بالنسبة إلى المشروع الأوروبي نفسه.
0: ويأتي هذا التشدد الأوروبي المتزايد في سياق سياسي يشهد تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة. عبد الرحمن عمار، ميديا، برلين.
2: صلة بملف الهجرة، أوروبيا بإعاز من هيئات ومنظمات محسوبة لليمين واليمين المتطرف، تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإسبانية مدريد أمس احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الاشتراكية في التعامل مع عبور المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة أواخر يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. لنعود بتفصيل إلى هذا الموضوع في موعدنا الإخباري القادم. نبقى في أوروبا، وآخر محطات النشرة تقودنا إلى فرنسا. حكم على المغني المغربي سعد المجرد أمس أمام الاستئناف في كريتيل بالسجن 10 سنوات بتهمة الاغتصاب. العقوبة أشد من تلك التي أصدرت المحكمة الابتدائية بحق المجرد. في المتابعة عبد العالي الزهر.
3: بأمر إيداعه السجن في حكم مدته 10 سنوات، دخل ملف سعد المجرد مرحلة جديدة بعدما حكم على المغني البالغ 41 عاما بتهمة الاغتصاب المقترن بظرف مشدد يتمثل في أنه كان تحت تأثير الكحول. وفي كريتاي، حيث جرت المحاكمة أمام الاستئناف في جلسات مغلقة، أدين المجرد باغتصاب شابة عام 2016 في غرفة فندق بعدما التقاها في ملهى الليلي في باريس. وفي خضم ذلك تمسك المجرد ببراءته، معلنا عبر إحدى محامياته عن عزمه الطعن بالحكم أمام محكمة النقضة. تعقيدات الملف القانونية لا تقتصر على هذه القضية، ففي قضية أخرى حكم عليه في مايو الماضي بسجن 5 سنوات أمام محكمة جنايات إقليم فار بتهمة اغتصاب شابة عام 2018، وهو الحكم الذي تم استئنافه. وفي أبريل الماضي، وفي شق متصل بالقضية، أدين 5 أشخاص بمحاولة ابتزاز سعد مجرد، طالبوه ب3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى، ليحكم عليهم بمن فيهم والدة المدعية لورا بريول، ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعقوبات سجن تراوحت بين 6 أشهر وسنتين مع وقف التنفيذ.
2: شكرا لك عبد العالي، ما كانوا للنشر، والكلمة تعود لك مارتن.
4: Merci beaucoup Nourdine. Rendez-vous à 8h pour la prochaine édition de votre journal. Il est 7h11 sur Média. On va tout de suite faire le point sur l'actualité sportive. C'est une nouvelle édition de Sport Matin. Et Sport Matin qui est présenté ce matin par Wadia Houtsi. Bonjour Wadia.
5: Bonjour Martin.
4: Et on va commencer avec la Botola Pro Inouï.
5: بالفعل المستهل بالبطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم التي تعود إلى أجواء التباري بإجراء دفعة جديدة يوم أمس من الجولة الأولى، وذلك بإجراء 3 مباريات خلال اتحاد تورغا تفوق على الفتح الرباطي بهدفين مقابل هدف واحد في ديربي الرباط في مباراة لم تعرف حضورا جماهيريا. أما المباراة المثيرة هي الأكثر تهديفا، مباراة بنتيجة إنجليزية شهدت 8 أهداف. النادي المكنسي سحق خارج الدار الدفاع الحسني الجديدي ب6 أهداف لهدفين في بداية قوية هجوميا بالنسبة لفريق النادي المكنسي. أما الدفاع الحسني الجديدي فمطالب بتقويم وتصويب أخطائه بعد انطلاقة الموسم من أجل تعويض هذه الخسارة القوية ب6 أهداف مقابل 2. آخر مباريات يوم أمس لحساب الجولة الأولى دائما من البطولة الاحترافية المغربية إنوي، عاد نادي وداد تمارا بفوز ثمين من أرض الوداد الرياضي في ملعب محمد الخامس بالبيضاء ب3 أهداف لهدف، وذلك في بداية مثالية للوافد الجديد في مشاركة التاريخية الأولى في قسم الكبار. العرض الجيد لفريق وداد تمارا أتى أكله في الدقيقة 9

بصراحه وسجل الهدف عن طريق ركله جزاء انبار لها اللاعب اكرم خويتسي. رغبة الزوار كانت أقوى حيث أضافوا هدفا ثانيا في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب عثمان صبري. في الدقيقة 80 تحصل الوداد على ركلة جزاء ترجمها الكونغولي سيلفر غانفولا مبوسي لهدف.

0: غير موفقة للفريق الأحمر. ماذا قال مدرب وداد تمارا عبد السلام بن جلون بعد هذا الانتصار الثمين؟
1: ماتش صعيب، كنا عارفين المنظم ديال البطوله والافتراج، كنا ضاربين حساب كبير للفريق الوداد البيضاوي، احترمنا صراحه، احترمنا الفريق الوداد، قاعده جماهيريه كبيره، التاريخ ديالو. الماتش صراحه صعيب، درنا صراحه نقي رائعه في مستوى كبير للوداد البيضاوي. صراحه درنا المنظم هو اللي عاوننا، لان كنا خايفين من المنظم ديال الماتش، كنا عارفين بين الدراري ما مولفينش هذه الاجواء. مي جو بونس ترنوا اللي لعبنا قبل ديال محمد تيمومي عاونتنا باش ندخلوا في الاجواء ديال البطوله.
0: فريق الوداد الرياضي الذي قام بانتدابات كثيرة هذا الموسم، وخصوصا التعاقد مع الحرس القديم، في مقدمة هذه الأسماء إلى جانب يحيى جبران ويحيى عطية الله نجد أيمن الحسوني الذي دخل بديلا في الشوط الثاني بالنسبة لفريق الوداد الرياضي. ماذا قال أو ماذا كانت ردة فعل أيمن الحسوني بعد الخسارة أمام الجماهير الودادية بثلاثة أهداف مقابل هدف؟ أيمن الحسوني:
2: الحمد لله من جاتنا الخسارة في الماتش الأول، بس نزيدوا نشوفوا نقاط الضعف ديالنا ونخدموا عليهم مع الصطاف. تقريبا ما كانش انسجام، تقريبا عندك واحد النص ديال الجروب مبدل، نزيدوا نخدموا إن شاء الله ونتأدابتوا مع هذا الشيء، وإن شاء الله نمشيو مزيان في المشوار ديالنا. فريق الوداد فريق كبير، راه ما غادي يرضى بتا شي حاجة من غير التوج باللقب الدوري وكاس العرش إن شاء الله.
0: إذن اليوم تتواصل هذه الجولة الأولى من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم. خلالها نادي المغرب التطواني في الرابعة عصرا يستقبل نهضة بركان، في حين حامل اللقب المغرب الفاسي يستضيف نهضة الزمامرة في تمام الساعة الثامنة الساعة السادسة مساء. أما مباريات اليوم فستختتم بلقاء حسنية تقدير ضد مستضيفه الكوكب المر كوشي. نذكر بأن إلى حدود الساعة حصيلة تهديفية قوية بالنسبة للجولة الأولى من البطولة الاحترافية المغربية إنوي. كما نذكر بأن مباريات اليوم هي المباريات الختامية في انتظار تحديد موعد المباراة المؤجلة عن هذه الجولة الأولى بين الرجاء الرياضي ونادي الجيش الملكي. بخصوص إذن قمة الكوكب المراكشي وحسنية تقدير، هي قمة مثيرة وموعودة وتاريخية تجمع بين الجارين، بين مراكش وأقدير، ومدون شك بأن غزالة سوس والكوكب يطمحان إلى تحقيق بداية مثالية. لا بأس أن نتوقف عند ردة فعل هلال الطير في تصريح سابق تحدث عن مرحلة الاستعداد وكيف استعد نادي غزلة سوس للموسم الجديد قبل هذه المباراة المرتقبة ضد الكوكب المراكشي هلال الطائر.
3: يعني منذ بداية الاستعدادات يعني جميع مكونات النادي أبانت على واحد رغبة كبيرة ونظرة جديدة، نظرة تقنية جديدة يعني للمواسم المقبلة. استعدينا بشكل تدريجي، الغاية منه كانت من رفع من وتيرة التدريب وحمولتها، كذلك الهدف كان هو إدماج اللاعبين الجدد، وكذلك كانت فرصة باش نجدوا الثقة في اللاعبين الشباب اللي اعتمدنا عليهم بشكل كبير الموسم الماضي.
0: نستهل رحلتنا الأوروبية بدور الأمم الأوروبية لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. يوم أمس انتهت قمة القمم بين إنجلترا وإسبانيا بفوز المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة وفت بكل الوعود. المنتخب الإسباني كان السباق إلى تسجيل عبر لامين يامال في الدقيقة الثانية، ثم عدل جوردون لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 36، بعدها أريكين تقدم لإنجلترا في الدقيقة 40 خلال الشوط الثاني. نذكر بأن هاريكين أهدر فرصة الهدف الثالث من نقطة الجزاء في الدقيقة 54، ثم بينا يعدل لإسبانيا في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 74 أويارزابال يمنح الهدف الثالث وهدف النقاط الثلاث بالنساء للمنتخب الإسباني. باقي أبرز نتائج إذن يوم أمس من دوري الأمم الأوروبية دائما لحساب الجولة الأولى. إلى جانب فوز إسبانيا نجد كرواتيا تفوقت على تشيك بهدفين مقابل هدف واحد، بلغاريا خسرت أمام لوكسمبورغ بهدفين مقابل هدف، ثم أيضا سلوفينيا تعادلت مع اسكتلندا من دون أهداف. اليوم تتواصل مباريات دوري الأمم الأوروبية بإجراء العديد من المقابلات القوية، في مقدمتها النرويج ضد البرتغال، كريستيانو رونالدو ضد إيرلينغ هالاند بداية من الساعة 6:45، دنمارك سيلاقي إذن الويلز، في مجموعة أخرى نجد صربيا تلاقي هولندا، وألمانيا ستلاقي اليونان.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: Matin Info. Martin Gibert.
2: Tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité sportive de ces derniers jours avec la nouvelle édition de Sport Matin présentée par Moncef Zamrat.
3: L'heure est désormais à l'acclimatation pour les Lions de l'Atlas. La sélection marocaine est arrivée hier en fin de soirée à Bloemfontein en Afrique du Sud, où elle prépare son deuxième match de groupe des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2027, baptisée Pamoja. Le Maroc affrontera mardi prochain le Lesotho, avec l'objectif d'enchaîner après son entrée en lice dans cette campagne de qualification avec sa victoire contre le Gabon. Le groupe devrait retrouver aujourd'hui le chemin des terrains pour une première séance d'entraînement collectif sur place. Par ailleurs, la Fédération marocaine de football a annoncé hier soir l'ouverture de la billetterie pour le prochain match amical des Lions de l'Atlas face au Ghana. La rencontre est prévue dimanche 4 octobre à 18h au Grand Stade de Tanger. La vente des billets débute aujourd'hui à 14h et se fera exclusivement en ligne via le site internet et l'application officielle de WeBook, annonce la FRMF. Une vente qui se veut donc entièrement numérique avec pour objectif de garantir une expérience fluide et sécurisée aux supporters. Surprise, dès la première journée de Botola Pro Inouï, le nouveau promu, le Wydad Smeral, s'est offert le Wydad Casablanca hier soir au complexe sportif Mohamed V en s'imposant 3-1. Akram Khouitsi a ouvert le score sur pénalty à la 19e minute avant que Othmane Sabri ne fasse le break à la 58e minute, puis ne signe un doublé dans le temps additionnel à la 96e minute. Le Wydad Athletic Club a réduit l'écart par Silver Mboussi, lui aussi sur pénalty à la 81e minute. Un succès de prestige pour le Wydad Smeral qui découvre cette saison l'élite du football marocain. Le promu s'installe provisoirement en tête du classement avec 3 points aux côtés de l'Ittihad Tanger, de l'Union Antouerga et du club omnisport de Meknès. Dans le derby de Rabat, l'Union Antouerga s'est également imposée 2-1 face au FUS. Ayoub Ajarer et Saad Lotfi ont donné 2 d'avance à l'Union Antouerga dès la première demi-heure, avant la réduction du score de Montasser Lehtimi sur pénalty à la 70e minute. Le FUS s'incline donc que pour son entrée en lice. Son entraîneur, Ricardo Formosinho, estimait après la rencontre que son équipe ne méritait pas de perdre. Écoutez.
4: Sur les matchs, j'ai dit que il n'y a pas un bon match de football avec grande qualité. Peut-être nous dans deuxième, nous ne méritons pas ce match. Nous ne méritons pas. Mais la réalité, c'est que nous avons perdu ce match. Mais nous faisons deuxième part un bon football. La première part, pas d'un bon match. Et nous, aujourd'hui, il ne vient pas avec nous quelques jours qui nous besoin parce que nous sait qu'il jouait un football long football, premier ballon, deuxième ballon, long, il nous a un autre football. Mais il ne vient pas des jours parce qu'il ne peut pas venir. Mais c'est comme ça. Félicitations à Touarga qui a gagné. Et allez. On va voir.
3: Autre résultat marquant, la lourde défaite du Difa Al Jadidi à domicile face au club omnisport de Meknès, 6-2. Les visiteurs ont rapidement pris les commandes grâce à Hamza Al-Wasti, Zakaria Bahrou et Hamza Janetti avant de creuser davantage l'écart avec Willy Onana et Taoufik Rasko. Le Difa a bien tenté de réagir par Soufiane Abazi et Mouad Mouchtanim, mais le CODM s'impose largement et rejoint provisoirement le sommet du classement avec 3 points. La première journée de Botola Pro Inouï se poursuit aujourd'hui avec 3 rencontres programme. Le Mourob Titouane reçoit la Renaissance de Berkel. Le Mourob de Fès accueille la Renaissance Memra, tandis que le Kaoukab de Marrakech affronte le Hassania d'Agadir. Sur notre continent, toujours le Botswana se retire de la candidature conjointe avec l'Afrique du Sud et le Zimbabwe pour accueillir la CAN 2028. Gaborone ne participera donc pas à la suite du processus, laissant les deux autres pays poursuivre seuls leur candidature auprès de la Confédération africaine de football. Selon le quotidien botswanais Megui, ce retrait intervient après le refus du gouvernement de fournir la garantie financière exigée dans le cadre de la procédure. Le Botswana n'a d'ailleurs pas soumis les documents nécessaires avant la date limite qui était fixée au 14 septembre 2026. Une décision motivée par des contraintes financières, mais aussi par le fait que l'organisation de la CAN ne serait pas considérée comme une priorité par les autorités botswanaises. La fédération de football, elle estimait de son côté qu'une garantie financière n'était pas nécessaire à ce stade. Dans le projet initial, les villes de Gaborone et Francistown devaient accueillir des rencontres rencontre. Le pays avait déjà candidaté pour la CAN 2027, finalement attribué au Kenya, à la Tanzanie et à l'Ouganda. Le choix du ou des pays hôtes de la CAN 2028 appartient désormais à la Confédération africaine de football. En Europe, l'Espagne s'est imposée hier face à l'Angleterre, 3-2 au terme d'un match spectaculaire à Wembley. La Roja a ouvert le score très tôt par Lamine Yamal avant de voir les Anglais renverser la situation en première période grâce à Jude Bellingham et un but contre son camp de Marco Correa. Harry Kane a ensuite manqué un pénalty au retour des vestiaires avant que l'Espagne ne réagisse grâce à ses remplaçants. Alex Baena a égalisé à l'heure de jeu, puis Michael Oyarzabal a offert la victoire aux champions du monde à la 74e minute. Un nouveau coup gagnant pour Luis de la Fuente, dont le coaching a une nouvelle fois fait la différence. Une soirée où le banc espagnol a décidément eu son mot à dire. En Formule 1, George Russell s'est imposé hier au Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, 15e manche de la saison. Parti en pole, le pilote Mercedes a devancé les Red Bull de Max Verstappen et d'Isaac Hadja. Charles Leclerc termine 4e, tandis que le leader du championnat, Kimi Antonelli, se classe 5e. Russell décroche ainsi sa 3e victoire de la saison et réduit son retard sur Antonelli, qui conserve toutefois 66 points d'avance au classement. À l'issue de la rencontre, le Français Isaac Hadjar, 3e, a réagi en zone mixte.
5: J'étais confiant en la voiture. Je savais qu'hier, il y avait de quoi faire mieux que 4e, mais je prends la 4e place, je suis content et je sais que je dois juste faire un bon premier tour. On l'a fait et après, j'étais confiant du rythme. Donc voilà, on a avancé et j'ai pas pris beaucoup de risques. Je suis resté clean et on a bien bossé avec Max, donc moi je suis très content de la course. Ah, c'était un peu fatigant en fin de course parce que le rythme était très élevé et pas de dégradation, donc ça a attaqué fort. Donc voilà, je suis un peu fatigué, mais c'est une bonne reprise.
3: À noter également la 6e place de Lewis Hamilton sur Ferrari, devant Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Oliver Biermann et Carlos Sainz. Et du volley pour conclure, l'équipe de France masculine s'est inclinée face à la Pologne, 3-7-1 en finale de l'Euro à Milan. Les Bleus, qui avaient dominé les Polonais en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, ne décrochent donc pas un deuxième titre européen. La France repart néanmoins avec une médaille, la première pour elle au championnat d'Europe depuis son sacre en 2015, qui reste à ce jour son seul titre continental. Vous restez à l'écoute toujours de Midi 1. Lors de la deuxième édition, nous mettrons à l'honneur Tanger, qui a vibré au rythme des nages ce week-end. On se retrouve à partir de 8h40.
0: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
6: ليس برنامج حواري هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية. هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
7: هو إنه كان
8: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.
2: 7h58 minutes sur Midi 1, le journal de 8h, c'est dans un tout petit instant maintenant, mais juste après la météo d'Otman Tahiri.
9: في المغرب طقس غائم إلى غائم جزئيا على عموم البلاد مع تساقط أمطار مسحوبة بعواصف رعدية فوق الأطلس المتوسط والكبير. درجات الحرارة 20 بشفشاون، 24 درجة مرتقبة بالسويرة، 26 في الرباط، 27 بيدر البيضاء، 28 بطنجة، 30 بوجدة، 31 بفاس مراكش، 32 بالعيون و 36 درجة على المقيس مرتقبة بالسمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في القاهرة إلى 32 درجة مع جو مشمس، 27 في طرابلس، 29 في تونس العاصمة مع أجواء غالبا مشمسة، 26 في الجزائر العاصمة، 31 في نواكشوط. في غرب ووسط إفريقيا 28 درجة في أبيجان مع أجواء غالبا غائمة، 31 في داكار، 34 في باماكو، 28 في كون 32 في نجامينا و 34 في كينشاسا مع أجواء غالبا غائمة. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة في باريس تصل إلى 27 مع طقس غائم، 22 في لندن، 28 في روما، 31 في مدريد، 23 في أثينا و 24 درجة في بروكسل مع سحب متفرقة. في العواصم العربية 44 درجة مرتقبة في بغداد مع جو مشمس، 28 في بيروت، 40 في مكة المكرمة مع أجواء غائمة جزئيا وعواصم عواصف رعدية 29 في أبوظبي و 32 درجة في دمشق مع جو مشمس.
2: Il est 8h, le journal, c'est avec vous Nourdine Al-Houthi, bonjour.
7: أهلا بكم مرحبا بكم مستمعينا, إليكم عرض أنبائي الثامنة. الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن إلى عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهدها إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. بعد تأكيد النتائج النهائية الاقتراعية 23 من شتنبر, المشرع يفسح المجال أمام الأحزاب لتقديم الطعون تكريسا لنزاهة وشفافية السباق الانتخابي. الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على تدبير الحكومة لملف الهجرة على خلفية أحداث سبتة المحتلة. إيران تترقب ردا رسميا من قبل واشنطن على مقترح الله لفتح مضيق هرمز, تقول إن التصريح لرئيس ترامب لا يكفي لسحب المقترح مع استمرار التفاوض بشأنه مع مسؤول الإدارة الأمريكية. في البطولة الاحترافية لكرة القدم المغربية, وداد تمارا يوقع على انطلاقة قوية بفوزه على مستضيف الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في أول مشاركة له في قسم الكبار. أهلا بكم. أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس بعث برقيتين إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. في هاتين البرقيتين المتضامنتين مع السعودية قيادة وشعبا, قال العاهل المغربي إن الظرف الدقيق الذي تمر منه المملكة العربية السعودية تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة. باقي أبرز مضامين البرقيتين الملكيتين يستعرضها تقرير زهير التومي.
10: في هاتين البرقيتين عبر العاهل المغربي عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة, مؤكدا أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين, بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد الملك محمد السادس على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على السعودية وشعبها الكريم والمعتمرين بها, بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. وأعرب الملك محمد السادس للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها. وأبرز أن أمن واستقرار السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي, هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية, وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب. من منطلق يضيف العاهل المغربي أن الانتصار للأشقاء في السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية, والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما جدد تأكيده على وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم به الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية. وخلص الملك محمد السادس وهو يتقاسم مع العاهل السعودي وولي عهده هذا التقييم الاستراتيجي إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة, مشددا على أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
7: نواصل من المغرب ونهتم بالشأن الانتخابي في آخر المواقف المعلنة عن توقعات المرحلة الانتخابات المقبلة. قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أمس الاستفافة في موقع المعارضة وعدم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. ونص المجلس في بيان توج أشغال دورة استثنائية له عقد سبيب زنيقة أنه قرر بإجماع أعضائه الحاضرين مواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية والنضالية من موقع المعارضة الوطني المسؤولة والقوية. نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي دخلت مرحلة جديدة بعد استكمال تثبيت النتائج النهائية التي جاءت مطابقة لنتائج العام المؤقتة المعلنة غداة الاقتراع، حيث بات بإمكان المترشحين الاطلاع على محاضر التصويت والإحصاء تمهيدا لممارسة حق الطعن أمام المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية المحددة من قبل المشرع. لتسليط الضوء على هذه الآلية القانونية المكرسة لنزاهة الاقتراع نستمع إلى توضيحات مصطفى المريني أستاذ القانون الدستوري، تحدث من الرباط لنور الدين نجاجان.
11: إعلان نتائج الانتخابات التشريعية ليس نهاية المطاف ولا نهاية المسار يعني القانوني، بل تبقى هذه النتائج المعلنة عنها قابلة للطعن والمنازعة أمام المحكمة الدستورية المختصة داخل الأجل القانوني، وهذا الأجل القانوني محدد في 30 يوما، يعني بدءا أو بداية من تاريخ إعلان النتائج، يعني إعلان نتائج الانتخابات، وهو ما يجعل هذه المرحلة يعني مرحلة الطعون امتداد للمسار الانتخابي. لكن اللافت أو الملاحظة أن الطعن لا يوقف ولا يمنع يعني المطعون فيه من ممارسة مهامه إلى حين طبيعة الحال انتهاء الأجل ديال الطعن وصدور قرار نهائي من المحكمة الدستورية. وبالرجوع أو إذا رجعنا إلى قرارات المحكمة الدستورية السابقة يعني بهذا الخصوص، فإننا نجد أن هذه القرارات إما تقوم بتثبيت النتيجة أو أنها تقوم بإلغاء هذه النتيجة، وأيضا وهذا أيضا يعني الحل الثالث تعلن الفائز أو يمكن أن تقوم بتصحيح النتائج والإعلان عن الفائز بصورة قانونية. وبالتأكيد قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
7: مصطفى المريني أستاذ القانوني أو القانون الدستوري تحدث إلينا من الرباط. من مختصرات الساحة المغاربية، في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس عن إعادة فتح خط أنابيب النفط الذي يربط حقل الشرارة بجنوب غرب البلاد بمحطة الزاوية للتصدير الواقع على ساحل المتوسط، بعدما كانت مجموعة مسلحة قد أغلقته، ما تسبب وفقا للمؤسسة بخسائر بلغت قيمتها 95 مليون دولار. وفي موريتانيا قالت وزارة الطاقة والنفط أمس إن إمدادات المحروقات في نواكشوط لم تتأثر بأضرار لحقت كابلات كهربائية تغذي مضخات التوزيع في مستودعات الشركة الموريتانية للمحروقات بالمنطقة المينائية. وأكدت الوزارة أن الأضرار وقعت خلال أعمال حفر تنفذها الشركة المكلفة بمشروع إنشاء أنابيب جديدة لنقل المحروقات، موضحة أن فرق الصيانة بدأت إصلاح الكابلات على أن تستأنف عملها صباح يومه الأحد. إلى جديد الساحة الأوروبية، ملف الهجرة يتصدر أجندة القارة مجددا. أمس دعت ألمانيا إلى تشكيل قوة تدخل سريع تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود الفرونتكس لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي في حال حدوث ضغط مفاجئ لتدفقات الهجرة غير النظامية عند الحدود الخارجية للاتحاد. صلة بملف الهجرة، دائما في إسبانيا بإعاز من هيئات ومنظمات محسوبة على اليمين واليمين المتطرف، تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة مدريد أمس احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الاشتراكية في التعامل مع عبور المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة أواخر شهر يوليوز الماضي، مطالبين في سياق ذلك بإجراء انتخابات عامة مبكرة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من مدريد محمد المدن.
12: طلقت المسيرة التي دعت إليها منصة المجتمع المدني الإسباني في 10 صباحا من ساحة سيبلس، واختتمت عند قوس النصر وسط انتشار أمني واسع للشرطة الوطنية. وقدرت مندوبية الحكومة عدد المشاركين بنحو 20,000 شخص، فيما رفعت الجهة المنظمة العدد إلى 180,000، وحظيت الدعوة بتأييد أكثر من 200 جمعية ومؤسسة ونقابة وهيئة مدنية معظمها مقرب من اليمين أو اليمين المتطرف. وجمعت مشاركين قادموا من مناطق مختلفة من إسبانيا. وانتقد المشاركون أداء الحكومة في التعامل مع الوضع الحدودي وطالبوا باتخاذ إجراءات تمنع مزيدا من عمليات الدخول غير النظامي، كما دعوا إلى تنظيم انتخابات عامة. وقال الأمين العام للحزب الشعبي ميغيل تيادو:
13: لماذا لم تعيد الحكومة من عبروا من حيث أتوا؟ ولماذا لم تفعل الحكومة الآليات القانونية والقضائية لضمان عودتهم بشكل فوري؟ لدينا حكومة غير مسؤولة، وما نحتاجه حقا هو إجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة.
12: من جهته دعا زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للتحقيق مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتهمة الخيانة. من مدريد محمد مدن، ميديا.
7: قالت وزارة الخارجية الصينية السبت إن بكين تحترم قرار واشنطن استبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي بمصطلح الذكاء الفائق، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نظيره الصيني شي جين بينغ بدأ معجبا بالتسمية الجديدة. وكان ترامب أعلن أن إدارته ستعتمد تسمية الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي في المراسلات الرسمية. نفتح اللحظة ملف الشرق الأوسط. الأزمة تراوح مكانها في ظل بقاء مقترح إيران حول مضيق هرمز معلق دون رد رسمي أمريكي حتى الآن، مقترح رفضه الرئيس ترامب، لكنه يستمر التفاوض لكن التفاوض بشأنه يستمر مع الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن بقائه بالولايات المتحدة إلى غاية الأربعاء من الأسبوع المقبل. وفي سياق الضغوط الممارسة على طهران، أعلن السفير الأمريكي بمجلس الأمن أن احتياطيات إيران من النقد الأجنبي قد نفذت. في المتابعة عثمان الطاهري.
14: في وقت رفض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، والذي شكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة لوقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر، خرج وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وقال إن بلاده تنتظر الرد النهائي من الوسطاء. في رأيه لا تمثل تصريحات ساكن البيت الأبيض الموقف النهائي في مسار المفاوضات.
15: نحن نتحدث هنا عن قوى عظمى هي تلعب على
14: مع هذا ندخل مرحلة جديدة من الصراع عنوانه الترقب ضمن طاولة مفاوضات بأسلوب الترهيب والترغيب، كما يشرح أسعد الزلزالي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بغداد.
15: ما تريده أمريكا والواضح لا تريد إيران فقط صاغية لما تطلبها، إنما تريد إيران منزوعة القرار بالكامل وليس لها تأثير في المنطقة على باقي الدول الموجودة، بالتالي هي ليست أكثر من لعبة استنزاف للوقت. إيران تراهن كثيرا على الانتخابات النصفية وعلى تأثير العوامل السياسية على ترامب من أجل التراجع عن رؤيته لمستقبل إيران بأن ينهي دورها الإقليمي بشكل كامل.
14: بعيدا عن مسار المفاوضات، حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة، في وقت أشار فيه السفير الأمريكي في مجلس الأمن إلى نفاذ احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على الوصول للدولار الأمريكي، مستعرضا أبعاد الحملة الاقتصادية التي يقودها وزير الخزانة الأمريكية على طهران.
7: صلة بهذا الملف، أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبة المفروضة على شركات الطيران الإيرانية نظرا إلى كونها أعاقت سفر المرضى والطلاب وزوار المواقع الدينية. وبدأت المطارات العراقية هذا الأسبوع تطبيق الحظر الذي أعلنت الولايات المتحدة على شركات الطيران الإيرانية، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في مطار مدينة النجف الذي يعد بوابة رئيسية للزوار الإيرانيين للمواقع الدينية المقدسة لدى الشيعة بالعراق. في التقرير الرياضي للنشر، نهتم بالبطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم. لحساب الجولة الأولى، وداد تمارة يوقع على انطلاقة قوية بفوزه على مستضيفه الوداد الرياضي ب3-1 في أول

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: ويكاند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: Beside You de James Blunt, une musique qui vient conclure ce matin info. 9h approche et c'est l'heure pour moi de rendre l'antenne. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce carrefour de la matinale. Je vous laisse tout de suite entre les mains d'Otman Tahiri pour la synthèse d'actualité. Bonjour Otman.
1: Sabah al khair laka Martin wa li kulli mustama'ina al kiram. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من المغرب في بلاغ من الديواني الملكي بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد ورئيس مجلس الوزراء. أعرب فيهما عن تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيا الحوثية. وأكد الملك محمد السادس أن هذه الاعتداءات التي تستهدف منشآت مدنية واقتصادية وتجهيزات حيوية ومدنا ومناطق سكنية تثير بالغ القلق والاستنكار، خصوصا بعدما تجاوزت استهداف المنشآت والمدنيين إلى محاولة للمساس بأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد العاهل المغربي على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل اعتداء عليها وعلى شعبها فحسب، بل يمس أيضا مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم، ويشكل وفق ما ورد في البرقيتين خرقا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام وفي مقدمتها السلام وحرمة الدماء والمقدسات. وأعرب الملك محمد السادس باسمه وباسم الشعب المغربي عن استنكاره لهذه الأعمال، محملا الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها المسؤولية، ومؤكدا ضرورة ما يترتب عن ذلك من محاسبة وعقوبات دولية. في جديد ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية بجمهورية غينيا بيساو أكدت في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلادها تجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن مغربية الصحراء، مشددة على حرص بلادها على التذكير بموقفها الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربي على الصحراء. ننتقل إلى الجارة الشمالية إسبانيا، بها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل لمهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت إيران أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح بهذا الشأن. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده تنتظر الرد النهائي من الوسطاء بعدما قدمت إيران مقترحا لإنهاء الحرب. وعلى صعيد آخر، حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة. رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى تأهبه ودفع بتعزيزات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة قبيل أيام من عيد العرش اليهودي، في وقت أصيبت فيه فتاة برصاص قوة الاحتلال عند حاجز شمال القدس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن الفتاة أصيبت فجر اليوم من دون أن تتضح طبيعة إصابتها أو حالتها الصحية حتى الآن. أسفرت ضربات روسية وأوكرانية متبادلة عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين، وفق ما أفادت به السلطات المحلية في وقت تكثف فيه موسكو وكييف هجماتهما منذ شهر. نختم هذا الموجز بالرياضة. تتواصل مباريات الجولة الأولى من البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول كرة القدم بإجراء 3 مباريات اليوم. يلتقي المغرب وتطواني نهضة بركان على الساعة 4 عصرا بالتوقيت المغربي، فيما يواجه المغرب الفاسي نهضة الزمامر على الساعة 6 مساء قبل أن يستقبل الكوكب المراكشي حسنية أكادير على الساعة 8 مساء. نقطة نهاية هذا الموجز. ويكند الأسرة بعد قليل في تقديمه محمد البدوي. أحلى الأوقات دائما عبر ميديا.
2: كاميرا ريدي اند اكشن.
3: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
4: ميديا ويكند الأسرة محمد البدوي.
5: صباح الخير، صباح النور مستمعينا الكرام. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الاسره. فرحان بزاف نعاود نتلاقى معكم، وكنتمناو تكونوا كتسمعونا وانتم مرتاحين وفي احسن الاحوال مستمعينا الكرام. موعد اخر اللي غادي ندوزوه معكم على ميديا ان في اجواء قريبه منكم وفيها النقاش، المعلومه واسئله من الحياه اليوميه اللي كتخلينا نوقفوا شويه ونعاودوا التفكير في بعض الامور اللي ولات بالنسبه لنا كتبان عاديه. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في ويكند الاسره، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. في الفقرة ديالنا الأولى مستمعينا الكرام غادي نبداو من عالم الأطفال، ولكن من واحد الزاوية اللي كتهم الآباء والأمهات. غادي نتكلموا على تعزيز المرونة النفسية عند الأطفال، كيفاش نقدروا نربيو طفل اللي كيقدر يواجه صعوبات بلا ما نربيه على أنه يخاف منها. واش حماية الطفل من كل إحباط أو لا فشل كتقويه فعلا، ولا ممكن تخليه يكون أقل قدرة على مواجهة الصعوبات؟ وكيفاش نساعدوه يتعلم من التجارب الصعبة ويبني الثقة في النفس بلا ما نحسوه بأن العالم خاصه دائما من يكون سهل وآمن. في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام غادي نطرحوا سؤال آخر اللي هو تجديد الشغف بالحياة. يعني شنو نقدروا نديروا ملي نحسوا بالروتين؟ واش المشكل فعلا في الروتين ولا في كيفاش ولات كتدوز علينا الأيام؟ واش خاصنا ديما تغييرات كبيرة باش نحسوا بالحماس، ولا ممكن نكتشفوا معنى جديد حتى في التفاصيل الصغيرة اللي كنعيشوها كل نهار؟ أما فقرتنا الثالثة مستمعينا الكرام فغنتكلموا على احترام المواعيد اللي كتعتبر احترام للذات قبل الآخرين. كيفاش كيقدر الالتزام بالوقت يعكس النظرة ديالنا لأنفسنا؟ واش التأخر المستمر مجرد عادة اللي كتكون مرتبطة بالتنظيم، ولا ممكن يكون عنده علاقة بالطريقة اللي كنقدروا بها الوقت ديالنا والوقت ديال الناس الآخرين؟ وفي المقابل كذلك كيفاش نقدروا نبنيوا علاقة تكون أكثر توازن مع الوقت بلا ضغط وبلا مبالغة؟ وغادي نختموا الحلقة مستمعينا الكرام باستضافة الدكتورة مريم المنصوري، دكتورة في علم المناعة والجينات والمتخصصة في المعلوماتية الحيوية، باش نناقشوا معها موضوع مهم وحساس اللي هو المناعة الوراثية عند الأطفال والدور ديال العوامل الوراثية في تشكيل جهاز المناعة. شنو الدور اللي كتقدر تلعبوا العوامل الوراثية في طريقة اشتغال جهاز المناعة عند الطفل؟ واش بعض الاختلافات بين الأطفال في استجابتهم مثلا للأمراض أو لا العدوى ممكن يكون عندها ارتباط بالجينات؟ وشنو خاص الأباء والأمهات يعرفوا على العلاقة بين الوراثة والبيئة ونمو جهاز المناعة عند الطفل؟ إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكند الأسرة، نبدأها بكيفاش نساعدوا الأطفال أنهم يطوروا المرونة النفسية، وكذلك نوقفوا عند علاقتنا بالروتين والشغف بالحياة، ومن بعد غادي نهضروا على معنى احترام المواعيد والعلاقات العلاقة ديالنا بالوقت قبل ما نختموا رفقة الدكتورة مريم المنصوري أكيد حول المناعة الوراثية عند الأطفال والدور ديال العوامل الجينية في تشكيل جهاز المناعة. فكنتمنى تدوزوا معنا هذا الصباح وقت مفيد وممتع دائما. دائما في كاند الأسرة على ميديا. إذن مستمعينا الكرام كيف ما العادة في كاند الأسرة قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى اللي خصنا الصباح باش نتكلموا على تعزيز المرونة النفسية عند الأطفال، يعني كيفاش نربيه طفل اللي يكون قادر أنه يواجه الصعوبات بلا ما نربيه على أنه يخاف من الصعوبات. هادشي اللي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام في الفقرة الأولى بعد ما نسمعوا أيوب مجاهد سيريا مطر.

أيوب مجاهد سيلي أمطار في كندوسرا على مجاه مستمعينا الكرام. غادي نتكلمون دابا على الموضوع ديال تعزيز المرونة النفسية عند الأطفال. كيفاش نقدروا نربيو الطفل اللي يقدر يواجه الصعوبات بلا ما نربيو على أنه يخاف منها؟ يعني واحد من الأكبر الأهداف اللي كيبغيو يوصلوا لها الوالدين هو أنهم يحمي أولادهم من الألم والفشل والإحباط. ولكن واش فعلا نقدروا نحيدوا من طريق الطفل شي جميع الحوايج اللي ممكن أنها تضايقه ولا تصعب عليه الحياة؟ طبعا لا. الطفل غادي يخسر، غادي يختلف مع شي حد، غادي يفشل في شي حاجه، غادي يسمع واحد لا، وغادي يدوز من تغييرات اللي ما كانش مستعد ليها. وهادشي علاش يمكن السؤال الاهم ماشي كيفاش نحميو الطفل من جميع الصعوبات، ولكن كيفاش نعاونوه يكون قادر انه يواجهها من اللي تجي. وهنا كنلقاو مفهوم مهم في التربية، يعني المرونة النفسية، يعني القدرة ديال الطفل بشكل تدريجي وبحسب السن ديالو أنه يتعامل مع الصعوبات والمشاعر اللي كتكون صعبة ويتعلم من التجارب ويرجع يحاول من جديد مع الإحساس بأنه ماشي بوحده. والمرونة النفسية ما كتولدش يعني كاملة مع الطفل، وماشي المعنى ديالها أنه يكون دائما قوي وما يبكيش وما يتأثرش. بالعكس، الطفل اللي كيكون مرن نفسيا هو الطفل

كتولي الحماية، يعني هي أننا نتدخل في كل مشكل، نصلح كل خطأ ونمنع كل إحباط، ونحاول ديما نخليه الطفل مرتاح ومزيان ممكن، من غير أننا ما نقصدو نحرموه من فرصة مهمة باش يتعلم كيفاش أنه يواجه الحياة. الطفل ما كيتعلمش المرونة غير من خلال الكلام اللي كنقولو ليه، ولكن كذلك من خلال التجارب اللي كيدوز منها. خاصو يعرف بالتدريج أن الفشل ماشي نهاية العالم، وأن بعض الأمور كتحتاج المحاولة أكثر من مرة، وأن الإحباط راه إحساس طبيعي ويمكن أنه يتعامل معه. وهنا الدور ديال الوالدين ماشي أنهم يحيدوا الصعوبة، ولكن يكونوا حاضرين باش يساعدوا الطفل يفهمها ويتجاوزها. ومن النصائح المهمة هنايا هي أننا ما نستعجلوش ديما في حل المشاكل ديال الطفل. قبل ما نعطيه الحل ممكن نسولوه أنت أشنو تقدر تدير، أشنو جربتي، ولا أشنو ممكن تجرب المرة الجاية. هاد النوع من الأسئلة كيعطي الطفل واحد الفرصة أنه يفكر ويجرب، وكيخليه يكتشف بالتدريج أنه قادر يواجه بعض المشاكل بنفسه. وفي نفس الوقت خاصنا نعرفه الفرق بين أننا نعطيه للطفل فرصة أنه يواجه صعوبة مناسبة للسن دياله، وبين أننا نخليه يواجه واحد الضغط اللي كبر من القدرة دياله. لأن المرونة ماشي هي أننا نقوله للطفل ودبر راسك دير اللي بغيتي، فالمرونة كتحتاج لواحد الأمان، لواحد الدعم، وواحد الحدود اللي كتكون مناسبة. مسامع معنا الكرام، نديروا فاصل موسيقي مع مهدي فضيلي ساريني، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على الطفل اللي كيتعلم يتعامل مع المشاعر، واش كيكون قادر انه يواجه صعوبات.

0: ميدي ان ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مستمعينا الكرام، طفل اللي كيتعلم يتعامل مع المشاعر واش كيكون قادر انه يواجه الصعوبات؟ شي مرات كنركزوا بزاف على النتيجه، واش الطفل ديالنا نجح، واش ربح، واش دار الحاجه يعني اللي خصو يديرها مزيان، ولكن قبل ما نعلموه كيفاش ينجح خاصنا نعلموه كيفاش يتعامل مع الاحساس ديال الفشل والاحباط. الطفل اللي ما كيتعلمش كيفاش يفهم المشاعر ديالو ممكن يولي كيشوف الحزن عباره عن ضعف، والغضب حاجه اللي خصها تختفي، والخوف علامه على انه ما قادرش، بينما المشاعر

ماشي مشكل. خاصنا ديما يعني ماشي شي مشكل نقدر نقوله مثلا انه خاصنا ديما نحيدوه, هي معلومات اللي كتقول لنا بان راه كاينه شي حاجه اللي وقعات وان شي حاجه يعني اللي كتهمنا بزاف. لهذا الشيء من المهم ان الوالدين يساعدوا الطفل ديالهم يسمي الاحساس ديالو ويفهمه بلا ما يحكموا عليه. بدل مثلا تبقى تقول الطفل ديالك وما عندك لاش تبكي, ممكن تقول ليه باين عليك مبرزط, باين عليك مقلق, شنو اللي خلاك تحس بهذا الشكل, ومن بعد نعاونوه يكتشف شنو اللي يقدر يدير باش انه يتكالما ويرجع يتصرف يعني بطريقه اللي هي صحيحه بلا ما يحتاج يعاود يزيد يبكي. وكذلك ما نحاولوش ديما نوقفوا المشاعر ديال الطفل ديالنا بسرعه, لان الطفل ما محتاجش ديما لشي حل فوري. شي مرات كيكون محتاج غير يحس بان الاحساس ديالو مفهوم ومقبول, ومن بعد ملي يهدى يعني ويتكالما نقدروا نرجعوا يعني للموضوع ونقلبوا على الحل. والاهم ان الطفل يتعلم ان الاحساس ما كيحددش القدره ديالو, ممكن يكون خايف ويحاول يعني, وممكن يكون محبط ويعاود, وممكن يكون مقلق وحزين ويكمل النهار ديالو. هذه هي الفكره الاساسيه في المرونه النفسيه, يعني ماشي غياب المشاعر الصعبه ولكن القدره على اننا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. كذلك كيفاش نقدروا نربيو طفل اللي كيقدر يطيح ويعاود يرجع يوقف. فكاين المرونه النفسيه كتحتاج كذلك لواحد الاحساس اساسي, هو اننا خاصنا نعرفوا اننا نقولوا للطفل ديالنا وانه قادر يتعلم. وهنا الطريقه اللي كنهضروا بها مع الطفل كدير فرق كبير ومزاف. يعني ملي كنركزوا على غير على النتيجه فالطفل ممكن يولي كيخاف من الخطا, اما ملي كنشجعوه على المجهود على التعلم على المحاوله وعلى تصحيح الاخطاء فكنعطيه واحد الرساله اللي كتكون مختلفه. يعني الخطا ماشي دليل على انك انت اولدي ما قادر, ولكن هذا الخطا هذا اللي طحتي فيه راه جزء كبير من الطريق ديالك اللي كتعلم فيه. ومن النصائح المفيده كذلك هي اننا نتفاداو المقارنه بين الاطفال دائما. يعني هذه القضيه كنتكلموا عليها بزاف سواء مع الاخوه سواء مع الاصدقاء. المقارنه ممكن تكون تخلي الطفل يركز على القيمه ديالو مقارنه بالاخرين بدل ما يركز على التطور ديالو هو. الافضل هو اننا نقارنوه بنفسه, شنو كان كيعرف يدير قبل, شنو تعلم دابا, فين تحسن, واشنو باقي محتاج يتعلم. وكذلك خاص الوالدين يكونوا ردين البال بزاف من ديك الفكره ديال القوه, بالمعنى اللي كيخلي الطفل انه يخبي الالم ديالو. ملي الطفل كيبكي او لا كيتاثر ماشي بالضروره خاصنا نقولوا ليه لا خاصك تكون قوي ما تبكيش, ممكن نقولوا ليه احنا عارفين ان هذا الشيء حاجه الشيء اللي كدوز منه صعيب عليك, ولكن غادي نشوفوا شنو نقدروا نديروا باش نبدلوا هاد الحاله اللي انت فيها. هكذا كنربطوا القوه بالمواجهه والتعلم ماشي بكتمان المشاعر. اولدي انت راجل ما تبكيش, الرجال ما كيبكيوش. هاد يعني هاد من اهم الحوايج اللي يقدروا الوالدين انهم يعلموها للطفل ديالهم ويديروها. وكذلك هي انهم يكونوا حتى هما نموذج في المرونه, لان الطفل كيتعلم من الطريقه اللي كيشوف بها الكبار كيتعاملوا مع الاخطاء مع التوتر مع الخلافات والتغييرات. يعني ملي الطفل كيشوف الاب والاولى الام كيعترف بالخطا فكيتكالما قبل ما يقرر, وكذلك كيطلب المساعده من اللي يحتاجها وكيعاود يحاول من بعد يعني من بعد الفشل. فكيتعلم الطفل ديالنا ان الصعوبة ماشي عيب وأن طلب المساعدة ماشي ضعف. يعني تعزيز المرونة النفسية عند الطفل ماشي هو أننا نربيه الطفل اللي ما كيبكيش أو لما كيخافش أو لما كيتأثرش, ماشي وماشي هو أننا نخليه يكون كيواجه كل حاجة غير بوحده باش يعني نقولوا عليه راه ولدنا مزيان هكاك باش يحراش باش يزيد يولي قوي. المرونة راه كتبنى ملي الطفل كيتعلم أن الحياة فيها صعوبات وأن المشاعر اللي صعيبة طبيعية, وأن الخطأ ما كينقصش من القيمة ديالو, وأنه يقدر يجرب من جديد ويطلب المساعدة ويتعلم من تجربة ديالو. والدور ديال الوالدين هنا كيكون دقيق, ما نحيدوش كاع العقبات من الطريق وما نرميوش الطفل ديالنا وسط العقبات بوحدو باش يعني نقولوا بأن راه الطفل ديالنا غادي نحرشو هكا ونزيدو نقويوه. لا, غادي نبقاو قراب ليه, نوجهوه, نسمعوا ليه, ونخليوه بالتدريج يكتشف القدرات ديالو. حيت الهدف ماشي نربيو طفل اللي ما كيطيحش, الهدف هو نربيو طفل اللي كيعرف يعاود ينوض من اللي كيطيح, ويعرف ان هذيك الطيحه اللي طاح راه ماشي هي النهايه, وانه ديما كاينه واحد الامكانيه ديال انه يعاود يوقف من جديد. سؤال ديال هذه الفقره مستمعينا الكرام وديال هذا الموضوع هذا هو, واش نتوما كاباء وامهات كتحاولوا تحميو الوليدات ديالكم من صعوبات اكثر من داكشي اللي خاصو يكون, ولا كتمنحوهم المساحة الكافية باش يتعلموا كيفاش يقدروا يواجهوا الصعوبات؟ كنتمنى كل واحد يكون عنده جواب

خاص جواب اللي يكون يعني كيساعدوا على أنه يربي الوليدات ديالو بأفضل طريقة ممكنة. وخليكم معنا مستمعينا الكرام, ما تمشوا فينا, غادي نديروا واحد الوقفة موسيقية وما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 9:30 غادي نتكلموا على موضوع تجديد الشغف بالحياة. أشنو نديروا ملي كنوليو نحسوا بالروتين وبأن الأيام ديالنا كتعاود؟ هادشي غادي نتكلموا عليه بعد موجز 9:30. فما دابا فغنخليكم مع عمرو دياب وحكايتك.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما العاده في كانت الاسره، قبل ما ندخلوا لهذه الفقره الثانيه واللي خصصناها باش نتكلموا على تجديد الشغف بالحياه، شنو نقدروا نديروا ملي كنحسوا بالروتين؟ واش ممكن يكون المشكل فعلا في الروتين ولا في كيفاش ولات كدوز علينا الايام؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا لاحمد سلطان. يا سلام.

احمد سلطان يا سلام في كانت الاسره على مجا مستمعينا الكرام. كاين واحد الاحساس اللي كيجي عند بزاف ديال الناس بلا ما تكون شي حاجه كبيره اللي وقعت. مثلا كنفيقوا كنديروا نفس الحوايج, كنمشيو للخدمه كنرجعوا كنشوفوا التليفون كنتواصلوا, يعني كنوضوا كل نهار وحنا يعني كنعاودوا نفس الدوره تقريبا. حياتنا ممكن تكون مستقره ما فيها حتى شي مشكل اللي هو واضح, ولكن كنلقاو راسنا كنقولوا كل نهار كيتعاود بحال النهار اللي داز قبل منه. ماشي بالضروره يكون يعني حزين ولا ماشي بالضروره يكون ماشي مرتاح هذا الشخص, ولكن كيكون واحد الفراغ, واحد الاحساس بان الايام ولات كدوز بزربه وبنفس الشكل. هنا كنسمعوا بزاف على الشغف بالحياه, كان الانسان خاصو يبقى ديما متحمس, عنده اهداف, عنده مشاريع, مغامرات وحاجات جديده, ولكن واش فعلا الانسان يقدر يعيش كل نهار بنفس الحماس؟ واش الروتين هو العدو ديال الشغف؟ ولا ممكن المشكل يكون في أننا ولينا كنعيشوا حياتنا بهذه الطريقة اللي هي آلية, يعني كننجزوا داكشي اللي مطلوب منا ولكن ما بقيناش كننتبهوا وكنردوا البال لأشنو كنعيشوا. واش الروتين هو اللي كيقتل الشغف ولا الطريقة اللي كنعيشوا بها حنايا الروتين؟ يعني الروتين ماشي بالضرورة شي حاجة سلبية, بالعكس بزاف ديال الحوايج اللي كتعطينا الاستقرار في الحياة ديالنا جاية من الروتين, بحال الوقت النعاس, بحال الخدمة, المسؤوليات, العائلة, وحتى دوك العادات الصغيرة اللي كتسهل علينا النهار. المشكل كيقدر يبدا من اللي الروتين كيولي هو الحياة كاملة, ومن اللي كل نهار كيتحول غير الى واحد اللائحة ديال المهام اللي خاصنا اننا نكملوها. كنفيقوا باش نمشيو للخدمة, كنخدموا باش نكملوا النهار, كنرجعوا للدار باش نديروا المسؤوليات ديالنا في الدار, ومن بعد كنقلبوا على اي حاجة اللي نتلهاو بها حتى يجي الوقت ديال النعاس. وسط هاد الدورة كلها ممكن نعيشوا اسابيع, شهور, حتى سنوات بلا ما نسولوا راسنا اشنو الحاجة اللي كتفرحنا في هذيك اللحظة, شنو الحاجة اللي باقيين كنتسناوها, واش كاين شي وقت في النهار اللي كنحسوا فيه فعلا باننا حاضرين في ذاك النهار. والمشكل الاخر هو اننا شي مرات كنربطوا الشغف ديما بواحد الحاجه اللي هي كبيره, بحال سفر, بحال شي مشروع جديد, نبدلوا الخدمه, نبدلوا الدار, شي هوايه, شي علاقه جديده, وكان الحياه خاصها ديما حدث كبير باش اننا نحسوا بها. ولكن الانسان ما كيحتاج بالضرورة يعني الواحد الحياة مختلفة, يقدر قد ما كيحتاج مثلا أنه يحس بأنه كاين شي حاجة اللي كتحرك فيه الفضول وكتخليه يتسنى لغد ليه بشي حاجة أو بشي درجة ديال الاهتمام اللي كتكون زايدة. هنا ما خصناش نحكمه مباشرة على الحياة ديالنا بأنها مملة لمجرد أننا عايشين روتين. نحاولوا أولا نحددوا فين بالضبط كاين الإحساس بالجمود وبالروتين, واش في الخدمة, واش في الوقت اللي كيكون عندنا حر, واش في العلاقات, ولا في الغياب ديال شي هدف اللي احنا كنسعوا ليه. نحددوا المشكل, والتحديد ديال المشكل كيكون اهم ما اننا نغيروا كل شيء في دفعه واحده, ولا يعني نغيروا كل شيء حياتنا دقه واحده. فاصل موسيقى مستمعينا الكرام, اصاله نصري اكثر, وغادي نعاود نرجع لكم باش نتكلموا على علاش كنحسوا احيانا بان ما بقات حتى شي حاجه اللي كتشوقنا.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: ما زالين مستمرين معكم مستمعين الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو تجديد الشغف بالحياة. شنو نديرو ملي كنكونو كنحسو ولينا كنحسو بالروتين؟ يعني علاش احنا كنا تكلمنا اولا على واش الروتين هو اللي كيقتل الشغف ولا الطريقة اللي كنعيشو بها الروتين. دابا غنتكلموا على علاش كنحسو احيانا بان ما بقات حتى شي حاجة كتشوقنا في الحياة ديالنا. لان شي مرات الانسان ما كيكونش المشكل ديالو هو الروتين، ولكن كثرة الاستهلاك. كل الأخبار، الفيديوهات، المسلسلات، مواقع التواصل، الإشعارات، المحتوى الرقمي، يعني بشكل مستمر وكل دقيقة تقريبا كتكون شي حاجة جديدة اللي كتشد الانتباه. ومع الوقت ولا حتى الهدوء كيبان لنا فراغ، ولات يعني الحاجة خاصها تكون مثيرة بزاف باش نحسو بأنها كتستاهل الوقت ديالنا. وهنا ممكن نفقدوا القدرة على الاستمتاع بالحوايج البسيطة. يعني خاصنا مثلا بحال ديك اللحظة الهادئة، شي كتاب، شي موسيقى، شي حديث طويل مع شي شخص اللي قريب لينا، نخرجوا نتمشى، او حتى نكونوا يعني الجلوس بلا هدف، يعني بلا ما نديروا والو. هادو كيبداو يبانوا، يعني هاد الحاجات هادو اقل اثاره يعني من الشاشه مثلا ديال الهاتف اللي كتقدم لنا شي حاجه جديده كل شويه ديال كل ثواني كتبان لنا شي حاجه، وكنلقاو راسنا محتاجين ديما لشي حاجه جديده باش ما نحسوش بالملل. ولكن كاين فرق بين الملل وبين فقدان الشغف. فالملل ممكن يكون مثلا واحد الرساله باننا محتاجين نوع او لا محتاجين شي تغيير بسيط. اما الا ولا الانسان لفتره طويله ما كيبقاش كيستمتع تقريبا باي حاجه وفقد الرغبه في الاشياء اللي كان كيبغيها، ومعاه واحد التعب مستمر او لا حزن او لا صعوبه في ان الانسان يقوم بالحياه اليوميه ديالو، فهنا الموضوع ممكن يكون أكبر من مجرد روتين. ومن الأفضل ما نفسروش كل شيء بأنه خاصنا غير نبدلو الجو، لأن ما نحاولوش دائما نهربو من الإحساس بالملل. شي مرات نخليو شوية ديال المساحة بلا شاشة وبلا استهلاك مستمر للمحتوى، لأن العقل ديالنا حتى هو محتاج لشوية ديال الهدوء باش يرجع يكتشف أشنو يعني الحاجات اللي كيشدوه وأشنو الحوايج اللي كيهموه، بدل ما يبقى ديما يعني كيتلقى شي حاجة جديدة من الخارج دائما. وسمعنا كرام فاصل موسيقي، غادي نمشيو مع توليت غاري اوي ونعاودو نرجعو لكم باش نتكلموا على كيفاش نبنيو شغف جديد بلا ما نتسناو يعني هاد الشغف حتى يرجع بوحدو.

قرياوي تو ليت في ويكاند الأسرة على ميديا مستمعينا الكرام، ومازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع ديالنا اللي خصصنا لهذا الفقرة هذه اللي هو تجديد الشغف بالحياة. أشنو نقدروا نديروا ملي كنحسوا بالروتين؟ تكلمنا على واش الروتين هو اللي كيقتل عنا الشغف ولا الطريقة اللي كنعيشوا بها الأيام ديالنا، وتكلمنا كذلك على علاش أحيانا كنحسوا بلي ما بقات حتى شي حاجة كتشوقنا في الحياة. دابا غنتكلموا على كيفاش نقدروا نبنيوا شغف جديد بلا ما نتسناو حتى هذا الشغف يعني يرجع هو يقلب علينا، لأن ملي كنحسوا بأن الشغف نقص ممكن نتسناو حتى ترجع ديك الرغبة والحماس بوحدهم، ولكن شي مرات العكس هو اللي كيوقع. يعني الشغف كيتبنى من خلال الفعل ماشي بالضرورة كيسبق الفعل، يعني ما خصناش ديما نكونوا متحمسين باش نبداو، ممكن نبداو بواحد الحاجة بسيطة ومع الوقت كتولد ديك الرغبة والاهتمام وكيبدا يجي الشغف شوية بشوية. واحد من أقوى الحوايج اللي كتخرجنا يعني من الإحساس بالجمود هو التحدي، لأن الإنسان ملي كيتعلم شي حاجة ما كيعرفهاش كيتدرب على واحد المهارة، كيسعى لواحد الهدف أو لا كيحاول يوصل لمستوى جديد في شي مجال، كيولي عنده إحساس بالتقدم، وماشي ضروري يكون الهدف كبير أو لا مهني، المهم يكون شي حاجة اللي كتقول لك مثلا أنا كنت هنا ودابا بغيت نوصل لهذه البلاصة هذه. هذا الإحساس بالتطور كيقدر يعطي معنى مختلف للأيام، وكذلك ممكن نرجع للشغف من خلال تجارب اللي ما عندهاش واحد النتيجة مضمونة، نتعلموا شي حاجة جديدة، نزوروا شي بلاصة اللي مثلا ما مشيناش لها من قبل، نحضروا واحد النشاط، نقراو مثلا في واحد الموضوع اللي ما عمرنا اهتمينا به من قبل، أو لا حتى نتعرفوا على ناس اللي خارج الدائرة المعتادة. الفكرة هي أننا نخرجوا شوية من الحياة اللي كل تفاصيل ديالها معروفة يعني مسبقا، لأن الفضول كيتغدى من الاكتشاف. ومن جهة أخرى خاصنا نسولوا راسنا على شنو الحاجة اللي عندها معنى بالنسبة لنا، يعني ماشي غير شنو اللي الحوايج اللي كيسليونا واللي كيفرحونا ولا يعني بهذا المفهوم ديال التسلية. ممكن الإنسان يكون عنده بزاف ديال وسائل الترفيه ولكن باقي كيحس بالفراغ، لأن المتعة بوحدها ما كتجاوبش ديما على ديك الحاجة ديالنا للمعنى. العلاقة مع الناس، نساعدوا شي شخص، نتعلموا، الإبداع، العطاء أو لا إنجاز شي حاجة اللي كان الشخص يعني كيأجلها، كلها هاد الحوايج ممكن تعطينا الإحساس تعطي الإحساس بالوقت ديالنا، تعطيه واحد القيمة اللي هي مختلفة. فما نقلبوش على الشغف ديال الحياة ديالنا كامل في مرة واحدة، نحاولوا نختاروا واحد الحاجة واحدة فيها يعني واحدة من هاد ثلاثة الحوايج اللي هما الفضول، التحدي، أو لا هاد الحاجة يكون عندها واحد المعنى، يعني نعطيوها واحد الوقت اللي يكون منتظم، ومن يعني ما نحكموش عليها من أول يوم ولا من أول أسبوع ولا من أول شهر. ممكن ما نحسوش بالحماس مباشرة، ولكن الاستمرارية كتخلي الإنسان يكتشف واش هادشي فعلا راه كيعنيه. يعني الروتين ماشي عدو الحياة، والاستقرار ماشي دليل على أن الإنسان غيكون صافي فقد الشغف، ولكن ملي كتولي الأيام كلها يعني متوقعة، عارفين شنو غادي يوقع في داك النهار أو لا، يعني عندنا واحد روتين معين يعني كنمشيو عليه، وملي ما كيبقاش عندنا واحد الفضول ولا تحدي ولا إحساس بالتقدم، ممكن نحسو بأن الحياة ولات كدوز بلا حتى شي طعم اللي يكون واضح. وتجديد الشغف ما كيحتاجش ديما لواحد القرار كبير أو لنديروا واحد الانقلاب في الحياة ديالنا، شي مرات كيحتاج غير أننا نضيفوا واحد الحاجة يعني كتخلينا نتعلموا، نتحدوا راسنا، نكتشفوا، أو لا نحسوا بأن الوقت اللي كنعيشوه عنده واحد المعنى. ويعني وحتى حاجة أخرى يعني مهمة هي أننا ما خاصش الإنسان يضغط على راسه باش يكون شغوف كل نهار، الحياة فيها أيام عادية والهدوء راه جزء كبير منها، والروتين حتى هو عنده واحد الوظيفة. فالهدف ماشي نحوله كل نهار لمغامرة كبيرة، ولكن هو أننا ما نخليوش الحياة ديالنا كلها تحول إلى مجرد تكرار. شي يقول لك شي واحد أشنو كتعود كتقول له كنعود في الأيام، لأنه حيت يمكن الشغف بالحياة ماشي هو أنك كتكون متحمس دائما، وإنما يكون عندك من حين الآخر شي حاجة اللي كتخليك تقول مازال عندي ما نتعلم، مازال عندي ما نكتشف، ومازال عندي ما نعيش. والسؤال ديال هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام اللي غادي نخليكم معاه اللي هو إلا حسينا بالشغف بالحياة ديالنا يعني نقص، واش خصنا
نقلبوا على شي حاجه جديده تماما، ولا حنا كنحتاجوا اولا نكتشفوا اشنو ناقصنا بالضبط؟ هذا هو السؤال ديال هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام. كنتمنى اكيد كيف ما العاده كل واحد يكون عنده جواب ديالو خاص به اللي يقدر انه حتى الا كان فقد الشغف في الحياه يرجع ليه، وحتى الا ما كانش يعني وعنده ذاك الشغف يحاول يساعد ناس اخرين كيشوفهم بانهم داو كيفقدوا الشغف بالحياه، يساعدهم على انهم يرجعوا الشغف ديالهم بالحياه. مستمعينا الكرام ما تمشيو فين، غادي نرجع لكم بعد موجز الاخبار ديال العاشرة باش نتكلموا على موضوع آخر اللي هو مهم بزاف، لأننا غنتكلموا على احترام المواعيد، لأنه هذا الشيء كيتعتبر احترام للذات قبل أننا نحترموا الآخرين، وكنكونوا كنحترموا رأسنا. كيفاش كيقدر الالتزام يعني كيقدر الالتزام بالوقت أنه يعكس النظرة ديالنا لأنفسنا؟ واش التأخر المستمر عند واحد الناس مجرد عادة مرتبطة بالتنظيم، ولا ممكن يكون عنده علاقة بالطريقة اللي كنقدروا بها الوقت ديالنا والوقت ديال الناس الآخرين اللي دايرين بنا؟ هادشي اللي غنتكلموا عليه بعد موجز العاشرة مستمعينا الكرام. أما دابا فغنخليكم مع عادل الأصيل للا مولاتي.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته من المغرب. في بلاغ من الديوان الملكي بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما عن تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية. وأكد الملك محمد السادس أن هذه الاعتداءات التي تستهدف منشآت مدنية واقتصادية وتجهيزات حيوية ومدنا ومناطق سكنية تثير بالغ القلق والاستنكار، خصوصا بعدما تجاوزت استهداف المنشآت والمدنيين إلى محاولة للمساس بأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد العاهل المغربي على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل اعتداء عليها وعلى شعبها فحسب، بل يمس أيضا مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم، ويشكل وفق ما ورد في البرقيتين خرقا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام وفي مقدمتها السلام وحرمة الدماء والمقدسات. وأعرب الملك محمد السادس باسمه وباسم الشعب المغربي عن استنكاره لهذه الأعمال، محملا الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها المسؤولية، ومؤكدا ضرورة ما يترتب عن ذلك من محاسبة وعقوبة دولية. ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى إسبانيا. بها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل لمهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. المجتمع المدني الإسباني اليميني تعد الجهة المنظمة للتظاهرة الأخيرة والتي حظيت بدعم حزب الشعب وحزب فوكس. بخصوص الهجرة، دائما عقد وزراء الداخلية الأوروبيون أمس محادثات حول الهجرة في ميونخ، في الوقت الذي يخطط فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحدود وتسريع عملية الترحيل. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لتطوير آليات مشتركة لإدارة الهجرة غير النظامية، مع تبسيط بعض إجراءات اللجوء وتعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد. أعلنت إيران أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا بهذا الشأن. وعلى صعيد آخر، حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة. من جانبه، دعا وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي في الأمم المتحدة جميع الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد مسقط للاضطلاع بدور الوسيط لخفض حدة التصعيد. في خبر آخر، رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى تأهبه ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة قبيل أيام من عيد العرش اليهودي، في وقت أصيبت فيه فتاة برصاص قوة الاحتلال عند حاجز شمال القدس المحتلة. أسفرت ضربات روسية وأوكرانية متبادلة عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين، وفق ما أفادت به السلطات المحلية، في وقت تكثف فيه موسكو وكييف هجماتها منذ أشهر. بدأ البابا لون 14 مرحلة جديدة من رحلته إلى فرنسا مع وصوله مساء أمس إلى مدينة لورد، بعدما شاركه نحو 800 ألف شخص في باريس قداسا حاشدا أقيم في ساحة الكونكورد. ويزور البابا لورد في منطقة لمناقشة قضية الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة، كما سيترأس صلاة مسائية في مغارة لمسابيل في قلب المزار المريمية. نقطة نهاية الموجز. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
0: Midi 1, Laayoune 101, Dakhla 96.4.
2: Midi 1, Weekend l'Osra, Mohamed Lbadawi.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، الى كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الاسره وفي الجزء الثاني والساعه الثانيه من برنامجنا اليوم غادي نتكلموا على موضوع احترام المواعيد اللي كيتعتبر احترام الذات قبل احترام الاخرين. اذا هذا هو الموضوع ديالنا في هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام، غادي نتكلموا عليه بعد ما نسمعوا احمد سعد خبر عاجل.

أحمد سعد خبر عاقل في كان الأسرة على مدام مستمعينا الكرام. هي الموسيقى ولا الأغنية اللي غادي نبداو بها هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام اللي نتكلموا فيها على احترام المواعيد واحترام الذات اللي كيتعتبر يعني احترام الذات قبل احترام الآخرين. كاين واحد سلوك بسيط في الشكل ديالو لكن كيقول لنا بزاف يعني كيفاش كنتعاملوا مع المواعيد ديالنا، واش كنحددوا وقت ونلتزموا به، واش كنحسبوا الطريق والتاخير المحتمل، واش ملي كنعرفوا اننا غادي نتاخروا كنقول للشخص يعني الاخر بكري باننا راه غادي نتاخروا عليه، ولا كنخليو الناس كيتسناونا ومن بعد كنقولوا بكل بساطه واسمحوا لينا راه تعطلنا شويه. الوقت ماشي غير ارقام في الساعه، الوقت هو واحد من الحوايج القليله اللي عند كل واحد فينا يعني بكميه محدوده، ما يمكنش نرجعوا دقيقه الى ناس. وهذا الشيء علاش احترام موعد ماشي غير مسألة ديال تنظيم، لأن فيه رسالة ضمنية أن وقتي عنده قيمة والوقت ديال الآخرين حتى هو عنده قيمة. ولكن كاين واحد سؤال آخر اللي كيتعتبر أكثر عمق، اللي هو علاش بعض الناس كيكونوا دقيقين بزاف مع المواعيد المهنية ديالهم ولكن متساهلين مع المواعيد اللي كتكون شخصية، وعلاش كنقبلوا التأخير ديالنا بأعذار وما كنقبلوهاش يعني مع الآخرين؟ واش الالتزام بالوقت فعلا مرتبط بالتربية والتنظيم فقط، ولا حتى بالطريقة اللي كنشوفوا بها راسنا والناس اللي دايرين بينا؟ علاش كنستخفوا أحيانا بالوقت حتى كيولي التأخير عادة؟ واحد من الأسباب اللي كيخلي الإنسان يتعطل باستمرار هو أنه ما كيحسبش الوقت الحقيقي اللي كتحتاجه المهمة دياله، وكيقول 5 دقائق وهنسالي، بينما مثلا هذا الشخص هذا اللي غيسالي او لا غادي مستعد انه نقول شي شخص اللي مستعد انه يخرج يعني خاصو يلبس، خاصو يوجد، خاصو يلقى السوارت بعدا يهبط في الدروجة ولا في الاسانسور يركب ويواجه يعني الطريق، وكل حاجة بوحدها كتبان صغيرة، ولكن اللي جمعنا هاد الحوايج كاملين فهاد الشيء يقدر يخلق واحد التأخير اللي هو كبير، ومع التكرار يعني كيولي التأخير ماشي حدث عرضي يعني، ولكن كيولي جزء من الطريق اللي كيدير بها الإنسان واللي كيقوم بإدارة المواعيد دياله. كان كذلك واحد الوهم اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس، أنا يعني كنخططوا على أساس أن كل شيء غادي يمشي بلا حتى شي عائق، ما كنقولوش مثلا غنخرجوا ما كنفكروش بأنه وراء يقدر يكون زحام في الطريق وأننا غادي نضيعوا الوقت يعني مثلا في شي حاجة، أو أننا ما غادي شي يعيط لنا شي حد يعني على شي حاجة طارئة، وكل شيء غادي يمشي بالضبط كيف ما احنا مخططين ليه، ولكن الحياة ما كتخدمش بهذه الطريقة وبهذه الدقة هذه، لأن كان التنظيم الحقيقي كيعني أن الشخص يخلي ديما واحد الهامش للظروف اللي كتكون ليزامبريفي، يعني الظروف اللي كتكون غير متوقعة. والأخطر هو ملي كيولي الإنسان عارف من قبل أنه غادي يتعطل ومع ذلك ما كيبدل حتى حاجة، هنا التأخير كيولي اختيار غير مباشر حتى إلا ما كانش يعني مقصود. فما ما نحسبوش الموعد على أساس الوقت ديال الوصول، ولكن على أساس الوقت اللي خاصنا خرجوا فيه فعلا من الدار مثلا ونخليوها مش صغير للطوارئ، وإذا بان لنا أننا ما غاديش نوصلوا في الوقت فما نتسناوش حتى يدوز ذاك الموعد، يعني عاد نقول للشخص من الأحسن أن نتصلوا بالشخص اللي عندنا مع ذاك الموعد نقولوا ليه قبل دير اسمح لنا غادي نتعطلوا واحد شوية. الاعتذار من بعد مهم ولكن الإخبار من قبل أو الإخبار المسبق كيبين أن الوقت ديال الشخص اللي كيتسناك راه حتى هو مهم وديروا في الحساب ويعني وضرب الحساب. مستمعينا الكرام غادي ندير واحد الفاصل الموسيقي غادي نسمعوا لعبد الفتاح قريني في كدابة ونعاود نرجعوا لكم باش نتكلموا على ملي كنحترموا الوقت ديال الآخرين اشنو كنقدروا نقولوا لهم بلا كلام.

0: ميديا ويكاند الأسرة، محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، ملي كنحتارموا الوقت ديال الاخرين اشنو كنقولوا لهم بلا كلام؟ يعني ملي كنمشيو في الموعد الرساله ما كتكونش غير احنا منظمين، كاينه رساله اخرى هي اننا احنا عارفين ان هذاك الشخص اللي كنمشيو عنده عارفين انه عنده حياه وعنده التزامات وما بغيناش نخليوه كيتسنى بلا سبب، والعكس صحيح كذلك. يعني ملي كنخليو شي شخص كيتسنانا 20 او 30 دقيقه بشكل متكرر ممكن نكونوا كنقولوا ليه ما كناش قاصدين، ولكن السلوك كيوصل واحد رساله مختلفة، يعني الوقت ديالك ما كانش في الأولويات ديالي. وهنا ما خصناش نعمموا، لأن خير مرة بسبب ظرف حقيقي ما كيقولش بالضرورة أي حاجة يعني على احترام الإنسان الآخرين. حتى أكثر الناس التزاما ممكن يتعطلوا، الفرق كيبان في التكرار وفي الطريقة اللي كنتعاملوا بها مع الموقف، واش كنعتذروا، واش كنعلموا قبل، واش كنحاولوا نصلحوا الضرر، ولا كنعتبروا أن الآخر خاصه ديما هو اللي يتفهمنا. احنا كاين بزاف الناس كيقول لك وانا كنتعطل ما عندي ما ندير، موالف كنتعطل. يعني حتى في المواعيد العائليه والاجتماعيه كاين واحد النوع ديال التساهل اللي ولا عادي. شخص كيتعطل تيقول لك صافي راه غير العائله ماشي مشكل، او لا كيتعطل على شي صاحبو تيقول لك غير صاحبي فلان ماشي مشكل، او لا ما خليهم يتسناو راه غادي يتسناوني. ولكن القرب راه ما كيقلش من القيمه ديال الوقت، بالعكس ممكن يكون احترام الوقت واحد من ابسط الاشكال ديال التقدير للاشخاص اللي كيكونوا قرابين منا. والالتزام بالوقت كيبني كذلك الثقة، لأن الإنسان اللي كيقول غادي نكون تمام مثلا مع 8 وكيحاول فعلا يكون تمام مع 8، فكيوليو الناس عارفين أن الكلام ديالو عنده واحد الوزن وأن هذا السيد عنده الكلمة. أما ملي المواعيد كتكون ديما غير تقريبية والوعود كتأجل والوقت كيبقى مفتوح، مع الوقت كيولي الناس ما كيعتمدوش على الكلام ديال داك الشخص حتى إلا كانت النية ديالو يعني حسنة. فملي كنعطيو وعد لشي شخص وخصنا نحاولوا نعطيوه وقت واقعي، ماشي الوقت اللي يعني كنتمناو حنايا نوصلوا فيه، فاذا وقع مثلا واحد التغيير غادي نوصلوا بالزربه، ما يعني ما يمكنش، اولا غادي نوصلوا معطلين. الاحترام ديال الموعد ماشي هو اننا نكونوا يعني دقاق يعني في الموعد ديالنا بالدقيقه في كل الظروف. الاحترام ديال الموعد هو اننا ما نخليوش الشخص الاخر يعني يتحمل بوحدو الثمن ديال سوء التخطيط ديالنا حنايا. كما كنقولوا الا احترمنا الشخص راه بحال الا يعني الا احترمنا الموعد ديالنا مع الشخص بحال الا احترمناه هو، والشخص اللي ما كيحترمش المواعيد ديالو معايا فهو شخص اللي ما كيحترمنيش انا الشخص ديالي، لان كل واحد فينا الوقت ديالو مهم بالنسبه ليه. ديك النص ساعه ولا ديك ثلث ساعه اللي يكون تعطل فيها الشخص يعني عليك ممكن تنجز فيها انت شي حاجه اخرى، ممكن تقضي فيها واحد الغرض اخر. يعني خاص كل واحد فينا يفهم هاد القاعده هذه. فاصل موسيقي مستمعينا الكرام، غادي نمشيو مع مايا دياب ورامي عياش في سوا، وغادي نعاودو نرجعو لكم باش نتكلموا على احترام المواعيد، واش فعلا كيعكس احترام ديالنا لراسنا احنا.

وسمعنا الكرام احترام المواعيد واش فعلا كيعكس احترامنا لراسنا؟ هنا كنمشيو لواحد الجانب مختلف شي شويه، لان المواعيد ماشي غير مع الناس، كاينين حتى المواعيد اللي كنضربوها مع راسنا حتى حنايا. ويعني غادي مثلا كنقولوا مع راسنا غادي نعسو بكري، غادي نخصو واحد الوقت للرياضه، غادي نكملوا واحد الحاجه، غادي ناخذوا شويه ديال الراحه. وشي مرات كنكونوا صارمين مع الالتزامات ديالنا يعني اتجاه الاخرين، ولكن هاد المواعيد هذه اللي كنديروها مع راسنا حنايا كنكونوا متساهلين جدا على هاد الوعود اللي كنكونوا قاطعينها على انفسنا. وهنا كيتطرح داك السؤال اللي هو شنو كيتعلم الانسان على راسو ملي كيبقى دائما كيأجل الوعود اللي كيعطيها لنفسه؟ لانه مع الوقت ممكن يولي عنده واحد الاحساس بانه ما كيقدرش يعتمد على راسو، كيقرر ولكن ما كينفذش، كيحدد هدف ولكن كيأجله، كيقول غدا من بعد كيدوز غدا وكيجي نهار اخر وكدوز سيمانه وما كيديرش هادشي اللي كيكون واعد به نفسه. احترام الوقت ديالنا ماشي معناه اننا خاصنا نعيشو بصرامه ونكونوا الات ديال الانتاج، بالعكس حتى الراحه خاصها تكون عندها قيمه. فإلا قلنا مثلا من بعد الخدمه غادي نرتاح، ومن بعد بقى العقل ديالك كيقنعك بان الراحه تكون مضيعه للوقت، هنا حتى الموعد يعني مع نفسك راه ما احترمتيش. ولهذا الالتزام بالوقت كيتعلق كذلك بالقدره على وضع حدود، ما نعطيوش مواعيد اكثر من الطاقه ديالنا، ما نعمروش نهار ديالنا حتى الاخر دقيقه، وما نوافقوش على كاع الطلبات فقط باش نبقاو حنا باينين ملتزمين ومزيانين، لان احترام الذات يعني حتى اننا نعرفوا شحال نقدروا نعطيو وفاش خاصنا نقولوا لا ما قادرينش. نجربوا نعطيو لنفسنا يعني نفس القدر من الجديه اللي كنعطيوها الموعد مع شخص اخر. فإلا حددنا مثلا واحد الوقت للراحه، للرياضه، للعائله، او لشي حاجه مهمه بالنسبه لنا، فنعتبروها حتى هي التزام. وفي المقابل ما نعطيوش وعود لأنفسنا أو للآخرين وإحنا ما عندناش القدرة باش أننا نلتزموا بها. الجودة ديال الالتزام أهم من الكثرة ديال الوعود. فاحترام المواعيد ماشي مسابقة، شكون يوصل قبل الآخر وماشي حتى

دليل على ان الانسان يعني راه منظم ديما وكيحترم الحياه ديالو يعني ومنظم المواعيد ديالو. فالحياه كيف ما قلنا فيها ظروف فيها تاخير وفيها شي حوايج اللي ما كتكونش دائما تحت السيطره، ولكن الفرق كيبان في المبدا، واش الوقت ديالي والوقت ديال الناس الاخرين حاضر يعني في الطريقه ديال التخطيط ديالي، واش كنحترموه، واش ملي كنوعدوا بشي واحد يعني كنوعدوا بشي حاجه كنحسبوا فعلا القدره ديالنا على الالتزام بها، واذا تبدلات الظروف واش نقدرون نخبروه نعلموه ولا نحاولوا نصلحوه. فمثلا الموعد ماشي غير ساعة ولا شي بلاصة، فالموعد هو واحد الاتفاق صغير بين جوج ديال الأشخاص، أنا غادي نعطي من الوقت ديالي وانت غادي تعطي من الوقت ديالك، وخاصنا بجوج نحترمو هاد الشيء. سؤال ديال هاد الفقرة مستمعينا الكرام هو واش التأخير كيعكس فعلا عدم احترام الآخرين، ولا ممكن يكون مجرد مشكل في التنظيم وتقدير الوقت، وفاش كنكونوا صارمين مع المواعيد ديال الناس واش كنلتزموا بنفس الدرجه بالمواعيد اللي كان يعني كنكونوا ضاربينها يعني مع انفسنا حنايا. هذا هو السؤال ديال هذه الفقره مستمعينا الكرام، كما العاده كنتمنى كل واحد يكون عنده جواب ديالو خاص ويفكر فيه مزيان ويلقى ليه شي جواب اللي هو يعني ينفعوا في احترام المواعيد. وما تنساوش من دابا شويه غادي تكون معنا الدكتوره مريم المنصوري، دكتوره في علم المناعه والجينات ومتخصصه في المعلوماتيه الحيويه، باش تكلم على المناعة الوراثية ديال الأطفال والدور ديال العوامل الوراثية في تشكيل جهاز المناعة. هادشي اللي غنتكلموا عليه رفقة الدكتورة مريم منصوري بعد موجز 10:30. فما دابا غنخليكم مع دون بيغو إلايا في يد اللالي.

شو.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن كيفما أذكرنا سابقا خصصنا هذا الفقرة هذه باش نتكلموا على المناعة اللي هي خط الدفاع الأول عن صحة الأطفال ديالنا، ولكن هي ماشي كلها مكتسبة من البيئة أو من التغذية، بل هناك جزء مهم منها اللي كنحملوه في الجينات ديالنا من الولادة وهو ما كيتسمى بالمناعة الوراثية. ففي عمق الشفرة الجينية اللي كنورثوها من الوالدين ديالنا، المناعة الوراثية اليوم ولات مجال أساسي باش نفهموا علاش كيقاوم بعض الأطفال الأمراض بينما بعض الأطفال الآخرين كيكونوا أكثر عرضة لها. كيفاش كتعمل هاد المناعة عند الأطفال، وشنو اللي كيخلي أنه الأهل أو الأطباء أنهم يتمكنوا من حماية الجيل الجديد من الأمراض؟ فاليوم فرحانين بزاف أننا نستضيفوا الدكتورة مريم منصوري المتخصصة في علم المناعة والجينات والمعلوماتية الحيوية باش تقربنا أكثر من هذا الموضوع. فصباح النور دكتورة مريم، وشكرا بزاف على انضمامك لنا هذا الصباح في ويكند الأسرة.
1: السلام عليكم سي محمد، صباح الخير للمستمعين الكرام. أنا بدوري كنشكركم على الاستضافة ديالي في البرنامج ديالكم.
0: أهلا بك، وإحنا فرحانين بزاف أنك تكوني معنا دكتورة. إذن غادي نبدأ مباشرة يعني في الموضوع ديالنا. كنسمعوا بزاف دكتورة على المصطلح ديال المناعة الوراثية، واش يمكن تشرحي لنا والمستمعين ديالنا ببساطة شنو كتعني هذه المناعة هذه؟
1: المناعة الوراثية عند الأطفال هي المناعة اللي كيتزاد بها الطفل يعني منذ لحظة الولادة ديالو، والمصدر ديالها تيكون هو الجينات اللي تيورثها من الوالدين ديالو. الوغ هاد الجينات هادي هي اللي تتحدد لنا كيفاش الجسم ديال الطفل ديالنا غادي يتعامل مع الميكروبات، غادي يتعامل مع الفيروسات، وكيفاش غادي يقدر يتعرف عليها، وكيفاش غادي يقدر يدافع على راسه منها ويهاجمها بالتالي من بعد. يعني بكل بساطة نقدروا نقولوا هي الخط الدفاع الطبيعي واللي كيبرمجوا الجسم ديالو منذ البداية. وهذا الشيء يعطينا فكرة أنه كل طفل عنده واحد البصمة مناعية خاصة فيه كتختلف على غيره من الأطفال.
0: نعم، هذه كتكون مناعة عفوا اللي كان ورتوها من الوالدين ديالنا. أكيد كاينة كذلك المناعة المكتسبة اللي يمكن كتتطور مع اللقاحات ولا مع مرور الطفل بتجارب مرضية. شنو الفرق إذا كان ممكن بين هذه المناعة المكتسبة والمناعة الوراثية؟
1: تماما، قبل ما نعطيك الفرق غادي نشرح غير واحد المسألة اللي هي بسيطة. المناعة ديالنا جمال هي عبارة على جوج ديال الخطوط. عندنا واحد المناعة اللي هي كتسمى مناعة طبيعية ولا لوميتي إني، وهذه المناعة الطبيعية هي اللي كتكون غير نوعية. يعني الجسم ديالنا فاش كيكون يشوف شي جسم اللي هو غريب عليه يعني كيهاجمه، وكيهاجمه بواحد الآليات اللي هما طبيعية عندنا كتكون كيميائية وفيزيائية. ألوغ هاد الفيزيائية هما هادوك الشفار اللي عندنا، هما الجلد ديالنا، هما البوال اللي عندنا ونيبو ديال الأنف والشفتين ديالنا، والكيميائية هما الدموع ديالنا، هما العرق، هما المخاط، هما اللعاب ديالنا. هادو آليات كتستخدمهم الجسم باش يدافع على راسه، وهذه هي المناعة الطبيعية. ألوغ أن المناعة الوراثية كيف ما قلنا هي اللي كيتزاد بها الطفل، يعني هو كيتزاد عنده القدرة على أنه يحارب واحد المرض اللي هو باقي ما عرفوش، واحد الفيروس اللي هو باقي ما شافوش وما عرفوش. أما بالنسبة للمناعة المكتسبة كيف ما الاسم ديالها يشير فهي مكتسبة، يعني كيكتسبها الطفل كيطورها مع المرور ديال الوقت، سواء من خلال الإصابة ديالو أو التعرض ديالو لواحد الفيروس او لا واحد الجرثومه او لا عبر التلقيحات والتطعيمات. يعني هذه المناعه المكتسبه كتميز بواحد الشيء اللي هو سميتو الذاكره المناعيه. داكوغ، يعني الجسم كيولي كيتذكر هذا الجرثوم هذا اللي تعرض له من قبل، والى واجهه مره واحده اخرى كيستجيب له بواحد السرعه اكبر وبقوه اكبر. وهذه المناعه المكتسبه كتكون نوعيه الى سبيسيفيك وتتكون اكثر فعاليه. ألوغ باش نشرحوا للمستمعين بواحد الشكل اللي هو بسيط، فاش كيمرض الإنسان كيمشي عند واحد الطبيب اللي هو طبيب عام. هذاك الطبيب عام كيعاينو، كيشوف الأعراض اللي عنده، وتيدير له لا بريسكريبسيون ديال واحد الأدوية باش يعالجو. داكوغ، دونك كيكون شي مرض اللي هو خفيف وكيقدر أنه يعالجو. دونك إلا تعالج فمزيان، وحنايا غادي مزيان. إلا ما تعالجش كيرجع عنده كيصيفطو عند واحد الطبيب اللي هو مختص، يا إما طبيب العيون أو لا طبيب يعني اختصاص من الاختصاصات
0: اللي ممكن أنه يعالج أو يلقى العلاج لهذاك المرض.
1: يعني الطبيب العام فهو المناعة الطبيعية اللي كنهضروا عليها، والطبيب المختص فهو المناعة المكتسبة.
0: نعم
1: يعني كيفاش تفهموا يعني كيكون المناعة المكتسبة هي مناعة نوعية
0: حسب الاختصاص ديالك انت دكتورة. واش بصح كاينين شي جينات اللي ممكن انها تجعل مثلا بعض الاطفال تكون عندهم مناعة أقوى من أطفال غيرهم؟
1: بيان سور أكيد أكيد الجينات كتلعب واحد الدور اللي هو مهم في القوة ديال المناعة الأطفال لأنه علاش هي اللي كتحدد لنا النوعية ديال البروتينات والنوعية ديال الخلايا اللي غيصنعها لنا الجسم وكيفاش غادي تخدم من بعد. يعني مثلا عندنا بعض الجينات اللي كتكون مسؤولة على إنتاج أجسام مضادة أو مستقبلات على سطح الخلايا المناعية وهي اللي كتساعدها كيفاش تعرف على الجراثيم بسرعة. يعني إلا كان عندنا واحد الخلل اللي احنا كنسميه سانتيفيكمون بالطفرة في واحد الجين يعني كيكون الطفل أكثر عرضة للالتهابات وأكثر عرضة للأمراض المناعية. ولكن إلا كانت عنده جينات اللي هي سليمة وتشتغل بشكل اللي هو طبيعي فهذا الشيء كيعطي واحد القدرة أقوى على مقاومة هذه العدوى. يعني بكل بساطة نقدر نقول بأنه الجينات هي الخريطة اللي تترسم الكفاءة ديال الجهاز المناعي عند الطفل.
0: نعم وكاين حتى بعض الأطفال دكتورة مريم يعني كاين بعض الأطفال اللي كيتولدوا بما كنسميوه نقص المناعة الأولية. واش كاين شي أمراض ديال هذه المناعة الوراثية اللي شائعة عند الأطفال اللي خاص الأهل أنهم يعرفوها؟
1: بطبيعة الحال كاين أمراض مناعية وراثية كثيرة كتظهر سورتو في المغرب ولو نادرة نسبيا مي هو في الحقيقة ماشي نادرة مي احنا عندنا واحد الوضعية في المغرب مازال ما عندناش السجل الوطني كيعطينا الأرقام الحقيقية على هذه الأمراض ولكن كاين واحد المؤشر اللي هو مهم واللي خاصنا نشيروا ليه هو لو بورسونتاج ديال لا كونسانغينيتي ولا نسبه ديال الزواج الاقارب واللي هي واحد نسبه كبيره في المغرب وهذا اللي كيخلي الحالات اكثر من بعض الدول. يعني علاش كتلقى ان احنا الامراض مثلا في نقص المناعه وما كتلقاش كثير في دول الغرب او لا لانه احنا عندنا هاد النسبه ديال الزواج الاقارب كبيره وهذا الشيء اللي يعني تيشكل واحد الحافز كبير. دونك كاينين بزاف ديال الامراض اللي نقدروا نذكروا منها نقص المناعه المشترك الشديد او لا هو واحد المرض اللي كيتولد به الطفل بواحد الجهاز مناعي شبه غائب تقريبا وتكون عرضه لالتهابات خطيره ومتكرره. نقدروا نهضروا ايضا على واحد المتلازمه ديال الفرط الاي جي او او لا لو سيندروم دي زيبر اي جي او واللي كيتسبب فيها واحد الخلل جيني يعني واحد طفرة داكوغ وكيؤدي لواحد الالتهابات اللي هما متكررة في الجلد وفي الرئة. عندنا أيضا حالات في نقص إنتاج الأجسام المضادة وعندنا خلل في بعض الخلايا المناعية. هاد الأمراض عادة تنكتشفوها في السنوات الأولى فاش كنلاحظوا الالتهابات المتكررة والالتهابات الغير العادية عند هذاك الطفل مقارنة بالأطفال العاديين.
0: نعم ممكن لنا نكتشفوا هاد الأمراض هذه ولا هاد الخلل الوراثي اللي كيخلي الجسم مثلا يكون أقل قدرة على محاربة العدوى. هاد الحالات هذه ممكن لنا نكتشفوها مبكرا عبر الفحوصات؟
1: طبعا طبعا مع العلم ديال المعلومات الحيوية اللي موجود دابا فهاد شيء ممكن. الحمد لله كان واحد العلم اللي بعيد علينا في المغرب ولكن heureusement دابا عندنا دكاترة وعندنا ناس مختصين قادرين على انهم يفهموا ويعرفوا ويديروا التشخيص المبكر ديال هاد الامراض. نشرح لك كومون سا سباس باش نقربوا المستمعين واحد شويه باش يفهموا. دونك حنا فاش مثلا تنسوسبكتيو واحد المريض عنده واحد نقص في المناعه ولا اي مرض داكوغ تناخذوا واحد الجرعه من الدم ديالو وتنديروا لها بزاف ديال الفحوصات وبزاف ديال التحليلات ابخي بزاف ديال لي زيتاب سنوصلوا للمرحله الاخيره واللي هي القراءه ديال التسلسل الجيني لو سيكونساج. داكوغ دونك في هذا لو سيكونساج شنو هو؟ كما قلت قراءه ديال التسلسل الجيني تنقراو الجينات ديالهم وهي كتكون عباره على واحد التسلسل ديال الاحرف اللي كيمثلوا احماض امينيه. بشكل بسيط مثلا طفل سليم كتكون عنده ألف باء تاء جيم كنجيو ناخذوا الجرعه اللي خدينا ديال الطفل ديالنا وكنديروا ليها التحليل، كنشوفوا واش غلقوا الف باء تاء جيم. الا لقيناها في الطفل سليم وما عندوش المرض، ولكن نقدروا نلقاو الف باء راء جيم، دونك تاء ولا راء، يعني هنا تبديل، وهذه اللي كتسمى بالطفره. دونك ملي كتكون عندنا هاد الطفره، يعني كناكدوا بانه كيكون عندنا تاكيد بانه الطفل مصاب بالمرض اكس او لا اي. دونك حنا منين هذا باش كنعرفوا المرض، ولكن الحمد لله حنا دابا قادرين باش نعرفوا تاثير ديال هذيك الطفره على واحد المدى اللي هو بعيد، نعرفوا كيفاش غادي تاثر لنا على الفعاليه ديال البروتين، واش هذيك البروتين اللي غادي تنتج من بعد واش تكون فعاله ولا غير فعاله. يعني كنقدروا نشوفوا على لا فونكسيون ديال هذيك لا بروتين، واش يعني كاين شي تاثير سلبي ولا غادي يكون تاثير عادي.
0: نعم، وكذلك نقدروا نهضروا دابا على، اذا سمحتي دكتور، على الرضاعه الطبيعيه. فشنو هو الدور اللي كتلعبوا الرضاعه الطبيعيه في دعم المناعه الوراثيه؟
1: بالنسبة للرضاعة الطبيعية فهي عندها واحد التأثير قوي على المناعة ديال الطفل. علاش؟ لأنه الحليب ديال الأم هو ماشي غير غذاء، داكوغ، وإنما هو واحد كيحتوي على واحد الأجسام مضادة اللي هي جاهزة، وعلى واحد الأنزيمات وعلى خلايا مناعية اللي كتنقل الطفل كنقل ليه واحد الحماية اللي مباشرة ضد بزاف ديال الالتهابات. يعني حتى إلا كان الطفل عنده واحد الاستعداد وراثي ضعيف أو للمناعة ديالو ماشي قوية، فالرضاعة الطبيعية كتعطيه واحد الدفعة قوية جدا وتتقلل من التعرض ديالو لأمراض سخطو في الأشهر الأولى. يعني وعندنا دراسات اللي أثبتت بأن الرضاعة الطبيعية كتساعد على نضج جهاز المناعة بواحد الشكل هو أفضل مع مرور الوقت،

0: ونقدروا نقولوا بانها هي واحد الخط ديال الدفاع اضافي وهبه طبيعيه من الام للطفل ديالها. يعني هي واحد المناعه جاهزه كتمنحها الام للطفل ديالها، بلا ما نهضروا بانه هذيك الرضاعه الطبيعيه عندها واحد ليفي بينيفيك ريسيبروك للام كما للطفل.
1: نعم واضح واضح دكتورة. من ناحية العملية يعني كاين شي أطعمة كذلك اللي كتساعد على تقوية المناعة ديال الأطفال؟
0: اكيد اكيد كاين بزاف ديال الاغذيه، خاصه نقلبوا على لا فيتامين سي اللي تلقاوها في الحمضيات بحال الليمون بحال الحامض، تلقاوها في الفلفله البروكولي. علاش؟ لانه لا فيتامين سي تتقوي لنا الانتاج ديال الخلايا المناعيه وتتعزز المقاومه ديالها. انا وسي لا فيتامين دي اللي خاصنا ناخذوها من التعرض ديالنا بشكل قانوني لاشعه الشمس، وكنلقاوها ايضا في الاسماك الدهنية. لا فيتامين دي مهمة جدا لأنه كتنظم العمل ديال المناعة. وسين كاينين الأغذية اللي كتحتوي على الزنك بحال المكسرات أو اللحوم، وهو ضروري جدا للعمل ديال الأنزيمات المناعية. وعندنا البروتينات اللي كنلقاوها في البيض الحليب اللحوم بيان سور، لأن البروتينات هي أساس بناء الخلايا المناعية. ونغوف تنهضروا على الاكل اللي كيكون متوازن بالخضر والفواكه والبروتينات الطبيعيه، تيعطي واحد الدعم اللي هو حقيقي، واحد الدفعه للجينات المسؤوله على المناعه.
1: نعم واضح. بالنسبه للاطفال دكتوره منصوري، بالنسبه للاطفال اللي كيتمتعوا بمناعه قويه وراثيا، واش كيحتاجوا للتلقيح والتطعيمات كذلك؟
0: بطبيعة الحال التطعيمات والتلقيحات تتبقى ضرورية جدا. يعني حتى ولو أن الطفل تكون عنده واحد المناعة اللي هي قوية وراثيا، كيبقى محتاج للتطعيمات. علاش؟ لأنه اللقاحات ما كتكتفيش بتقوية الجهاز المناعي بشكل عام، وإنما كتعطيه واحد ذاكرة مناعية اللي هي نوعية ضد واحد الأمراض اللي معينة، بحال مثلا السل، بحال الشلل، بحال السعال الديكي اللي موجود حاليا بزاف. دونك الجينات القوية ممكن أنها تعاون الطفل يقاوم بعض الجراثيم بشكل عام، ولكن ما كتعطيش واحد الحماية اللي متخصصة يعني نوعية ضد هاد الأمراض. هذا الشيء علاش التطعيم هو واحد كيبقى واحد الوسيلة اللي مضمونة وآمنة باش نحميو الأطفال ديالنا من المخاطر اللي ما يمكنش للجينات بوحدها أنها تمنعها. دونك باش نشرح لكم التلقيح كيفاش كيتم أو لهذا، حنا كناخذوا يعني التلقيحات هما أنواع، ولكن النوع اللي كثير هو أنه كناخذوا داك الفيروس كنقصوا من لفي الممرض ديالو وكندخلوه للجسم ديال الطفل ديالنا. منين علاش منين كنديروا مثلا تلقيح البي سي جي كونتر مثلا السل، داك الوليد تيدي علاش مرة تلقيح تيديروا السخانه وهذا، يعني حيت راه كندخلوا ليهم هذاك الفيروس او لا هذاك البكتيريا ولا
1: نعم.
0: دونك بشكل ممرض اقل، باش هنا كيكون هذيك الذاكره المناعيه اللي هضرنا عليها، باش من بعد منين كيجي الفيروس اللي هو عنده لفي فيغولون ديالو ممرض بشكل كبير، كيكون هو ديجا عنده ديك الذاكره المناعيه وكيقدر انه يقاومه، كيكون موجد له الاليات وعارف باش غادي يحاربه، وكيكون اكثر فعاليه واكثر سهوله، وهنا فين كتخدم المناعه المكتسبه.
1: نعم. ومن ناحيه مستقبليه دكتوره منصوري، واش يمكن انه يكون العلاج الجيني وسيله باش نقويوا هذه المناعه ديال الاطفال ضد بعض الامراض الوراثيه مثلا؟
0: اكيد اكيد، حنا هذا الشيء اللي كنتمناو، يعني هذا هو المتمنيات ديالنا، لانه كنتمناو من بعد يوليو عندنا واحد نوليو نقدروا نديروا تصميم علاجات موجهه اللي كتناسب الجينات الخاصه بكل طفل، لانه كل طفل تتكون عنده واحد الطفره معينه مختلفه على الاطفال الاخرين، وفي جين مختلف على الجينات ديال الاطفال الاخرين. داكوغ، دونك نعطي واحد المثال كان كيعطيه لي الاستاذ جليل الله يذكره بخير. ما يمكنش ناخذ واحد الانسان اللي كيلبس 38 في الصباط ونعطيوه صباط فيه 36 ولا صباط فيه 40، ما غاديش يجي. الا عطينا هاد ديال 40 غادي يجي كبير، ولا عطينا ديال 36 غادي يجي صغير. دونك انا كنهضر على الشخصنه ديال الطبيب، خاص الانسان ياخذ الجرعه المناسبه ليه. يعني الا كيلبس 38 خاصه نصوبو له 38، ولا كيلبس 40 خاصو ياخذ 40. دونك هنا كنهضروا على علاجات موجهه كتناسب الجينات الخاصه، وتلقيحات وادويه مشخصنه تناسب كل طفل وكل شخص، وتتكون اكثر فعاليه. يعني حنا نتمنوا انه يولي واحد الطب اللي هو شخصي ودقيق، كل طفل تكون عنده واحد الخطة وقائية وعلاجية مبنية على التركيبة الوراثية ديالو، وبيان سور هذا الشيء غادي يخلينا نقلوا من المخاطر ونزيدوا في الحماية بواحد الشكل اللي هو كبير.
1: نعم، وهذا الشيء كيدخل يمكن في المعلومات الحيوية، يعني كيتم تحليل الجينات المتعلقة بالمناعة، واش ولا من الممكن تنبؤوا مثلا بقابلية الطفل لبعض الأمراض؟
0: تماما
1: نعم،
0: يعني هاد الشيء غادي يلعب دور كبير، لأنه أولا في حماية الأطفال وفي الصحة ديالهم، وغادي يسمح لنا هاد العلم كيسمح لنا باش أننا نفهموا الجينات اللي تتحكم في المناعة عند كل طفل، ونقدروا نكتشفوا بسرعة الأطفال اللي عندهم استعداد لهاد الأمراض المناعية قبل ما تظهر عليهم الأعراض.
1: نعم، وفي الأخيرة دكتورة إذا سمحتي، واش كاين شي نصائح لعملية اللي ممكن تقدميها للأمهات والآباء باش يحميوا الجيل الجديد ويحافظوا على المناعة ديال الأطفال ديالهم وتبقى دائما قوية؟
0: اللي نقدر نقول هو حافظوا على واحد الغذاء متوازن للأطفال ديالكم، حاولوا تعطيهم واحد الأغذية اللي تكون غنية بالخضار والفواكه والبروتين، دونك ما تحاولوش، حيت الطفل كيكون صفحة بيضاء حنا اللي تنكتبوا فيه. إلا جيتي من الأول وعطيتيه شوكولا ولا شيبس ولا أغذية معلبة ولا فيها مواد حافظة، فما غاديش، إلا أنت عطيتي هادو ما غاديش يبغي لك بطاطا وخيزو والقرعة، دونك حاول أنك من الأول تثبت فيه أنه يبغي واحد الغذاء اللي هو متوازن غني بالخضر والفواكه. علاش؟ لانه هاد العناصر الغذائيه كتدعم لنا العمل ديال الجهاز المناعي ديالنا. بيان سور حاولوا توفروا لهم واحد النوم كافي ومنتظم، لانه تلاحظ ديرنيغمون اطفال ديال 10 سنوات وتيناسوا حتى 12 ديال الليل، يعني ما كيناسوش السوايع الكافيه ديالهم، دونك هادشي زعما ما خاصش يكون مسموح به، ولا لانه النوم في واحد الاوقات اللي هي معينه كتخلي الجسم يشتغل، وعلى الاصلاح ديال الخلايا ديالنا وعلى التقويه ديال الدفاعات المناعيه. وبيان سور دي وليداتكم يجريوا ويلعبوا، خاص يكون عندهم واحد النشاط بدني مناسب، الحركه اليوميه واللعب، علاش؟ لانه هذا الشيء كينشط الدوره الدمويه وكيقوي المناعه. بيان سور اوليو دو الوليد يبقى متكي وشاد التليفون في يدو ولا مقابل مع التلفزيون، جو بريفير انه يخرج يجري ويلعب ويمشي، ديهم يديروا لي سبور اللي تيعجبوهم، هذا الشيء غادي يكون حسن لهم. اي بيان سور النظافه الشخصيه، المولداتكم يغسلوا يديهم ويكونوا نقيين، لانه هذا الشيء تقلل من تعرض للميكروبات. اي بالنسبه للوالدين حاولوا تبتعدوا على العادات السلبيه، على التدخين، على المخدرات، على الاشياء الاخرى، وحتى الا ما قدرتوش انكم تكبحوا الانفس ديالكم حاولوا ديروها اير، ما ديروهاش وسط البيت ديالكم، يعني خليوا المحيط اللي كتعيشوا فيه انتم وليداتكم نقي وغير ملوث، لانه العوامل البيئيه كتاثر على المناعه بشكل كبير. اي بيان سور التزموا بالتطعيمات والتلقيحات ديالكم في المواعيد ديالها، لانه كتعزز واحد الذاكره مناعيه وكتحمي لنا الاطفال ديالنا من الامراض اللي هي خطيره.
1: واضح، شكرا جزيلا دكتورة. أيضا المناعة الوراثية للأطفال هي هبة من الطبيعة كيف ما قلتي، ولكن هي أيضا كتبقى مسؤولية ديال الآباء والأمهات اللي خصنا نرعاوها بالتغذية السليمة والنمط الصحي وبالوعي الطبي المبكر. فشكرا جزيلا دكتورة مريم منصوري على هذه التوضيحات القيمة، وكنتمنى يكون هذا الحوار يعني عاون بزاف ديال الأمهات والآباء على فهم أعمق الكيفية حماية وليداتهم. شكرا جزيلا مرة أخرى.
0: شكرا لكم قام ديالكم، وشكرا على حسن الترحيب وإتاحة الفرصة لي باش نهضر في هذا الموضوع اللي كيخص الصحة ديال أطفالنا كاملين، وكان لي شرف أنني تواجدت معكم. شكرا لك سي محمد.
1: شكرا،
0: على بروشين إن شاء الله.
1: شكرا دكتورة مريم منصوري، نذكر أنك دكتورة في علم المناعة والجينات ومتخصصة في المعلومات الحيوية. إن شاء الله نتلاقاو معك في عدد مقبل ونتكلم على مواضيع أخرى
0: إن شاء الله.
1: أكيد دكتورة، شكرا، نهارك مبروك. هكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند الأسرة، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد وممتع كيف ما العادة، ونكونوا نسناكم شوية هذا الصباح. وشكرا لكم بزاف حيت اختاريتوا ميديا باش دوزوا معنا في هذه الساعتين. شكرا لتوفيق الشري مخرج هذا العدد، نتلقى معكم في ويكند جاي إن شاء الله، ومتابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. الله معكم.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

أمر قاضي التحقيق بإيداع جميلة بالقاسم قيد الحبس الاحتياطي، وازدادت شكوك المحققين في زوجها روني ميار الذي صرح بعلمه بعلاقتها بالطبيب البيطري، وأنها استضافت هذا الأخير إلى منزل الزوجية مرارا مدعية بأنه أحد مرضاها مصاب بورم دماغي خبيث وأيامه معدودات، قبل أن يكتشف بأنها كذبت على البيطري أيضا مدعية بأن روني أخوها غير الشقيق، وبأن الأطفال الأربعة أبناء أختها تولت تربيتهم بعد وفاة أمهم، ما يبرر علاقتها الوثيقة بهم ومناداتهم لها بماما.

تبين للمحققين بعد ذلك بأن علم روني بوجود البيطري في حياة زوجته لا يقتصر على تلك الاستضافة أو لكونه مريض ولكونها تعطف على ورمه الدماغي الخبيث، إنما كان على تواصل مستمر وتكررت اللقاءات بين الثلاثة، جميلة بالقاسم وزوجها روني مايار وعشيقها جاك بروني، وذلك في بيت الزوجية، حتى إن الزوج كثيرا ما كان يغادر المنزل للعمل تاركا جاك رفقة زوجته وأبنائه. وحدث مرارا أيضا أن سافر جاك وجميلة تاركين روني في المنزل للاعتناء بالأطفال الأربعة. لماذا لا يكون روني إذن ضالعا في مقتل جاك؟ في مؤامرة حاكها الزوجان لسرقة البيطري الولهان، ثم لماذا لا يكون روني هو الفاعل بدافع الغيرة بعدما اكتشف كذب زوجته وعلاقتها الحميمة بجاك؟ يقول أصدقاء جاك إنه منذ تعرفه إلى جميلة قبل 4 سنوات لم يعد له شاغل سواها، كان متيما بها لدرجة لا تصدق، وعندما يعود من لقائها لا يتحدث إلا عنها ولا يفكر سوى في لقائهما المقبل، ولا يخطط سوى لاقتناء اليخت السياحي حتى يقوم برحلة بحرية عبر العالم رفقة جميلة. ولاقتناء هذا اليخت الذي كان حلمه دائما قبل جميلة، جمع جاك بروني تحويشة العمر 500,000 فرنك، حوالي 80,000 أورو حاليا. شيئا فشيئا أصبح جاك شاردا طوال الوقت، ثم ذبل وشرع في تناول مضادات للاكتئاب، وبات ينسى كثيرا، كما أنه أصبح عدوانيا بشكل ملفت، ثم مال تدريجيا إلى العزلة عن أصدقائه حتى لم يعد له من وجود إلا جميلة بالقاسم، بل إن بعضهم جزموا بأنه ضحية أعمال سحر قد تودي بعقله، وأكيد أن جميلة المغربية هي الساحرة. عند تفتيش منزل الزوجين مايار، عثر المحققون على حاسوب الضحية جاك بروني، كان يستعمله الزوجان وزعم بأنه أهداهما إياه. كشفت ذاكرة هذا الحاسوب عن رسائل حب عديدة بعثها جاك لمحبوبته جميلة، وعن شهادات طبية للانقطاع عن العمل، وعن وصفات طبية بأدوية مضادة للاكتئاب. ويقول في إحدى هذه الرسائل إنه يقضي سحابة يومه مستلقيا في الفراش، لا يشاهد التلفاز ولا يجيب على المكالمات ولا ينهض إلا لقضاء حاجاته في انتظار إشارة منها، اتصال أو رسالة أو دعوة للقاء. بدأ ذلك أواخر العام 97، سنتين قبل الآن، لكن شهادات الانقطاع عن العمل تتالت بشكل مثير خلال 6 أشهر الأخيرة. وبعد نهاية تدابير الحراسة النظرية، كان المحققون على اقتناع تام بأن جميلة مختلة عاطفيا وأنها مسؤولة عن قتل عشيقها جاك، فأودعت السجن الاحتياطي بتهمة القتل العمدي في انتظار استكمال التحقيق، فيما توبع زوجها في حالة سراح لعدم توفر أدلة لإدانته. بحث المحققون في مشروع جاك لاقتناء اليخت، فأفاد عدد من البائعين بأنهم التقوه فعلا برفقة امرأة، كان يبدو جليا بأن اليخت حلم جاك بمفرده، ولم يكن يعني شيئا للمرأة التي كانت

رفقته. كان جليا أنه يحاول إقناعها وتحبيب الفكرة لديها، وكان جليا أيضا أنها كانت تسايره على مضض. وفي النهاية قرر جاك فعلا اقتناء أحد اليخوت، ووعد صاحبه بإنهاء إجراءات البيع في غضون أسبوع على الأكثر. كان ذلك في 6 فبراير 1999، 3 أسابيع قبل اكتشاف جثته المتفحمة.

لم يستطع التشريح تحديد وقت وفاة جاك بروني بدقة. جاك بروني توفي بين 19 و26 من فبراير. والسؤال الآن، أين كانت جميلة بن القاسم خلال تلك الأيام؟ في الوقائع التي وقف عليها المحققون، اكترى جاك وجميلة سيارة للسفر إلى بريطانيا في 15 من فبراير، لكن عياء شديدا اعترى جاك في اليوم الموالي فتأجل السفر. وفي 19 من فبراير كان جاك قد تحسن حاله. احتفل الثلاثة بالأمر، جاك وجميلة وروني، وبعد وجبة العشاء قضى جاك وجميلة وقتا آخر من ذاك المساء في منزله، فيما عاد روني الزوج عاد بمفرده إلى منزله للاعتناء بالأبناء الأربعة. ماذا حدث بعد الآن؟ لا أحد يعرف. كل ما هو معلوم الآن هو أنه منذ ذلك التاريخ، منذ ذاك المساء، منذ مساء ذاك 19 من فبراير، اختفى جاك إلى الأبد. ظل هاتفه يرن دون مجيب إلى أن انقطع الرنين نهائيا. في الغد 20 من فبراير 99 تسافر جميلة رفقة أبنائها الأربعة إلى بريطانيا. 2500 كيلومتر قطعتها العائلة ذهابا وإيابا في رحلة سياحية لم تتجاوز 4 أيام. ألم تكن جميلة تبحث عن أعذار لتفادي الاتهام؟ كان قاضي التحقيق على قناعة تامة بأنها قتلت جاك بروني، فوجه لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ووضعت رهن الاعتقال في سجن مدينة ليون. وفي أبريل من العام 2002 مثلت جميلة بن القاسم أمام محكمة الجنايات. اتهمت زوجها روني ميار بتدبير كل شيء بدافع غيرته العمياء، غيرته الغبية، والآن يريد إلباسها التهمة. ذهل روني، ذهل تماما، صمت ولم يعقب، لم يدافع، صمت فقط. ووصفتها الصحافة حينها بالمرأة الماكيافيلية. هل تذكرون حاسوب جاك بروني البيطري العاشق الولهان، وما كان يتضمنه من شهادات انقطاع عن العمل ووصفات طبية ضد الاكتئاب؟ يكتشف المحققون الآن بأن جميع تلك الشهادات والوصفات مزورة. أنكرت جميلة ضلوعها في ذلك، وأقر زوجها روني بأنها كانت تزور تلك الشهادات والوصفات الطبية. كانت الوصفات بأسماء مرضى غير حقيقيين، وهميين، وكانت الأدوية هي ذاتها في كل الوصفات،

تتالت جلسات التحقيق ثم تتالت جلسات المحكمة، لكن جميلة لم يكن لها رمش، كانت بريئة، وزوجها روني كان مدبر ومنفذ الجريمة بدافع الغيرة، غيرته العمياء والغبية. لكن هيئة المحكمة كانت مقتنعة بضلوع جميلة في مقتل جاك بروني، لكنها كانت بدون أدلة مدينة. المفاجآت لا تنتهي هنا. صندوق دوما روسية يدعو رئيس الجلسة أحد الشهود جورج. جورج ارتبط بجميلة في علاقة حميمة قبل 18 عاما، مباشرة بعد وصولها إلى فرنسا، مباشرة قبل زواجها بروني مايار. يشهد جورج بأنه تعرف إلى جميلة بالقسم قبل 18 عاما، وأنها أوهمته بأنها حامل وطلبت منه شيكا من أجل الإجهاض. منحها الشيك، ثم سرعان ما اكتشف بأنها زورت توقيعه وسحبت مبالغ أخرى. وبعدما واجهها بالأمر مساء ذلك اليوم، أجابت بأنها تحبه وضمته إليها واقترحت عليه نخبا. ائتمنها وشرب النخب أو النخبين لا يذكر، لكنه استفاق تلك الليلة فجأة وكان يشكو من ألم في أذنه اليمنى. وجدها أمامه واقفة وفي يدها إناء من الزيت المغلي يفور بخارا ويفور برائحة عجيبة لأعشاب طبية أو بخور أو لا يدري ماذا. قالت إنها تريد صب الزيت الساخن في أذنه المريضة، لكنه انتبه إلى أنه كان نائما على جنبه الأيمن، فكيف كان بإمكانها الوصول إلى أذنه اليمنى وهي لم تعمل على إيقاظه؟ ظل مستيقظا تلك الليلة، لم يأتمنها، هددها بالمتابعة القضائية وطردها في الصباح الباكر. وعودة إلى حاسوب جاك، كشفت ذاكرته أيضا عن الرسالة المجهولة التي توصلت بها زوجته، الرسالة التي تبرئ ميريام مايار من اختلاس الحسابات البنكية لجاك بروني. عثر المختبر العلمي للشرطة القضائية في ذاكرة الحاسوب على هذه الرسالة مجهولة التوقيع، كتبت بتاريخ 25 من فبراير عام 1999، أي عاشية اكتشاف الجثة المتفحمة لجاك بروني. وميريام مايار تعرف المحكمة الآن بأنها هي جميلة بالقاسم، فهل كان كل ذلك صدفة؟ لم تؤمن هيئة المحكمة بمنطق الصدفة، وحكم على جميلة بالقاسم 20 سنة نافذة. كان الدفاع مسرورا بالحكم بعدما كانت النيابة العامة تطالب بالمؤبد، ولم يوافق جميلة على طلب الاستئناف، لكنها أسرت على ذلك. ولدى افتتاح جلسة الاستئناف في مارس من عام 2003، توصلت رئاسة المحكمة برسالة من زوج جميلة بالقاسم روني مايار، يبرئها ويعترف بقتله لجاك بعدما سقاه الكثير من المشروبات الروحية والأدوية المضادة للاكتئاب ثم أشعل الشمعة. أما زوجته جميلة بالقاسم فهي بريئة. ذهبت فرقة الجنايات للبحث عن روني مايار لاستقاء تصريحاته بشأن هذه الرسالة، فإذا به في أحد المستشفيات.

إشفياتي في غيبوبة ألمت به منذ أسبوعين قبل كتابة الرسالة، والسبب محاولة انتحار. وعندما استيقظ السيد روني أكد بأنه لم يكتب أي رسالة وأنه ليس انتحاريا البتة. اتضح من التحاليل بأن روني مايار تعرض لتسمم دوائي شبيه بذاك الذي تعرض له جاك بروني، لكن من تسبب له في ذلك؟ من سقاه هذه الأدوية؟ جميل في السجن، كيف ذلك؟

أعيد البحث مع العائلة، فإذا بالبنت مريم مايار القاصر ذات 17 عاما حاولت تسميم والدها روني مايار بتحريض من أمها جميلة بالقسم التي لقنتها من خلف القضبان كيفية مزج خليط الأدوية المسحوقة بالكريم كراميل الذي يحبه روني. أكل روني ملعقة أو ملعقتين فقط من ذاك الكريم كراميل وراح في غيبوبة، لو أكل أكثر لكان في عداد الموتى. اعترفت الطفلة مريم مايار أمام هيئة المحكمة بأنها ناولت أباها تلك المواد بتحريض من أمها في إحدى زياراتها لها في السجن. أقنعتها بأن أباها روني هو المذنب وأنه ينبغي الإجهاز عليه حتى يتم تبرئتها. انهارت جميلة أمام اعترافات مريم مايار وأقرت أنها حرضتها على ذلك، ليتضح بأنها لم تكن المرة الأولى بل ثامن مرة حاولت فيها جميلة تسميم زوجها روني مايار.

0: بعد 7 سنوات إذن من المحاكمات والتحقيقات، قضت جنايات مدينة ليون بحق جميلة بالقاسم ابتدائيا ب20 سنة نافذا، ما انتقل في الاستئناف إلى 30 سنة نافذا قبل أن يصدر حكم نهائي عام 2006 بالمؤبد، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط ل22 عاما، وذلك عن قتل جاك بروني وعن محاولة قتل روني مايار، فيما حكم على البنت ميريام مايار ب5 سنوات ضمنها سنة موقوفة التنفيذ. سمح روني مايار ابنته متفهما بأنها كانت فاقدة الإرادة أمام تلاعب أمها. جميلة بالقاسم أصرت وتصر على براءتها إلى اليوم. أما تحويشة عمر جاك بروني 500,000 فرنك سعر حلم حياته اليخت السياحي، فلم يعثر لها على أثر إلى يومنا هذا.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9 مساء.

0: يخفي قصة
1: الفيلم ديالك واش غادي يصير،
0: وكل فنان يترك أثرا.
2: أكثر أفلام في المغرب.
0: هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ايدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
2: Camera ready and action!
3: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
4: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية. في المغرب طقس غائم إلى غائم جزئيا على عموم البلاد، مع تساقط أمطار مسحوبة بعواصف رعدية فوق الأطلس المتوسط والكبير. درجات الحرارة 20 بشفشاون، 24 درجة مرتقبة بالسويرة، 26 في الرباط، 27 بيدر البيضاء، 28 بطنجة، 30 بوجدة، 31 بفاس مراكش، 32 بالعيون، و 36 درجة على المقيس مرتقبة بالسمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في القاهرة إلى 32 درجة مع جو مشمس، 27 في طرابلس، 29 في تونس العاصمة مع أجواء غالبا مشمسة، 26 في الجزائر العاصمة، 31 في نواكشوت. في غرب ووسط إفريقيا 28 درجة في أبيجان مع أجواء غالبا غائمة، 31 في داكار، 34 في باماكو، 28 في كونا، 32 في نجامينا، و 34 في كينشاسا مع أجواء غالبا غائمة. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة في باريس تصل إلى 27 مع طقس غائم، 22 في لندن، 28 في روما، 31 في مدريد، 23 في أثينا، و 24 درجة في بروكسل مع سحب متفرقة. في العواصم العربية 44 درجة مرتقبة في بغداد مع جو مشمس، 28 في بيروت، 40 في مكة المكرمة مع أجواء غائمة جزئيا وعواصف رعدية، 29 في أبوظبي، و 32 درجة في دمشق مع جو مشمس.
5: الثاني عشر زوالا باستديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
6: أهلا بك محمد. إلى عناوين المنتصف: برقيتان من الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي وولي العهد السعودي على إثر الاعتداءات المتكررة لميليشيات الحوثي الإرهابية على العربية السعودية. اليمين واليمين المتطرف الإسباني واصل استغلال قضية الهجرة إلى سبت المحتلة ويشحن الشارع لإسقاط حكومة سانشيز. الآلاف تظاهروا أمس في مدريد مطالبين بانتخابات مبكرة. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون الأقصى والتصعيد يتسع في الضفة الغربية المحتلة. تعزيزات وإغلاق شامل ودعوة من وزير المالية الإسرائيلي لشن حرب واسعة على

0: الضفة. البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم إنوي وداد تمارا يفاجئ الوداد الرياضي في الجولة الأولى ويسجل ثلاثية في شباك أصحاب الأرض. نسائل المنتصف من المغرب. بلاغ للديوان الملكي أفاد بأن الملك محمد السادس بعث برقيتين إلى كل من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. في برقيتي التضامن الملكي مع السعودية قيادة وشعبا قال العاهل المغربي إنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمع العاهلين شخصيا والأسرتين الملكيتين والشعبين الشقيقين. يتوجه إلى العاهل السعودي وولي العهد السعودي في هذا الظرف الدقيق الذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية ليكون الجميع في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة. باقي أبرز مضامين البرقيتين الملكيتين يستعرضها زهير تومي.
1: في هاتين البرقيتين عبر العاهل المغربي عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة، مؤكدا أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد الملك محمد السادس على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على السعودية وشعبها الكريم والمعتمرين بها بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. وأعرب الملك محمد السادس للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها. وأبرز أن أمن واستقرار السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب من منطلق. يضيف العاهل المغربي أن الانتصار للأشقاء في السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما جدد تأكيده على وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم به الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية. وخلص الملك محمد السادس وهو يتقاسم مع العاهل السعودي وولي عهده هذا التقييم الاستراتيجي إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، مشددا على أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: برقيتا الملك محمد السادس للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تأكيد على متانة الروابط التي تجمع المملكتين وقوة علاقاتهما وتجديد لموقف المملكة المغربية الثابت من أمن واستقرار السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. كما نتابع مع الأستاذ تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية الذي يقرأ لنا مضامين هاتين البرقيتين وقد تحدث من الرباط لنور الدين إيجاجان.
2: لقد اعتبر العاهل المغربي أن أي اعتداء على العربية السعودية هو اعتداء على المغرب وهو تضامن بالتأكيد ينبع من المواقف المبدئية التي تمسك بها ضمن خطابه الشهير الذي ألقاه منذ أبريل 2016 أمام القمة المغربية الخليجية والذي أكد ضمنه أن الشراكة المغربية الخليجية ليست وليدة مصالح ظرفية أو حسابات عابرة بل إنها تستمد قوتها من الإيمان بوحدة المصير وتطابق وجهات النظر بخصوص كل القضايا المشتركة. من المؤكد أن ما يجري في المنطقة اليوم هو مؤامرات تستهدف المساس بالأمن الجماعي لهذه الدول التي استطاعت أن تحافظ على استقرارها وعلى استمرار أنظمتها السياسية

0: رغم التحديات التي توالت عبر السنين، والعربية السعودية ساهمت بالتأكيد في المسيرة الخضراء سنة 1975، ودعمت المغرب في الحفاظ على وحدته الترابية، وتقاسمت معه مبادئ ومواقف تدعم التضامن العربي والإسلامي، وترسخ الوعي الجماعي بالتحديات الخطيرة التي تتطلب من الجميع مواقف مشتركة مبنية على التضامن والوفاق وبناء المستقبل.
1: في الرياض، وكالة فرانس بريس تنقل أن أولياء أمور التلاميذ تلقوا اليوم رسائل إلكترونية من المدارس تبلغهم بقرار السلطات اعتماد التدريس عن بعد لمدة أسبوع. قرار يأتي في ظل تصعيد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران واستهدافهم للأراضي السعودية بهجمات كان آخرها بطائرتين مسيرتين أطلقتا أمس باتجاه العاصمة الرياض ومدينة خميس مشيط التي تضم قاعدة جوية مهمة جنوب غرب المملكة، وقد تم اعتراضهما من قبل التحالف العسكري لدعم حكومة اليمن الذي تقوده السعودية. الوجهة الآن إسبانيا وأزمة الهجرة إلى سبت المحتلة التي لا زالت تتفاعل داخليا بإعاز من هيئات ومنظمات محسوبة على اليمين واليمين المتطرف. خرج أمس آلاف الأشخاص للتظاهر في العاصمة مدريد احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية في التعامل مع هبور المهاجرين غير النظاميين إلى الثغر المحتل أواخر يوليوز الماضي. المتظاهرون هتفوا ضد سانشيز وحكومته وطلبوا بإجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول 15 من نوفمبر القادم. التفاصيل في تقرير مراسلنا من مدريد محمد المدن.
2: انطلقت المسيرة التي دعت إليها منصة المجتمع المدني الإسباني من ساحة سيبليس واختتمت عند قوس النصر وسط انتشار أمني واسع للشرطة الوطنية. وقدرت مندوبية الحكومة عدد المشاركين بنحو 20,000 شخص، فيما رفعت الجهة المنظمة العدد إلى 180,000، وحظيت الدعوة بتأييد أكثر من 200 جمعية ومؤسسة ونقابة وهيئة مدنية معظمها مقرب من اليمين أو اليمين المتطرف، وجمعت مشاركين قادم من مناطق مختلفة من إسبانيا. وانتقد المشاركون أداء الحكومة في التعامل مع الوضع الحدودي وطالبوا باتخاذ إجراءات تمنع مزيدا من عمليات الدخول غير النظامي، كما دعوا إلى تنظيم انتخابات عامة. وقال الأمين العام للحزب الشعبي ميغيل تيادو:
3: لماذا لم تعيد الحكومة من عبروا من حيث أتوا؟ ولماذا لم تفعل الحكومة الآليات القانونية والقضائية لضمان عودتهم بشكل فوري؟ لدينا حكومة غير مسؤولة، وما نحتاجه حقا هو إجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة.
2: من جهته، دعا زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للتحقيق مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتهمة الخيانة. من مدريد محمد المدن، ميديا.
1: النبأ الدولي يقودنا الآن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكثر من 1,100 مستوطن اقتحموا منذ صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، فيما سجلت الضفة الغربية المحتلة تصعيدا جديدا مع فرض إغلاق شامل على مدنها ومعابرها حتى 3 أكتوبر القادم. الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إضافية إلى الضفة، وواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما دعا وزير المالية الإسرائيلي سائل سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية. ينقل لنا صورة الوضع اليوم في الضفة الغربية المحتلة عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تحدث من رام الله لنور الدين إيجاجان.
4: هناك 942 حاجزا وبوابة منتشرة في الضفة الفلسطينية، وتتعزز بحواجز متواصلة من صباح هذا اليوم. هناك اقتحام لنابلس، هناك اقتحام لسلفيل، لا قلقيلية، لا رام الله، في الطيري، في نص رام الله، وفي كل أرجاء الضفة الفلسطينية، وفي القدس العاصمة طبعا، وفي خليل الرحمن. هذه سياسة ليست فقط محصورة بالحملة الانتخابية الإسرائيلية، وإنما هي نهج وبالتالي هذه الاقتحامات، هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لدفع الأمور نحو حافة الهاوية وتدفع الأمور نحو حرب دينية بعيدا عن الصراع السياسي، هذه الدولة لا تؤمن بالسلام، لا تؤمن بالتعايش، لا تؤمن بالقانون الدولي ولا بالقانون الإنساني، ولا تؤمن بحقائق التاريخ والجغرافيا. بالتالي المزيد من الحروب، لأن بقاء

0: هذه الدولة واستمراريتها هو مرهون بالحروب وبالجرائم والانتهاكات وإدامة وإعادة إنتاج الإرهاب. ولكن علينا هنا ونحن نعيش ظروفا صعبة ومعقدة أن نعمل على تعزيز البيت الفلسطيني وتطوير أدوات الوحدة.
1: نواصل الآن بجديد ملف الحرب الأمريكية الإيرانية ومصير مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي أشاد اليوم بنجاح إجراءات العزل الاقتصادي التي شنتها واشنطن على إيران، وقال إنها تؤتي أكلها، معلنا عن سعيه لمطالبة باقي دول العالم باتخاذ إجراءات مماثلة ضد النظام الإيراني. طهران وفي ردها اليوم على الرفض الأمريكي لمقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز أكدت على لسان وزير خارجيتها تمسكها بشروطها، مشيرة في المقابل إلى أن باب الدبلوماسية والمفاوضات لم يغلق. عثمان الطاهري والتفاصيل.
2: في وقت رفض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، والذي شكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة لوقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر، خرج وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وقال إن بلاده تنتظر الرد النهائي من الوسطاء. في رأيه لا تمثل تصريحات ساكن البيت الأبيض الموقف النهائي في مسار المفاوضات.
3: نحن نتحدث هنا عن قوى عظمى هي تلعب على
2: مع هذا ندخل مرحلة جديدة من الصراع عنوانه الترقب ضمن طاولة مفاوضات بأسلوب الترهيب والترغيب، كما يشرح أسعد الزلزالي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بغداد.
3: ما تريده أمريكا والواضح لا تريد إيران فقط صاغية لما تطلبها، إنما تريد إيران منزوعة القرار بالكامل وليس لها تأثير في المنطقة على باقي الدول الموجودة، بالتالي هي ليست أكثر من لعبة استنزاف للوقت. إيران تراهن كثيرا على الانتخابات النصفية وعلى تأثير العوامل السياسية على ترامب من أجل التراجع عن رؤيته لمستقبل إيران بأن ينهي دورها الإقليمي بشكل كامل.
2: بعيدا عن مسار المفاوضات، حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة، في وقت أشار فيه السفير الأمريكي في مجلس الأمن إلى نفاذ احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على الوصول للدولار الأمريكي، مستعرضا أبعاد الحملة الاقتصادية التي يقودها وزير الخزانة الأمريكية على طهران.
1: الآن إلى عالم كرة القدم. وداد تمارا وقع أمس على بداية قوية في أول مشاركة تاريخية له ضمن قسم الكبار في البطولة الاحترافية إنوي في جولتها الأولى، بعدما عاد بفوز ثمين من ملعب الوداد الرياضي 3 أهداف مقابل هدف. وتفاصيل معك وديع أحتي.
4: انتصار تاريخي لوداد تمارا في أول ظهور له بين الكبار وبصمة خاصة للمهاجم عثمان صبري. وداد تمارا لم يكتفي بكونه وافدا جديدا على قسم الكبار، بل قدم نفسه بصورة قوية وأظهر شخصية كبيرة أمام الوداد ليحقق 3 نقاط ثمينة في بداية مغامرتها. عثمان صبري كان أبرز عناوين الفوز ضد الوداد بعدما تألق وسجل ثنائية قادت فريقه نحو الانتصار، مؤكدا أن وداد تمارا يملك من الأسلحة ما يجعله قادرا على مقارعة الكبار. نستمع لمدرب وداد تمارا عبد السلام بن جلون.
5: ماتش صعيب، كنا عارفين الانطام ديال البطولة وفتيراج، كنا ضربين حساب كبير لفريق الوداد البيضاوي، احترمناه صراحة، احترمنا الفريق الوداد، قاعدة جماهيرية كبيرة، التاريخ ديالو. ماتش صراحة صعيب، درنا صراحة قراءة في مستوى الكبير للوداد البيضاوي.
4: الوداد الرياضي سجل هدفا وحيدا لكنه لم ينجح في قلب المعطيات ليحسم فريق وداد المواجهة بأول 3 نقاط هذا الموسم. وفي باقي أبرز نتائج الأمس، النادي المكنسي سحق مستضيفه الدفاع الحسني الجديدي 6 أهداف مقابل 2، في المقابل حسم اتحاد تورغا ديربي الرباط أمام الفتح الرياضية 2 مقابل 1. الجولة الأولى من البطولة الاحترافية تتواصل اليوم بإجراء 3 مباريات، خلالها المغرب التطوانية استقبل نهضة بركان، حامل اللقب المغرب الفاسي استقبل نهضة الزمامرة، وحسنية قدير يحل ضيفا على الكوكب المراكشية.
1: النشرة انتهت، ولكن أخبار الرياضة تتواصل الآن معك وديع أحتي في الجولة الأسبوعية لأبرز ما جاء في الصحف الرياضية في المغرب وعالميا. إليك وديع.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد.

إذ من جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز عناوين الصحافة المغربية والدولية، وندشن رحلتنا من المغرب وتحديدا من جريدة المنتخب التي تحدثت عن فوز المنتخب المغربي على الجابون بهدفين دون رد، ووصفت الانتصار بأنه فوز باهت.

0: لا يتفق مع من يعتبر أن المنتخب لم يكن مقنعا، مؤكدا أن الأسود فازوا بالطريقة التي أرادوها وسيطروا على المباراة، مع إقراره بوجود أشياء تحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير. وأضافت صحيفة البطولة أن وهبي توقف أيضا عند الظهور الأول لعبد الله وزان، حيث وصف اللاعب الشاب بأنه مستقبل كرة القدم المغربية، مشيرا إلى أنه أظهر شخصية قوية رغم الضغط الذي رافق مباراته الأولى مع المنتخب الأول. كما أوردت صحيفة البطولة أن وهبي تحدث عن مجموعة من اللاعبين الشباب، مؤكدا أن المنتخب يحتاج إلى الصبر ومواصلة العمل، وأن طموحه يتمثل في رؤية المنتخب المغربي يرفع الألقاب، مع التشديد على ضرورة الإيمان بهذه العناصر الشابة. من البطولة ننتقل إلى صحيفة إسبريس التي أوردت بدورها تصريحات محمد وهبي عقب الانتصار، حيث أكد رضاه عن أداء الأسود وقال إن المجموعة تسير في الاتجاه الصحيح رغم الاعتماد المتزايد على عناصر شابة. وأضاف وهبي وفق إسبريس أن المرحلة الحالية تتطلب الصبر إلى جانب العمل الجاد والانضباط. كما توقفت صحيفة إسبريس عند وضعية إبراهيم دياز بعدما طمأن وهبي الجماهير بشأن إصابة اللاعب في وقت ظل فيه دياز حاضرا مع المجموعة رغم عدم مشاركته أمام الجابون. نغادر المغرب صوب فرنسا، حيث تضع صحيفة ليكيب إصابة كيليان مبابي في واجهة اهتمامها، وتقول ليكيب إن المنتخب الفرنسي حقق الفوز على تركيا بهدف دون رد في دوري الأمم الأوروبية في أول مباراة لزين زيدان مدربا لدياكا، لكن الانتصار لم يكن مكتملا بالنسبة للفرنسيين بعدما سجل مبابي هدف المباراة الوحيد قبل أن يغادر الملعب مصابا. وتضيف ليكيب أن مبابي أصيب في الركبة اليسرى أثناء التسديدة التي سجل منها هدفه في الدقيقة 54 قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 59. وفي تطور لاحق أوردت ليكيب أن كيليان مبابي سينتقل إلى إسبانيا من أجل مواصلة العلاج عند الطاقم الطبي لناديه ريال مدريد. من فرنسا إلى إسبانيا ومع صحيفة ماركا ننتقل إلى ملف آخر يخص مبابي، وهذه المرة يتعلق بالكرة الذهبية. ماركا أوردت أن مبابي دخل بقوة في سباق الجائزة، وأن المهاجم الفرنسي يرى أن لديه حججا قوية للمنافسة عليها مستندا إلى أرقامه الفردية خلال الموسم الماضي. وأضافت ماركا أن مبابي تحدث في مقابلة صحفية عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، وقال إنه يرى نفسه جديرا بالجائزة رغم عدم تتويجه بلقب جماعي الموسم الماضي، مشددا على أن الكرة الذهبية جائزة فردية في آخر المطاف. كما نقلت ماركا تصريحات لويس فيغو الذي أشاد بمبابي ووصفه بأنه دائما في مستوى عال، لكنه رفض تحديد اسم الفائز بالكرة الذهبية، مؤكدا أن القرار سيعود إلى المصوتين. نختم جولتنا من إنجلترا مع صحيفة الغارديان التي تتابع تطور الكبير في قضية مانشستر سيتي المتعلقة بالقواعد المالية للدورية الإنجليزية الممتازة. وقالت الغارديان إن لجنة مستقلة خلصت إلى إدانة مانشستر سيتي بخرق عدد كبير من القواعد المتعلقة باللعب المالي نظيف بعد سنوات من التحقيقات، مشيرة إلى أن النادي يواجه عقوبات محتملة وأنه من المنتظر أن يستأنف القرار. وأضافت الغارديان أن القضية شملت أكثر من 100 مخالفة، من بينها عدم تقديم معلومات مالية دقيقة للدوري خلال 9 مواسم. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز عناوين الصحافة الوطنية والدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
1: Sur le terrain, chaque seconde compte.
2: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
1: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
2: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
1: Studio Sport.
2: كل سبت وأحد.
1: À partir de 17h sur Média. Média, المنتصف. نهى يوسف.
3: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو. الآن نقف مع إنتاجات قسم تحرير. لا يعلن عن نتائج الانتخابات في المغرب حتى تكون كلمة التحالفات الأكثر تداولا على الألسن. الجميع يترقب في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الأجهزة التقريرية للأحزاب السياسية والمفاوضات ذات الصلة من تحالفات، بعضها قد يبدو عاديا ومنطقيا والبعض الآخر لا يمكن أن يكون كذلك. ما يجوز وما لا يجوز من التحالفات السياسية عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط مع نورتي الحوتي.
4: تحية طيبة وبعد. قبل عقود نشر العلامة عبد

0: العزيز بن صديق الغماري كتابا له بعنوان ما يجوز وما لا يجوز في الحياة الزوجية، أثار إبان صدوره جدلا كبيرا بسبب ما اعتبر اجتهادات جريئة حينها للعلامة في باب فقهي مطوق بكثير من الحميمية والجهل. أستدعي الكتاب هنا لا لمضمونه وإنما أداء لدين استعارة عنوانه عنوانا للرسالة. أثرت الكتابة تحت عنوان ما يجوز وما لا يجوز من التحالفات في مجال السياسة، آثرت ألا أتطرق للموضوع ضمن ثنائية الممكن والمستحيل ما دام هناك ممكن من المستحيل ولا مستحيل في السياسة. إن من الأمور المؤشرات التي تمنح للعمل السياسي بشكل عام والحزبي بشكل خاص معنى وضوح الخطوط بين البرامج والرؤى والحدود بين الهويات والبرزخية. قد لا يكون مستساغا، بل هو فعلا غير مستساغ، أن يصطف الناخبون مع أحزاب يناصرونها في معركة انتخابية ضد قوى سياسية أخرى لا يرون أي فسحة قد تشكل أرضا للقاء معها، ثم إذا هم يرون مسؤولي الفريقين المتشاكسين مساء وقد جلسوا صباحا حول طاولة واحدة يتبادلون المديح والتغزل والدعوات إلى التحالف ووحدة الصف، ليس ثمة ما يضر صناديق الاقتراع أكثر من مؤشرات تعطي الانطباع أن ما جرى لم يكن غير تمثيلية وكاميرا خفية. بصيغة أخرى، ليس ثمة ما يضر أكثر من دفع الناخب إلى اليقين بأن مشاركته في العملية الديمقراطية ترتبط حصرا ولثوان بورقة يلقيها في صندوق شفاف وبعدها لا اعتبار لإرادته وتفضيلاته بل انتظاراته. إن من صوت لهذا الحزب أو ذاك يفترض فيه أنه صوت لبرنامجه وكذا لمواقفه، فإذا كان التقارب على مستوى البرامج واردا بحكم قابليتها للتعديل والتفاوض فماذا عن المواقف؟ معقل الاختلافات التي لا يمكن بأي فهم اعتبارها من باب اختلافات التنوع وليس من مظاهر التضاد. لا يرتبط هذا بالحالة المغربية حصرا، فعبثية التحالفات السياسية داء طال اللعبة الديمقراطية في مهودها وتجاربها المرجعية قبل أن ينتشر، تحالفات تمرر تحت لافتة الطريق الثالث ضاربة عرض الحائط التمايز المفترض بين اليمين واليسار. عن ذلك تحدث أنتوني غيدنز في كتب له مرجعية أبرزها الطريق الثالث تجديد الديمقراطية الاجتماعية وبعيدا عن اليسار واليمين مستقبل السياسات الراديكالية. إن التحالفات التي تقفز على حواجز عدد من الموانع هي التي أفضت بالتدافع السياسي لينحصر في الفترة الراهنة عالميا بين شعبويات من اليمين وأخرى من اليسار. مسألة أخرى تذكر في باب التحالفات الحزبية في المغرب، ما دام ثمة إجماع نظريا وممارسة على أن التحالف مهم وضروري لرص الصفوف ومنع البلقنة، فلما لا يتحقق هذا التحالف قبل الاستحقاقات الانتخابية؟ ألا يجعله ذلك أكثر معقولية ومصداقية وتأثيرا؟ لما الإصرار من أطياف سياسية ثمة الكثير مما يجمعها على الإبقاء على تحالفاتها مواعيد مؤجلة؟ في كتابه الشهير مفهوم السياسي دافع الألماني كارل شميث على أن العمل السياسي لا يستقيم إلا إذا تميزت فيه ثنائية العدو والصديق، كما نميز في مجال الأخلاقي بين الخير والشر، وفي حقل الجمالي بين الجميل والقبيح، وفي حقل الاقتصادي بين الرابح والخاسر. لدى أحزاب وطنية تتغير المساهمة في تدبير الشأن العام من موقع الأغلبية كما من موقع المعارضة، يبقى تأكيد كارل شميث مفصلياً ولنا أن نستعيد فيه لتلطيف حدة العبارة التي استعملها ابن الفترة النازية، أن نستعيد عن مفهوم العدو بمفهوم الخصم. دون هذا التمييز بين الخصم والصديق تتعذر ممارسة السياسة. دون خصومة مولدة لمنافسة ديمقراطية حقيقية، دون تقاطب وتدافع في البرامج والرؤى، تقاطبا وتدافعا حقيقيين لا مصطنعين، دون ذلك يظل الشيء الوحيد الذي يتحقق هو تعزيز الاعتقاد عند عموم الناس بأن أولاد عبد الواحد كلهم واحد. والسلام.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6.

0: مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان، متابعين على منصات التواصل الاجتماعي، مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس، هذه المعلمة الثقافية المغربية في العاصمة الرباط. ماذا بعد الانتخابات التشريعية في المغرب؟ نناقشها في هذه الحلقة مع ضيفين كريمين، هما الأستاذ مصطفى الخلفي نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو الأمانة الوطنية، أي قيادي في حزب العدالة والتنمية. مرحبا بكم أستاذ.
1: مرحبا.
0: وأيضا يحضر معنا الدكتور عادل بالعمري، أستاذ علم اجتماع في الجامعة المغربية، مرحبا بك.
2: شكرا جزيلا سعد.
0: إذن أول سؤال مع ضيفنا الكريم السي مصطفى الخلفي، ماذا بعد نتائج الانتخابات واستعادة حزب العدالة والتنمية لرشاقته الانتخابية؟
1: أولا نحن بصدد مرحلة سياسية جديدة من تاريخ الحزب. الحمد لله تجاوزنا كبوة أو حادثة سير سنة 2021 التي حصل فيها الحزب على 13 مقعدا برلمانيا، اليوم زيادة 41 مقعدا، ولكن ليس ذلك فقط، 54 مقعدا جلها بشكل أساسي، يعني تقريبا نقول أزيد من 70% هي في المدن. الحزب تصدر نتائج الانتخابات على مستوى المدن. عندما أقول تصدر يعني عدديا كنا الحزب الأول بأزيد من
0: حيث عدد المصوتين،
1: من حيث عدد المقاعد. يعني الأحزاب الأخرى بما فيها الحزب الأول عدد مقاعده في المدن هي أقل منا. يعني الحزب هو الأول سياسيا على مستوى المدن، وعندما أقول المدن في علاقتها مع العالم القروي، التمييز ينبني على المناطق التي تعتمد الاقتراع باللائحة على المناطق التي تعتمد الاقتراع الفردي. فهنا بالنسبة إلينا كحزب سياسي من الناحية السياسية نحن الحزب المتصدر لهذه الانتخابات، لأن التصويت السياسي الذي يرتبط ببرنامج سياسي بعرض سياسي على أساس لوائح، عندما أقول انتخاب الفردي الجماعي باللائحة هذا الانتخابات الجماعية، فنفرز المدن. إذن الحزب تصدر، تجاوز هذه الكبوة، أكد موقعه كحزب أساسي، عنصر توازن في النسق السياسي الوطني له خصوصيته. ولهذا عندما قلت ماذا يعني ذلك، يعني أن الذين راهنوا على موت الحزب وعلى أن ما حصل في 2021 هي بداية مرحلة الدفن لهذا الحزب، يعني خاب ظنهم. الحزب ليس فقط استعاد رشاقته الانتخابية، بل أكد موقعه كقوة معارضة أساسية.
0: الأستاذ بالعمري، كيف قرأت نتائج الانتخابات التشريعية وخريطة سياسية لم يقع فيها تغيير كبير على مستوى المقدمة إلا ما ناقشناه مع

0: الأستاذ الخلفي عودة العدالة والتنمية إلى المراتب الأولى في التشريعيات؟
1: أعتقد أن القراءة يعني النتائج التشريعيات لسنة 2026 احترم فيها المنطق. حزب الأصالة والمعاصرة بالنظر أنه كان داخل الاحتلاف الحكومي بالنظر للحملة يعني انتخابية التي قادها الأسماء التي رشحها يعني احترم المنطق. بالنسبة للحزب الذي احتل المرتبة الثانية وهو حزب الأحرار كذلك احترم المنطق السياسي، بمعنى أنه تم معاقبته سياسيا من طرف الناخبين.
0: ولماذا لم يعاقب أيضا الأصالة والمعاصرة وهو كان الرقم اثنان في الحكومة المنتهية ولايتها في تقديركم وقراءتكم أستاذي؟
1: تقديرنا لأنه لم يكن يقود الحكومة، يعني لأنه بالنسبة للناخب البسيط هو لا يتمثل مثلا الفعل السياسي والفعل يعني الممارسة السياسية كمشارك وقائد للحكومة، لأن جزئية قيادة الحكومة وحتى حزب الأصالة والمعاصرة وظف هذه النقطة من خلال الأسماء التي استقطبها على رأسهم القشع، كان يدافع على أطروحته بالقول أن حزب الأصالة والمعاصرة كان مشاركا في الحكومة وطيلة يعني منذ 2007 لم يسبق له أن قاد الحكومة.
0: طيب كيف قرأتم أستاذ عادل مسألة عودة العدالة والتنمية إلى الصفوف الأولى واستعادته لياقته مع الناخبين وقدرة الأستاذ مصطفى الخلفي على الفوز بمقعد برلماني في دائرة تلقبها الصحافة المغربية استثناء بدائرة الموت وتكسير العظام الانتخابية؟
1: كذلك هنا احترم المنطق، لم تكن هنالك مفاجأة. منذ عودة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بالكيران وما يحمله من حمولة سياسية وتاريخية وقدرة تواصلية، يعني أعاد كما نقول أعاد ترميم البيت الداخلي من الداخل، حتى بعض الأصوات الغاضبة يعني كانت داخل العدالة والتنمية تم التواصل معها وإعادتها إلى البيت الداخلي. كذلك نسجل أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هو ظاهرة سياسية لوحده، لأنه يمكن أن يخرج في أي وقت حتى في ساعات متأخرة من الليل وتدير واحد لو لايف.
0: هل نحن أمام أسلوب تواصلي غير مسبوق في التاريخ السياسي المغربي؟ نسميها ظاهرة بن كيران أو هناك من أسماها
1: قوة العدالة والتنمية هو التكمن طبعا في أطره وفي أمينه العام الذي يعد لوحده ظاهرة سياسية جديرة بالدراسة والتحليل.
0: مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع إلى حلقة أخرى من برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس. ضيفانا هما الأستاذ مصطفى الخلفي القيادي في حزب العدالة والتنمية والأستاذ الدكتور عادل بن العمري أستاذ علم الاجتماع. الأستاذ الخلفي، الآن بالنسبة إليكم كيف تقرؤون الخريطة السياسية المغربية على الانتخابات وكيف تنظرون إلى مغرب في حكومة ستكونون أنتم في المعارضة القوة الأولى في البرلمان، حكومة يقودها لأول مرة حزب الأصالة والمعاصرة؟
2: أولا عطفا على ما قال الأستاذ عبد الإله بن كيران، هو ظاهرة سياسية ليس فقط تواصلية. نعم، ناحية تواصلية له قدرة على الاستباق وتبسيط المفاهيم السياسية المعقدة وإيصالها لعموم الناس، لكن طيلة هذه المرحلة التي قاد فيها الحزب من 2021 إلى الآن كان له حس وحد استباقي كبير، كانت له قدرة على إدارة عمليات التشاور على مستوى قيادة الحزب، وكانت له قدرة على إبداع المواقف والأفكار وطرحها للنقاش الداخلي ثم بعد ذلك إخراجها.
0: هل هو فعلا يمكن القول عنه أنه مهندس إعادة إحياء وترميم البيت الداخلي للعدالة والتنمية بعد قوس 2021؟
2: نعم، هو المهندس الأساسي إلى جانب فريق شاب جديد في عدد من عناصره، بمعنى اليوم 70% من المرشحين جدد لأول مرة. أعود إلى سؤالك، حزب الأصالة والمعاصرة تبنى في الحملة الانتخابية وبشكل فاجأ الكثيرين الجزء الأساسي من خطابنا السياسي المعارض، فأصبحت مصطلحات الفرقشية ومصطلحات الدعم بدون أثر ومصطلحات تغيير المؤشر يعني واحد عدد من المصطلحات والمفاهيم والمواقف تبناها. الأصل وهو أن فشل حكومة في معالجة إشكالية البطالة التي ارتفعت إلى 1,600,000 عاطل، أزيد من 37% في صفوف الشباب، التي فشلت في حماية القدرة الشرائية التي ارتفعت

0: عمليا اسعار المواد الغذائيه بازيد من 20 الى 50 الى 100% في بعض الحالات، التي فشلت في اقرار حمايه اجتماعيه على مستوى التغطيه الصحيه، التي كرست الفوارق، يعني ما يختزل، كل ذلك يختزل في المغرب بسرعته. فشلت في ذلك، المفروض ان ياتي بديل سياسي، كان المفروض ان ناتي نحن في المقدمه. لكن
1: ماذا جرى؟
0: ماذا جرى؟ هنالك اولا المعطيات القانونيه، القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة واعتماد لوائح جهوية عوض اللائحة الوطنية، هذه على الأقل أفقدت الحزب ما بين 20 إلى 25 مقعد.
1: هل سوف تعملون من خلال اشتغالكم في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان على اقتراح، أو هل تخططون لاقتراح تعديلات في قانون الأحزاب والانتخابات؟
0: هذه من التزاماتنا وتعهداتنا على مستوى البرنامج الانتخابي. إذن هذا المسألة الأول، لأن المدن في النظام الانتخابي الحالي كانت محدد، لكن اليوم لا أحد ينكر أن الدار البيضاء اللي هي القلب الاقتصادي والديمغرافي للمملكة أزيد من 7 ملايين، الحزب كان رائدا فيها، يعني 13 المقعد بدون احتساب اللائحة
1: الجوية. طيب سخفي، لماذا على مستوى البادية يغيب حزب العدالة والتنمية، وهناك من يقول إن خصومكم السياسيين يلعبون على هذه النقطة؟
0: البادية للأسف ما زال التصويت مرتبط أولا بشبكات زبونية وشبكات مصالح، وثانيا استشراء استعمال المال الانتخابي. الآن لم نعد في إزاء عرض شراء الأصوات، أصبحنا في إزاء عرض بيع الأصوات. هنالك استعمال مكثف، وأنا أحيل على منطقة يعني مرشحنا تيكوين في أيت بوغماز، يعني الناس فوجئوا. للأسف الشديد، للأسف الشديد عندنا نظام انتخابي 40% من الساكنة موجودة في العالم القروي، عندها 60% من مقاعد البرلمان، ونحن تقدمنا بضرورة مراجعة التقطيع أن يعكس نتائج الإحصاء العام لـ 2024، وتم رفض ذلك. المدينة اللي فيها 60% من الساكنة عندها فقط 40% من المقاعد. الخريطة السياسية اليوم هو نحن سنكون في المعارضة لخمسة أسباب أساسية. أولاً، أن الحزب الذي تصدر الآن انتخابيا تصدر منذ نشأته، ويعني أنه جاء لمحاربة الإسلاميين ومحاربة العدالة والتنمية، ولم يقدم.
1: إذن هو الغريم السياسي لكم؟
0: غريم فعلا، خاصة بعد أن تبنى سلوكات تحكمية. يعني نحن رأينا ما حصل في أزمة المحاماة، غياب مقاربة الشركية.
1: ماذا تقصدون هنا بكلمة التحكم؟ سلوكات تحكمية ما معناها؟
0: غياب المقاربة التشاركية، استعمال وسائل تؤدي إلى فرض إما منطق عددي أو منطق شبه سلطوي من أجل استصدار قرار معين، والنتيجة رأيناها في قانون المجلس الوطني للصحافة الذي رفضته المهنة باستثناء هيئة واحدة، رأيناه في قانون المحاماة. هذه آخر شيء، عدم إعمال المقاربة التشاركية، الإقصاء للأطراف الأخرى. ونحن نحذر، لأن هذه المقاربة التي اعتمدت في هذين القطاعين نحذر من الآن أن يقع تعميمها في السياسات العمومية ككل. ثم هنالك القضية الثانية، لأن عندنا مع الأصل والمعاصرة ثلاث، هما خمس، ولكن ثلاث إشكاليات كبرى.
1: طيب،
0: هذه الإشكالية التحكمية الإقصائية، والإشكالية الثانية هي الإشكالية القيمية الهوياتية، خاصة ما يهم مدونة الأسرة والعلاقات الرضائية اللي عندهم فهم.
1: أعتقد فيها التحكيم الملكي،
0: في شق له تحكيم ملكي، والشق الآخر الذي ترك للتدافع والنقاش البرلماني لهم رؤية مغيرة لنا، وهذا النقاش برز بعد صدور التحكيم المالكي في المقتضيات التي تم.
1: أليست هذه ظاهرة صحية أن يكون في المجتمع أقطاب؟
0: طبيعي، نحن نؤمن بالتعددية، ولكن لا يقع تشويه هذه التعددية بأن حرصا على المقاعد والمناصب الوزارية أن ندخل للحكومة على حساب قيمنا وهويتنا. والقضية الثالثة التي هي أيضا نسبة إلينا هي قضية مكافحة الفساد. هذا الحزب يتحمل مسؤولية سياسية في سحب قانون جريم الإثراء، الفصول المتعلقة بجريم الإثراء الغير المشروع.
1: ستعيدونه في البرلمان؟
0: سنعيد طرحه، وهي من تعهداتنا. ثم القضية الأخيرة التي حصل فيها خلاف في يوليوز الماضي، قضية تسقيف أسعار المحروقات ومراجعة فلسفة الدعم ليذهب للصغار.
1: ولكن هم يتهمونكم بأنكم عندما كنتم تدبرون الحكومة أنتم من حررتم القطاع.
0: تحرير القطاع لا يتناقض مع تسقيف هامش ربح شركة أسعار المحروقات، والأستاذ

0: السعودي عندما كان وزير الشؤون العامة الحكمة طرح هذا المشروع، ونحن في أثناء التحرير قمنا بدعم المكتب الوطني للكهرباء حتى لا يرفع من فاتورة الكهرباء الأسر الفقيرة، قمنا بإحداث صندوق لدعم النقل الطرقي حتى لا يتأثر النقل الطرقي للبضائع وكذا، ثم قمنا بتقوية اختصاصات مجلس المنافسة ليراقب هذا السوق وفعلا فرض غرامة تصالحية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قضية تسقيف هامش الربح. تم التقدم بمشروع قانون، الحزب الذي تصدر الانتخابات بمعية الحزبين الآخرين في الأغلبية الحكومية صوت ضده وأسقطه في مجلس المستشارين في يوليوز الماضي.
1: سي عادل، هنالك من قال إن هذه الانتخابات عرفت عزوفا، تعليقك على هذه النسبة؟
2: تعقيبا على ما جاء في مداخلة ديال الأستاذ مصطفى، يعني كنلاحظ أستاذ مصطفى أنه هنالك واحد تضخم ديال الأناة ديال الحزب العدالة والتنمية، يعني أنتم لستم الحزب الوحيد الذي يحاز على مقاعد داخل التشريعية ديال 2026، أنتم حزب باقي الأحزاب على قدم مساواة مع جميع الأحزاب. الخطاب ديالكم السي مصطفى أحس كاين تماهي مع النوع مع هذا الخطاب ديال المظلومية. اليوم الأمين العام ديال الحدا الوطنية اللي هو السي عبد الإله بن كيران، وأثناء الحملة يعني الانتخابية صرح أن وزارة الداخلية تقف يعني موقف حياد في التشريعيات. تنحس السي مصطفى أنه كاين يعني ذاك الخطاب ديال المظلومية. اليوم كاين إنصاف ديال صناديق الاقتراع، هذا مهم جدا. مسألة ديال كون أن النسبة ديال المصوتين هو من المدن، كسوسيولوجي أعتبر أن صمام أمان المجتمع المغربي دائما، وبالأطروحة ديال باسكون أنتم خير العارفين أننا كلنا قرويون، يعني الأصل ديالنا حنايا، والمغرب في اقتصاده هو بلد فلاحي. هذا الشيء واش ماشي هو واحد النقص يعني أو تقصير من الحزب ديالكم باستثناء التجربة ديال داك الشاب اللي في منطقة ديال بوغماز واللي تنعرفوا يعني تنوع ديال الحملة الاستباقية يعني اللي كانت الدارات والمسيرة، يعني كاين واحد السياق.
1: سنعود للسير الخلفي لكي يعقب عليك بعد
2: طبعا
1: قليل.
2: طبعا طبعا النتائج يا كسي عادل،
1: هل يمكن اعتبار هذه الانتخابات سجلت واحدة من أدنى نسب المشاركة وهي تقترب من نسبة 2007؟ هل تراجعت صويت المغاربة بلغة الأرقام؟
2: هذه التشريعيات أرى أن الزخم يعني من خلال المنافسة من خلال البرامج كانت من أحسن التشريعيات من خلال التدافع، ولا أدل على ذلك.
1: تقصد هنا غياب هيمنة حزب أو الحزب الأول أو الثاني عنده نعم. عدد كبير من البرلمانيين،
2: وهذاك التقاطب يعني حيث لأنه من ناحية السوسيولوجية من الصعب أننا نتحدث على مسألة ديال القطبية بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
1: نتقدم في النقاش، كيف تتوقع؟
2: أضيف
1: بسرعة
2: كذلك رجال. تحالف اليسار لأول مرة حاز على 8 مقاعد.
1: تعليقك على هذه النقطة، كيف قرأت تقدم تحالف اليسار وفوزهم أيضا بمقعد في دائرة الرباط المحيط؟
2: هنالك بناء سياسي قام به يعني هذا الحزب، وقام يعني إلى جانب مجموعة من الأحزاب الوطنية بحملة تواصلية، لا على مستوى التواصل الاجتماعي لا على مستوى الواقع، عن طريق مناضليه. ونسجل مثلا أن أمينه العام يعني الذي خلف الأمين العامة نبيل منيب كان موفقا جدا وله خطاب يعني مشابه.
1: في إطار تفاعل الأستاذ الخلفي، هل من تعقيب على الأستاذ بالعمري؟ الآن حزب العدالة والتنمية إلى أين يتجه أيضا على مستوى إثارة بعض الملفات التي بصمت 5 سنوات ماضية وكنتم تقفون فيها ضد الحكومة المغربية المنتهية ولايتها؟
0: أولا بالنسبة لما طرحه الأستاذ سي عادل، أنا أتحدث عن وقائع وقدمت 3 معطيات ما عنده علاقة لا بالمظلومية ولا
2: مصطفى موضوعيا كذلك.
1: سي عادل خلي السر خلفي كمل ونرجع لك. مرحبا تفضل السر الخلفي.
0: المسألة الثانية هي قضية القاسم الانتخابي الذي تم تعديله في 2021 باقتراح من المعارضة آنذاك في البرلمان، وللأسف ساندتهم أحزاب في الأغلبية، وأصبح احتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين بما فيهم الذين لم يصوتوا، وعوض أن الاحتساب كما هو في كل ديمقراطية يكون على أساس المصوتين. أنا هنا لا أقول بأني أفضل من الآخرين أو أقل من الآخرين، أنا أتحدث عن معطيات واقعية وعليها أبني موقفي.

0: هل معنى كلامكم في الخلفية أنكم غير مرتاحون لهذه الحصيلة، وهل تستعدون لتقديم طعون؟
1: بالنسبة لعدد من المناطق ستكون هنالك طعون، نعم، والحزب تحدث عن وجود اختلالات في عدد من المناطق، والناس ستكون مصدر لطعون في مناطق تفاعل السلطة كان إيجابي. مثلا في دائرة المحيط حصلت تجمعات في أماكن، تم طرح الأمر على السلطات المختصة، تم تعزيز وجود
0: تفاعلوا بشكل إيجابي
1: جدا جدا، وهذا شيء إيجابي.
0: سي عادل، كيفاش كتعقب وكيفاش كتفاعل مع الكلام ديال السلخفي وانت طلبتي الكلمة؟
2: في إطار الواقعية طبعا، وتفاعلا يا زين، ليس ردا ولكن تفاعلا. المسألة ديال القاسم الانتخابي، هذا يعني المقترح قانون مرر في الولاية الحكومية اللي كان حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة.
1: لا ماشي ما هي، وطرح كتعديل في البرلمان وصوتت عليه المعارضة زائد احد احزاب الأغلبية
2: في عهدكم.
1: لا ولكن
2: لا في العهد ديالكم.
1: واش هل نحن تقدمنا به في البرلمان؟
2: ولكن مرر في العهد ديالكم.
1: لا، واش هل نحن من تقدمنا به في البرلمان؟
2: لا، ولكن مرر في العهد الولاية ديالكم.
1: هل نحن من تقدمنا به في البرلمان؟
2: لا، انا اطرح معك سؤال. المسألة ديال القاسم الانتخابي، واش مرات في العهد ديال التولي ديال السيد عاد السعد الدين العثماني رئاسة الحكومة؟ نعم، لا،
1: عرضناها، صوتنا ضد احنا،
2: ولكن مر.
1: لا، في هذه الولاية دابا الآن أنت، نحن،
2: أنا ما قطعتكش، أنا ما قطعتكش.
1: لا ولكن أنا قلت شيء غير صحيح.
2: لا ما قطعتكش، أنا قبيلة قلت شيء ما قطعتكش.
1: أنت تحاول أن توهم الناس بأننا وافقنا على ذلك.
2: أنا ما قطعتكش،
1: نحن عارضناه. تحاول أن توهم بأننا وافقنا على ذلك.
2: لا،
1: هل وافق العدالة والتنمية
2: أيضا؟ هذا تماهي.
1: لا، أجبني،
2: هذا تماهي.
1: هل وافق العدالة والتنمية على القاسم؟
2: هذا كذلك تماهي.
1: لا، هل تماهي. وافق؟
2: لا، في إطار فهمت.
1: هل وافق العدالة والتنمية على ذلك؟
2: ولكن وافق غير وافق، مر وأنتم تتولون.
1: هل هذه الانتخابات
0: إطار واقعي؟ نتقدم في النقاش.
1: تعقيب دقيق،
2: تفضل. سعادي، لا شوف، إنصافا قبيلة قلت لي ما تقطعش الأستاذ.
0: طيب،
2: انا امتثلت وما قطعتش الاستاذ.
0: علما سعادة، اعطي وجهه النظر ديالك ونعطيو السخلفي ايضا
2: طبعا
0: ودور شعورك.
2: غنكمل الاقاليم ديالنا في العالم القروي هي جزء لا يتجزا من الوطن ديالنا المغرب، فهمتي؟ هذوك مواطنين المغاربه ورعايا ديال جلاله الملك، كانوا في المدن ولا كانوا في البوادي، ما غنجيوش حنايا نعلقوا الشماعه ديال الفشل ديالنا على المواطنين. اليوم حنا خصنا واحد التواضع شويه، نجلسوا الارض شويه ونقولوا خطابنا اليوم حنايا واش توجه الناس ديال العالم القروي، كيفاش الاحزاب الاخرى نجحت
0: بالعداله والتنميه غير قادر على التواصل مع، هل معنى كلامك هذا مع الناس العالم القروي واقناعهم
2: انتخابيه
0: وثم ناخذ التفاعل ديال السلخفيه؟
2: من الناحيه السوسيولوجيه، منذ النشاه ديال الحزب العداله والتنميه ما استطاعش يعني يوصل للعالم القروي، الحدود الساعه فشل انه يوصل.
0: طيب،
2: اما نعلقوا الشماعات الاعيان، مساله الاعيان كذلك اليوم راه كذلك، هما هو تحدث على الدائره ديال الدار البيضاء، راه تم استقطاب ديال واحد الاستاذ اللي هو شوقي اللي هو في اطار الترحال السياسي.
0: طيب، في الختام ديال البرنامج، السر الخلفي لك التفاعل.
1: اولا، استاذ شوقي لم يمارس الترحال السياسي لانه لم يكن في حزبا وانتقل الينا. جوج، انا استغرب من
2: ولكن لم يتدرج للشباب،
1: ولكن المصطلح ليس هو الترحال. انت استاذ جامعي، عليك ان تبدع توصيفا، عليك ان تبدع. انت قلت استعملت مصطلح انت استعملت مصطلح الترحال السياسي. مصطلح الترحال السياسي لا يصف هذه الواقعه.
0: هل تعتبرون انكم نجحتم في استقطاب زميلنا الصحفي السابق شوقي؟
1: انا نحن كحزب
2: انا
1: الان للاسف الشديد استاذ الجامعي بجانبي يتحدث من برج عاجي. عليه أن ينزل إلى الواقع. الواقع يقول أن عندنا 11 نائب برلماني انتخب في العالم القروي، فكيف يقول لم يستطع الوجود العالم القروي؟
0: هو ربما يقول أنكم غير قادر على مخاطبة واستمارة الناخبين.
1: عدد كبير من التجمعات الانتخابية للأستاذ عبد الإله المكران كانت في العالم القروي، أيس بوغماز وفي أزيلال وفي مزودة وفي عدد من المناطق. نعم، في المغرب. فخاطبنا وقدمنا عرض انتخابي. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ينبغي أن نجيب على الحجة بحجة،
2: حيت الإشكالية ديال العدالة والتنمية هو تضخم الأنا.
1: لماذا
2: نتواضع؟ حزب العدالة والتنمية هو حزب
1: يا أخي تصدر أحكام على الناس. من خولك هذه الصفة؟ من أعطاك الحق أن تحكم على الناس؟
0: هو يجيبك أنهم أيضا حزب.
1: من أعطاك الحق؟ أنت أستاذ جامعي، ليس لك الحق.
2: لا، لدي الحق.
1: ليس لديك الحق أن تطلع على نيتي.

0: فهم شي حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة انتخابات.
1: ليس لك الحق أن تحكم على نية الناس.
0: وبأي حق ستصادر حقي أنا في التعبير على رأيي؟
2: طيب طيب طيب طيب في الخلفي في الخلفي نتقدم في النقاش. رجاء
1: الجامعي عبر عن رأيه، عليه أن يستمع لرأيه. القانون الانتخابي الحالي الذي نظمت في إطار هذه الانتخابات اعتمد هذه السنة
2: لأول مرة،
1: وقدمنا تعديلا بإلغاء القاسم الانتخابي. فهذه الانتخابات لم تنظم بالقانون الانتخابي 2021، حتى لا نقول القاسم الانتخابي مدير في كذا. هذه مرحلة طويت من ناحية القانونية. تحيين المعطيات التي نعتمدها في التحليل يفرض علينا معرفة موقف العدالة والتنمية في هذه الانتخابات.
0: اللي دار في قبه
1: في هذه الانتخابات
0: راك تقطع لي و تنصنط لك
1: يا اخي العزيز. يا اخي العزيز
2: دكتور، هو يقول انها تغيرت.
1: اخي العزيز
0: اخي العزيز مصطفى، راه الدائره ديالكم في مكناس، سته النائب ديالكم على مكناس استفاد من القاسم الانتخابي.
1: دابا انت معطياتك ما زلت حبيس 2021. 2026 نظمت بقانون انتخابي جديد، وهذا القانون الانتخابي الجديد،
2: وقلت انكم ستاخذون معركه لتغيير القانون الانتخابي.
1: وسنخوض معركه لإلغاء، لانه لا ديمقراطي.
0: لا، وانا
1: هذه السنه
0: نقول واحد الخطاب اللي غيتماشى مع الاذوريه ديالك. انا لا السياسي ديالك بصفه،
1: انا لا انتظر
0: وانت هنا عاوتاني ماشي قاضي.
2: ضيفي الكريمان اشكركما جزيلا. المخرج قلت كلمه اخيره للسي الخليفي وكلمه اخيره للدكتور عادل لننتهي. تفضل السي الخليفي.
1: انا بالنسبه الي المرحله السياسيه الراهنه تقتضي منا، وعندما اقول منا كحزب العداله والتنميه، النفي بالتزاماتنا إزاء الناخبين، وأن نكون معارضة شرسة قوية، دفاعا عن الكرامة المواطن، دفاعا عن الحماية الاجتماعية، دفاعا عن التغطية الصحية، دفاعا عن عن النزاهة ومحاربة الفساد والوقوف ضد تضارب المصالح، ودفاعا عن التعليم الجيد والقدرة الشرائية. هذه أولوياتنا، وبها سنتوجه إلى
2: وضحت الصورة. الدكتور عادل انتهى وقت البرنامج، جملة أخيرة تفضل وشكرا.
0: التشريعيات ديال 2026 مرات في واحد الأجواء اللي يعني طبعها التنافس، وهذه مسألة عادية. النقاش يعني كان عادي طبعا، حنا في واحد البلاطو ديال النقاش.
2: النقاش دائما صحي، النقاش دائما صحي
0: طبعا.
2: إذا شكرا جزيلا لكل من الدكتور عادل بن عمري أستاذ المجتمع، شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى الخلفي القيادي في حزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني عن دائرة الرباط المحيط، شكرا لإدارة مسرح محمد الخامس، شكرا جزيلا للأستاذ محمد بن حسين مدير مسرح محمد الخامس، هذه المعلمة الثقافية والحضارية. تركوا تعليقاتكم لنا، ملاحظاتكم، وتقاسموا هذه الحلقة من برنامج من العاصمة. أشكر جزيلا فريق العمل توفيق، سفيان، صلاح الدين، إبراهيم والقيطوني. إلى حلقات أخرى فيها الكثير من النقاش السياسي، دائما من العاصمة.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العلي صهر، سهل الموجز من المغرب، حيث أفاد بلاغ للديوان الملكي أمس بأن الملك محمد السادس بعث برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له السعودية من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وفي السياق ذاته توجه العاهل المغربي في البرقيتين بدعوة إلى الوقوف في صف واحد دفاع عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة، مشددا على أن هذا الموقف يأتي وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين. في اليمن، وفي ضربة استهدفت جماعة الحوثي، نفذت المملكة العربية السعودية ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين بحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين. استهدفت محلات تجارية في سوق تعز المركزي جنوب غرب البلاد، وكان الحوثيون قد شنوا هجومين أمس على السعودية

هدفين الرياض ومدينة خميس بشيط الواقعة جنوب غرب البلاد. نبقى في المنطقة في الضفة الغربية المحتلة حيث اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع أيوان الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها. يأتي ذلك في وقت دعا فيها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى شن حرب واسعة بالضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية وضم مناطق من جنوب لبنان. إلى بريطانيا حيث أعلنت شرطة لندن اليوم أنها أوقفت 5 أشخاص للشبه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في فيرفورد جنوب غرب إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية. في إسبانيا أزمة السكن تتحول إلى حركة احتجاجية في مدريد حيث نصب محتجون عشرات الخيام بساحة بويرتا ديل سول بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد أن أثار طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها موجة غضب. في الولايات المتحدة الأمريكية يواجه شمال شرق البلاد اليوم عاصفة نادرة في مثل هذا الوقت من السنة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بمقتل شخص على الأقل وانقطاع الكهرباء على 10,000 المستخدمين. التقلبات الجوية تنقلنا من الولايات المتحدة إلى المغرب حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مصحوبة بتساقط البرد ورياح قوية بكل من عمالات وأقاليم بولمان وأظلال وميدلت وإفران ستستمر إلى غاية 10 ليلا من هذا اليوم. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات تلتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي في أمان الله.

0: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء وتخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: ليس كل ممثل فنان وليس كل فنان باحث، وقليلون هم من جمعوا بين خشبة المسرح وقاعة الدرس وقاعات النضال النقابي. ضيفنا اليوم رجل لم يمثل الأدوار فقط بل عاشها ودافع عنها، من خشبة المسرح إلى كرسي الأستاذية في المعهد العالي للفن المسرحي، ومن رئاسة النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية إلى تمثيل المغرب في الفيدرالية الدولية للممثلين. مسار واحد عنوانه المسرح قضية. معنا الليلة مشكورا المخرج والأستاذ الباحث الدكتور مسعود بوحسين، أهلا بك معنا في نقطة تحول.
3: تحية لك وتحية لمستمعيك الكرام ومشاهديك.
1: مرحبا دكتور مسعود. نقطة التحول الأولى من الهواية إلى الاحتراف، متى كانت هذه اللحظة التي أدركت فيها أن المسرح ليس مجرد هواية شباب بل هو مصير حياة كاملة؟
3: كنظن أنه كانت اللحظة هي لحظة ديال حصولي على البكالوريا ومشاهدتي لبعض عروض طلبة المعهد العالي للفن المسرحي والتمثيل الثقافي آنذاك. كنت كنمارس

0: الصراحة في إطار الهواية عندي منذ الطفولة، وكانت بالنسبة لي هذه هي نقطة التحول، أنني التحقت بالمعهد العالي للفن المسرحي والتمثيل الثقافي من أجل يعني متابعة دراسة المسرح أكاديميا، وبالتالي الشيء التي يعني عمليا أنه اعتباره كمهنة في المستقبل. وفي نفس الفترة كانت عندي يعني أنشطة أخرى، وأهمها يعني النشاط الرياضي. أيضا كنت كنمارس الرياضة وألعاب القوى، وكنت متفوق فيها، وكانت هذه الفترة هي الفترة اللي خصني يعني نختار
1: صح.
0: يعني ما بين مجالين، يعني الفترة اللي خديت فيها البكالوريا بالضبط.
1: طيب، درست المسرح أكاديميا وتخصصت فيه، ما الذي أضافه لك البحث العلمي والأكاديمي في علم المسرح كممثل فوق الخشبة؟ ربما هذه كانت أيضا نقطة تحول.
0: بطبيعة الحال هذه كانت نقطة التحول، لأن بطبيعة الحال أنا أؤمن ولا زلت أؤمن بأن المسرح أولا وقبل كل شيء هو يعني موهبة. بطبيعة الحال التكوين يعني كيزيد يصقلها، وكيزيد يعطيها معنى، وكيزيد يعني يبنيها من الناحية التقنية ومن الناحية المعرفة والموهبة. بدون تكوين أو بدون تجربة على الأقل ما يمكنش تكون فاعلة. بطبيعة الحال التكوين من جوج نواحي يعني كيخلق واحد التحول. أولا كاين تطوير التقنيات بطبيعة الحال، وثانيا أيضا وهذا مهم، هو تكوين ثقافة وتطوير ثقافة المسرح وثقافة الفن بصفة عامة وتعميقها، باش ما كتكونش غير واحد الممارسة لا ينظر إلى الفن فقط كنوع من المتعة الخالية من المعنى والخالية من العمق. بطبيعة الحال وهذا
1: تمام.
0: كنظنه شيء مهم.
1: طيب دكتور مسعود بوحسين، ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول الثانية في مسارك. أنت أستاذ فن التمثيل في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. ما هو الفرق ما بين طالب موهوب وطالب سيصبح ممثلا حقيقيا؟ هل الموهبة وحدها تكفي، أم تحصل ربما نقاط تحول على مستوى الأداء؟
0: أولا قبل كل شيء هذا كيروج بزاف الكلام اللي غير علمي في هذا الموضوع، فهمتي؟ هو وضع واحد التنافر ما بين التكوين والموهبة.
1: نعم.
0: وثانيا ما المقصود بالموهبة؟ الموهبة هي واحد الاستعداد مزاجي وفطري وسلوكي صعيب نعرفه، ولكن كيبانوا لنا المؤشرات ديالو، كتبان لنا المؤشرات ديالو من خلال يعني العمل ديال الشخص، او من خلال القيم ديالو بواحد المهمه. هو في الضلع نسميها ابداعيه في واحد المجال محدد، يعني ان الانسان عنده واحد القدره ابداع في واحد المجال، يكون عنده الخيال، يكون عنده القدره يعني مرونه في الافكار، سيوله في التعامل الى غير ذلك. هذه الاشياء علميا يمكن يعني تحصرها وتحديدها. وبالتالي الطالب او خصو يكون عنده في نظري انا يكون عنده واحد الخصائص ديال الابداعيه من جهه الاولى. ثانيا بدون واحد العامل اخر لا يمكن بتاتا انه تكون موهبه فاعله، واللي هو يعني الشغف بواحد المجال. يعني قد يكون عنده
1: صحيح.
0: موهبه كبيره ولكن يكون عنده الشغف قليل، بالتالي كيبقى في واحد الحدود،
1: تمام.
0: فهمتيني؟ ثانيا عاد كيجي التكوين كيقدر يكون الانسان، لان المواهب غير متكافئه، يقدر واحد عنده شويه واحد ولا شي، الا بغيتي كنا موهوبين بشكل او باقل في واحد المجال في واحد المجال محدد. ولكن اللي كيشتغل واللي عنده هذا الشغف وهذا يعني الحب ديال شي مجال يتطور اسرع يعني من واحد يقدر يكون عنده موهبه طالعه ولكن عنده شغف ويعني ودافعيه اقل. لذا انا
1: تمام.
0: بالتجربه يعني طويله عندي في تكوين الممثل كيقدروا تلقى هذه الحالات هذه اللي تيكون فيه العمل والاجتهاد، وهذا عامل اساسي في تطور الموهبه. وما كنظنش تطور يعني العمل الفني.

0: يبدأ النفس في عامة، وما كان شايف مجال التمثيل كان في جميع المجالات، ولكن كحد أدنى أو كاستعداد فطري ولو أقل ولو قليل، يعني هذا مهم. يعني باختصار، يعني موهبة ثم الشغف بالمجال، ثم تكوين بطبيعة الحال،
1: صحيح
0: تكوين ما تكونش فيه، يعني هو ما ليس عبارة عن معارف، يعني كنهضر على التكوين
1: صح
0: التقني، ماشي معلومات يحفظها بنادم ولا هذا، هو شكل من وقدرات الى بغينا كومبيتونس
1: نعم
0: ومهارات،
1: تمام
0: يعني كتطور من خلال يعني العمل التطبيقي. ربما اقرب ليه هو المجال الرياضي، في
1: نعم نعم نعم نعم
0: المجال الرياضي قريب ليه، ماشي بنفس الشكل ولكن قريب ليه، لان ما
1: تمام
0: كتعلمش نقول لك كي تلعب الكره، كي تضربها، كي دير ليها،
1: فعلا فعلا
0: يعني كتعلم في التيران سنين من خلال تدريب عمليه
1: تكتسب يعني في الاشتغال، فترة
0: في
1: الاشتغال
0: الاشتغال. الاشتغال
1: صحيح،
0: ما فيش طاوله وجلس
1: واحد زائد
0: سنتين
1: واحد كيساوي
0: وسبوره.
1: الجوج، لا يعني كتبقى مسألة نسبية على حسب.
0: عنده تقنيات خاصه ديال التعلم هو.
1: تمام تمام ما هي نقطة التحول التي تراها اليوم في مستوى الطالب المغربي المقبل على دراسة المسرح مقارنة بجيلك؟ يعني هل هناك تمت نقاط
0: هي
1: تحول؟
0: بطبيعة الحال كاين نقاط تحول متعددة، أولها أنه بالنسبة لربما الطلبة الحاليين كتشوف أقل أكثر براغماتية، أكثر براغماتية بواحد المعنى من المعاني. يعني
1: نعم
0: حنا في جيلنا بنادم كيدير المسرح كتلقى قاري بزاف ديال الكتوبه، محفي صباطه في دار الشباب الى غير ذلك. ما كنتش عندنا نفس الشكل باقي بالنسبه للجيل الحالي. الجيل الحالي ايضا عنده واحد لافونتاج، هو انه نقولوا شابع فراجه مقارنه بينا احنا،
1: تمام تمام
0: فهمتني؟
1: يمكن
0: يعني انه
1: حتى ربما المشهد الرقمي، حتى ربما الثورة الرقمية التكنولوجيا ربما
0: بطبيعة الحال،
1: ساهمت
0: بطبيعة الحال
1: في
0: هذا هو
1: تسيير.
0: اللي هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو المقصود. يعني ما عندوش مشكل، في احنا جيل ديالنا خصك الا بغيت تشوف في السينما التلفزيون في الوقت ما بقى قبل شويه، حتى وقت البارابول كانت واحد الوقيته، يعني
1: نعم
0: اوقات الفرجه محدوده،
1: كالأرضي كنا
0: يعني
1: نتابع الأعمال والمسلسلات في التلفزيونات الأرضية، يعني
0: في التلفزيونات الأرضية.
1: أرضي.
0: وديك القضية كاع سميتو ديال الكسكاس باش تشوف باش يلاش
1: إذا
0: تقدسي.
1: نقاط تحول كثيرة
0: نقاط تحول كثيرة.
1: صحيح
0: دابا عنده اتصال يعني مباشر
1: صحيح
0: بهذا عصر الذكاء الاصطناعي، يعني واحد جوج غيسول غادي يكون عنده الجواب إلى غير ذلك. وبالتالي ولكن هذا الشيء بطبيعة الحال فيه إيجابيات وفيه سلبيات، لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لهذا الجيل. بطبيعة الحال التكنولوجيا الحديثة كتساهم يعني في توصيل المعلومة في كذا، ولكن أيضا فيها واحد الريسك، أنك يمكن تعلم العجاز، يمكن تعلم الغش، يمكن كتعلم
1: احتكارية،
0: أنه كتسقط
1: كتعلم حتى
0: اتكالية
1: الاتكالية.
0: نعم، وتغرب الإنسان أحيانا عن واقعه المادي، يعني كيولي عايش في الصور، عايش في الفيرتشوال، ما كتكونش عنده يعني واحد التعامل مع الملموس، مع الواقع، مع الحياة والمسرح وحتى السينما مهما كان. واخا هو السينما مثلا هي صور ولا التمثيل هو صور وكذا، ولكن ضروري خص الانسان عنده يكون يرى الاصل ديالها هو الكونتاكت المباشر
1: صحيح
0: مع الواقع. هذوك الصور مأخوذين من الواقع، مأخوذين من الناس حية مصورة، وكذلك المسرح راه حي وكيبقى دائما فن حي.
1: تمام
0: يعني
1: طيب جاهز لأن ننتقل لنقطة تحول ثالثة في هذا المشوار، جاهز؟
0: مرحبا
1: يا
0: مرحبا نعم
1: النقطة الموالية تتعلق والمحور الثالث النقابي والمدافع. كنت رئيسا للنقابة المغربية لمهنية الفنون الدرامية في مرحلة صعبة جدا، ما هو أصعب قرار اضطررت لاتخاذه دفاعا عن الفنان المغربي وكان نقطة تحول بالنسبة لك أو بالنسبة
0: أصعب قرار،
1: للمشهد أو بالنسبة للمشهد الفني ككل؟ يعني
0: ومن شنو نقول لك أصعب، نقدر نقول لك أصعب قرار هو في اللحظات اللي كيكون فيها التوتر.

0: توتر يعني توتر عالي. هي قرارات عادة تنتهي يعني مع خصوصا مع الجهاز الوصي،
1: القطاع الوصي. نعم،
0: بعد
1: مع القطاع
0: مع القطاع
1: الوصي.
0: الوصي،
1: تمام.
0: لأن احنا كنا في واحد المرحلة

0: صعوبة أخذا بعين الاعتبار عدم وجود وعي قانوني لدى الفنانين يعني عمق الموضوع، وأيضا عدم قدراتهم يعني المجازفة بشي حاجة،
1: تمام.
0: خصوصا اللي كتقاطع مثلا. أذكر واحد المرة كتقاطع الدعم، في قطعنا الدعم ديال المسرح هذا قبل ما نكون رئيس ديال النقابة
1: نقابة.
0: في المكتب. يعني كتلقى مشاكل، يعني كتلقى مشاكل، يعني ان الناس ربما بحال ذاك الاضراب بالنسبه لهم، هما غادي يتوقفوا العمل، غادي كذا، غادي هذا، وكتكون قرارات يعني صعبه، ولكن في نفس الوقت هي ضرورية، وكتكون عندها أيضا ثمن يعني في الاختراقات، وفي الاختراقات يعني المضادة، يعني
1: نعم
0: في
1: نعم نعم نعم
0: الانشقاقات، فهمتيني،
1: نعم
0: إلى غير ذلك. دونك
1: تمام.
0: كتكون وأيضا نزعات انتهازية، شي ما خصناش نخبيه، أيضا اللي بنادم
1: صح.
0: يضرب دوره ويرجع موراه ويمشي يقضي الغرض هو، فهمتيني. وهذا يعني هذه مسائل يعني الساحة الفنية. إذا جيتي الصراحة، يعني أصعب قرار هو أنني قبلت أن أكون رئيسا للنقابة في واحد الفترة، فهمتيني، لانه انا عارف هذه الاشكاليات كامله، ولكن انا كنطلق من واحد يعني مبدئيا انه كتفهم شي حاجه خصك ما تخبيهاش وصافي، وتدافع
1: تمام
0: عليها
1: تمام
0: وتامن باللي كتامن
1: طيب
0: به وصافي وتشارك.
1: لو طلبت منك أن تلخص رحلتك الطويلة في جملة واحدة على خشبة المسرح، ماذا ستقول؟
0: اقول رحله لن تنتهي ابدا الا بالموت.
1: لا قدر الله، بعد عمر طويل إن شاء الله.
0: بعد
1: بعد
0: عمر
1: عمر
0: طويل إن
1: طويل.
0: شاء الله. الموت علينا، الموت
1: حق
0: علينا
1: حق
0: بطبيعة الحال،
1: حق صح.
0: حق
1: طيب ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها اليوم لطلابك في المعهد، للفنانين الشباب الذين يعتبرونك قدوة؟
0: أعتقد أنه أهم ما لا ينبغي الاعتقاد به، أعتقد أنا عكس ما أنصحهم،
1: مثلا.
0: ما عمرهم يشوفوا يشوفوا الفن كشكل للحياة، كشكل لرؤية الحياة، ما عمرهم يشوفوا البريستيج، ولا يشوفوا يعني حظوة، ولا يشوفوا مكانة، ولا
1: صح
0: نجومية، إلى غير ذلك. هذه أفكار غير صحيحة، لا سوسيولوجيا ولا فلسفيا.
1: تماما تماما
0: الفن أولا وقبل كل شيء هو أسلوب حياة، هو قناعة، هو رؤية للعالم.
1: تمام
0: إذا تشوفك كرا يعني الفن ماشي هكاك داير، ماشي يعني كما بغينا نقول، هكا هو راه ما دايرش هكاك واقعيا. واقعيا هو إيمان بواحد المسار، إيمان بواحد الشكل، إيمان بالعالم، برؤيته، بواحد الرؤية فنية وأسلوب حياة، أكثر من
1: تمام
0: أنه يكون مهنة أو يعني امتياز معين عن بقية الناس.
1: طيب دكتور مسعود بوحسين، وصلنا للسؤال الصعب. يقال إن الفنان المغربي يعيش أزمة كرامة أكثر من أزمة مادة، بحكم تمثيلك للمغرب في الفيدرالية الدولية للممثلين، هل استطاع برأيك الفنان المغربي أن يصل للمكانة التي يستحقها اجتماعيا قانونيا؟ وإذا كان لا، أين الخلل برأيك؟
0: أعتقد أنه كاين واحد سوء فهم، يعني كنهضرو علميا
1: نعم
0: من
1: نعم
0: ناحية السوسيولوجية. الفنان راه ما تيقلبش الفنان في العالم كامل، يعني هذا المسار اللي كان دابزو حنا نحققوه، هو راه نوع من أنه الفنان خصو يكون بحال الناس، ماشي يكون أحسن من الناس،
1: نعم
0: هو راه ماشي بحال الناس. رغم اللي كان مثلا راه عنده تيمارس هو واحد المهنه، تيمارس واحد المهنه اللي شكلها مختلف عن المهن الاخرى،
1: صحيح،
0: شكلها كيفاش كيتخلص، كيفاش كيتعامل، وكيفاش
1: عنده خصوصيات
0: عنده خصوصيات.
1: خصوصيات
0: وبالتالي ما يسمى بحقوق الفنانين هو ملائمة وضعية الفنان الاقتصادية والاجتماعية، باش تكون شأنها شأن بقية المواطنين اللي كيشتغلوا. الفنان المغربي راه خصو يكون بحاله بحال الناس، ما قادرش يكون بحاله بحال الناس، واش فهمنا؟ لأنه يمارس واحد المهنة، ملي كت القانون الفنان والمهن الفنان

0: سميتو بالفرنساوي، راه سميتو لوا سور لو ستاتيو دو لارتيست، قانون حول وضعية الفنان، ماشي قانون الفنان، حول وضعية الفنان، باش يكون عنده كيفاش يتخلص، كيفاش يكون عنده الحد الأدنى للأجر، كيفاش يتنظم العلاقة ما بينه وبين مشغليه، إلى غير ذلك، إلى
1: تمام
0: غير ذلك.
1: تمام تمام
0: ما دام الفنان المغربي ما كيشوفش أن مشكلته، دابا حنا كنهضروا غير في الخلاص وداك الشيء، أما المكانة الاعتبارية وداك الشيء راه هضرة أخرى. المشكل عندنا هو انه كنفكروا في الاعتباري وما كنفكروش في الاساسي، داك الشيء باش كنلقاو فنان بعدما اشتغل واحد المده الى غير ذلك، وهذا وهذا وهذا، كيبقى تيستظلموا الناس، كيلقاو ما عندوش باش يداوها. فين كان المشكل؟ المشكل هو انهم اللي كان كيشتغل بواحد الطريقه اللي ما عندوش كيفاش انه يتقطع عليه بحاله بحال الناس، لانه هو كيخدم فورفي الى غير ذلك، ما عندوش كيفاش يمارس العمل النقابي بحاله بحال عباد الله الى
1: تماما
0: غير ذلك. المشكل هو تقني علمي
1: ممتاز
0: آخر من يمكن أن يبدي فيه رأيه هو الفنان، وهذا هو المشكل التاريخي.
1: تمام
0: لأن الفنان هل لك تطلب من الرياضي أنه يقول لي يعطيك الحلول للبنيات الرياضية إلى غير ذلك؟ دونك هذا موضوع خبرة، موضوع
1: موضوع
0: خبرة،
1: خبرة.
0: ماشي
1: طيب
0: موضوع.
1: دكتور مسعود، كثيرون يرون أن المسرح المغربي يمرض ولا يموت، يعني إلى أي حد تتفق مع هذا الكلام؟ وبالتالي ما هي نقطة التحول التي يحتاجها المسرح المغربي لينهض من جديد إن كان يتطلب الأمر ذلك؟
0: المسرح المغربي محتاج مسرح، اولا هو من الفنون المؤسساتيه، فهمتيني، بحاله بحال السينما، بحال ما ماشي مسرح فردي ينوض واحد ويديره،
1: تماما
0: فهمتيني، بحال السينما، بحال الموسيقى، كاع الفنون الجماعيه كتحتاج سياسه ثقافيه. هذه السياسه الثقافيه هي اللي ما عندناش، واش فهمنا؟ دونك ملي كنهضروا على افراد، عندنا افراد، عندنا فنانين مزيانين، ولكن ما عندناش حركه مسرحيه اللي واصله للناس. كتسمعي المسرحيات اخذوا جوائز وداو كذا وداو كذا، وكيتلعبوا بعض العروض، واش فهمنا؟ هادشي كما تنقول لك، المشكل عندنا هو المشكل ديال التدبير والكفاءة
1: صح
0: والكفاءة والكفاءة التدبير والكفاءة، يعني التدبيرية
1: القطاع
0: ديال الثقافة.
1: الثقافة نعم
0: وهذا المشكل هو مشكل ديال الاطر، ما عندناش اطر من هذا النوع اللي يكونوا في المؤسسات المعنيه، وما عندهمش تكوين اكاديمي في هذا الموضوع، لانه ما كتكونش لما تلقاهم باستثناء قليل يعني في الوساطه
1: تمام
0: الثقافيه الى غيره، ما
1: تمام
0: عندناش ناس اللي يقدروا يديروا لك برامج من هذا النوع. هذه هي الصراحه.
1: تمام كنت سعيدة جدا بهذه الدردشة بنقطة تحول في مسارك الفني. في الحقيقة اكتشفت أن المسرح ليس ستارة تفتح وتغلق، بل هو حياة كاملة من خلال ما تحدث به معنا. تعلمنا أيضا أن ربما الفنان الحقيقي هو ثلاثي الأبعاد، يمثل بصدق، يدرس بأمانة، يدافع بشجاعة. هذا ما فهمتك. مسيرتك ليست مجرد أدوار لعبتها، بل هي قضية حملتها على كتفك، من قاعة المعهد إلى قاعات النقابة، ومن خشبة المسرح إلى محافل العالم. شكرا جزيلا، كانت هذه نقطة تحول معكم الدكتور مسعود بوحسين، المخرج والممثل والباحث أيضا. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا لك، تحية لك وتحية للجمهور الكريم. تحية،
1: مرحبا
0: مع السلامة.
1: مرحبا، مع السلامة. إذا مستمعينا نلتقي ونقطة تحول قادمة مع قصة جديدة وضيف جديد يضيء لنا الطريق بنقاط تحول جديدة. إلى الملتقى.

0: لنعبر مع صالح بن صالح نحو أفق أرحب، لنعبر مع صالح نحو ما هو صالح ومفيد للمتتبع وأيضا للراغبين في دخول مجال التمثيل في تكوينهم وفي اشتغالهم. ضيف العدد يختفي لكنه حين يظهر يترك أثره، ينثر صدقه، ثم يعود ليعيش بهدوء بين ذويه. قد يراه البعض قليل الظهور لكنه في ظرف عام واحد اشتغل مع رفيقه هشام العسري في فيلم المطرود من رحمة الله، وفي إلدورادو الذي حظي بدعم الفاينل كات في البندقية مؤخرا، ويصور حاليا في شريط ولاد الغلال لإسماعيل العراقي. أصلا طلبنا حضوره من فريق الإنتاج من مكان اشتغاله. حاليا سبب النزول إذن اشتغاله في عديد من أعمال سينمائية في الأشهر الأخيرة. كنت أنتظر فرصة اللقاء به مجددا ومتيقن بأن هذا العبور سيكون متميزا على كل الأصعدة. سأحاول ترك مساحة زمنية من الرأسمال الزمني لهذا العدد للعفوية، لأن صالح عفوي وإن كان يحاول أن يحسب كل خطواته المهنية. لن أحسب حسابا لأي شيء، وسأنطلق في واحدة من الحلقات التي ستبقى بدون ارتياب في الذاكرة. أصلا كنت مجتهدا في كل المواد إلا الحساب، فاتني أن أحسب الكثير من الأشياء. والنامور سي صالح،
1: أنا مشكلة
0: المدخل قبل السلام عليكم، بعدا المدخل من فين قصير وانسا بناتايم ديال غيتا القصار. أنا ماشي كلون،
1: أنا ماشي كلون
0: صديف ديالنا،
1: مرحبا.
0: وماشي أي واحد كيعرف يعمل الكلون أصلا ويشتغل عليه راه.
1: واه
0: سي صالح،
1: مرحبا.
0: مرحبا بك سيدي.
1: موجود
0: موجود
1: موجود.
0: المقدمة واضحة، سبب الحضور ديالك اليوم، علما أنه سبق لي استضفتك، راه 9 سنين هادية باش سبق لي استضفتك. أنا كنت كنظن بأنه غتكون عامين 3 سنين.
1: أنا جاني 14 سنين.
0: 9 سنين هادي سبب الحضور ديالك، تكلمت عليه بوضوح في التقديم. نبغي بالتالي هذه الحلقه تمشي كامله في الوضوح. متفقين ياك اسيدي؟
1: متفقين.
0: صح.
1: موجود موجود
0: موجود.
1: ما تخافش،
0: نبدا واقيلا بلا ما
1: نطوف من الاخر.
0: واخا سيدي، انت جيتينا مشكورا بعدا من مكان تصوير الفيلم الجديد ديال سي اسماعيل العراقي مع المنتج كريم دباغ. الفيلم راه كيتصور، كنشكروا فريق ديال الانتاج لانه ماشي اي واحد كيضحي معك بنهار من التورناج ديال الممثل. فيلم ديال ولاد الغوله، التصوير راه ماشي
1: حاليا، مازال في اساكن.
0: في اساكن،
1: في اساكن.
0: ومن بعد طنجه،
1: من بعد طنجه،
0: ومن بعد كاين
1: مربيه.
0: مربيه مرحله او مراحل اخرى، ما نسولكش على القصه
1: ولا لا والو. نزولا عند رغبه المخرج. دونك العنوان هو ولاد الغوله.
0: التصوير في الامانه
1: كاين كاستينغ زويون، اسماء زوينه من الجينيراسيون ديال المحترفين، وبعد لي جون اللي جايين تما محترفين، غادي يكون غتكون سيربريز ان شاء الله زوينه. ولكن المهم ما نحرقوش، لا
0: لكن حنا المهم غير غنتسنى.
1: المهم راه غادي عمل زويون، كاينين دي جون في اول مره كياخذوا دي بوست، وكاين واحد انرجي زوينه في البلاطو. هادشي اللي غنقول،
0: هادشي اللي بغينا، وغنتسناو الفيلم
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: كيما بزاف الناس. اذا ولاد الغوله مع سي اسماعيل العراقي كيتصور حاليا. وقبل منه صورتي مع سي علاء الدين الجم في إلدورادو.
1: إلدورادو
0: الشريط الطويل الثاني ديالو. وقبل من سي علاء في نفس هذه السنه هذه شافوك الناس في فيلم المطرود من رحمة الله ديال هشام العسري، وغتصور مستقبلا مع سي رؤوف صباحي في كوميدي جديد. نسيت شي حاجه ولا هادشي اللي كاين؟
1: هادشي اللي كاين صح.
0: خير هذا،
1: خير حاليا حاليا.
0: اذا الى مشينا من بهذا المدخل هذا، نمشيو لواحد الخلاصه، انه انت واحد من اكثر الوجوه الذكوريه حضورا في السينما في المغرب في هذه السنه. بالتالي يفترض سي صالح انك راضي مهنيا ومرتاح البال نفسيا وماديا.
1: حتى وحده فادو. راضي فنيا مع راسي، مهنيا ما نقدرش نقول مرتاح مهنيا او ماديا. احنا واضحين، احنا في اوروزمون هاد الوليدات هادو اللي كنخدم معاهم هما سون بارمي لي جون كرياتور اللي ماشيين بالسينما المغربيه مزيان، منهم هشام اللي خدمت معاه سنوات، رؤوف خدمت معاه سنوات، والفضل كيرجع لهاد الجوج، لان تقريبا بوندون 20 عام كنخدم بزاف مع رؤوف ومع هشام. حاليا وليت كنخدم حتى مع علاء الدين الجم، تاسست هاد العلاقه الفنيه، ممكن حتى مع اسماعيل دابا غادي الامر مزيان، ولكن هما شحال عندنا ديال هاد لينير جهاد واللي كيخدموا بهذا الحس فني واللي كيديروا كاستينغ واللي كيشد فيلم كيتضرب معاه 6 سنين وما باغيش يمشي في شي حاجه كوميرسيال، باغي يمشي حاجه ارتستيك، وانا غادي نخدم غير مع واحد 10 الاسماء ولا هذا في كارير ديالي كامله.
0: اي ولكن في سنه واحده في سنه واحده راه كاين راه 4 د المخرجين،
1: ولكن راني ضربت
0: كاين ممثل اللي كيتسنى في المغرب، انت راك عارف كيتسنى 20 سنه باش انه تجيه فرصه ديال فيلم سينمائي.
1: يمكن
0: انت مع ها بعدا هذه صوره حصريه من عند
1: هادي انا ما شايفهاش،
0: هادي انت ما شايفش، وهادي للامانه هادشي من المصدر ديالي، هذا من التورناج اللي انت راك فيه حاليا من الفيلم ديال ولاد الغوله مع السي اسماعيل العراقي، والفيلم ديال سي علاء الدين الجم، هشام العسري قريبا جدا رؤوف صباحي مره اخرى. اذا في عام واحد 4 ديال الافلام، الا ما كنتيش غترتاح في العام اللي يكون عندك 4 ديال الافلام وراه امتى غنرتاح؟ بالخصوص ماديا
1: راه عام قبل
0: ما نهائيا في التجارب ما يمكن الا تستافد.
1: العام اللي فات ما خدمتش تقريبا عام وعام وشهر، 11 شهر شوماج، 13 شهر شوماج، كيجيو دي بروبوزيسيون ولا ما كيجيوش، اما فنيا وغالبا ماديا ماشي هما هذوك، وما كتقدرش تصدم في اي حاجه كما كنقول. يمكن بفيلم ديال علاء راه تقريبا تعطل على التصوير ديالو واحد سنتين، راه تعذب باش وصل لفاز فينال، واخ في اخر المطاف غامر باش يبدا التورناج في هذاك الوقت. ما عرفتش لي كونترانت اللي لقى حتى اسماعيل، ولكن راه كيوقعوا بالنسبه لهاد الافلام اللي الناس ديولهم باغيين يمشيو لشي بلاصه بعيده، باغيين يمشيو لمهرجانات مصنفه وهذا، كيتعذبوا بزاف. لان بعد مجموعه من الناس اللي كيدخلوا في لي فون كيقدروا يتراجعوا في اي في اخر لحظه، بحال دابا هاد الكونترانت اللي عندنا في هاد الفيلم مع اسماعيل، عندنا هاد البيريود الزمنيه خاصنا نصوروا في هاد الشهر هذا في هذيك المنطقه اللي مشينا، نقدروا نتسناو حتى العام الجاي باش يكون هذاك الاجواء الطبيعيه اللي باغي اسماعيل.
0: وفرق الانتاج ماديا انت امور مصفيه معهم؟
1: هاد الناس اللي كنخدم معاهم كلهم كوريكت معايا.
0: واذا علاش قلت لكم يقول لك ماديا راك يفترض انك مرتاح معاه؟ انت بغيت تكون مرتاح بزاف؟
1: لا ماشي مرتاح بزايد، مي خاصك تعرف ان مثلا
0: من حقك على فكره
1: يقدر عاوتاني على ما يخدمش فيلم ديالو، خاص غادي يجي 5 سنين واحد اخر غادي يخدم.
0: اي صحيح.
1: هشام احيانا كيخدم اوتو برود او لا يقدر ما يخدمش مثلا عامين، نقدروا مثلا يكون اسماعيل 5 سنين ما دارش فيلم. هاد الناس ماشي القايجيه كيخدموا كل 3 شهور ولا دايرين شي بروجيات اخرين كوميرسيال ولا هادو، كيخدموا سينما مقاعده سي فري بلي نورم، كنكون انا مرتاح فيها مزيان.
0: المهم على كل حال صورتي مع سي علاء الدين الجم شريط التويت الثاني ديالو كما قلت إلدورادو، علما انه قبل منه سبق ليك شاركتي ايضا في الفيلم الطويل الاول ديالو سيد المجهول، ميراكل دو سانتان كونو، كان تعرض في مهرجان كان سينمائي العالمي في فئه اسبوع النقد لا سمين دلا كريتيك. نتبعوا واحد ثواني قليله من المقطع التقديمي لهذا الشريط. واخا
2: محتاجك واحد البلان،
3: سرق الفلوس ماشي مشكل، ولكن مش اخبار ديال الوالد، اسمح لي.
2: تنبقاو شي حل داك العساس والكلب تاعو
3: قتلوه.
0: بهذا الفيلم هذا جاتك فرصة الحضور في مهرجان كان السينمائي العالمي، تشاركوا في مهرجانات كبيرة في مختلف البقاع، وكنت شفتك في كان وشفتك كيفاش عشتي الاجواء اللي كيتمنى كل ممثل، باش نكون واضحين، كل ممثل كيتمنى يعيشها في لا كارير ديالو في المشوار ديالو. عرض ديال الفيلم في ظروف احترافيه، لقاءات صحفيه مع وسائل الاعلام العالميه، وترويج على اعلى مستوى، كل شيء كان في منظم في مهرجان اللي منظم. مازال عقل على التفاصيل مزيانه؟
1: لا مازال مازال عقل هو
0: يكبر كل شيء حاجه.
1: لا لا غير تفكرت فاش اتصلت بيا إدارة الإنتاج على حساب كان الممثلين، ما يمكنش يشاركوا كاع الممثلين، وأنا طلبت من فرانشيسكا يشارك شي ممثل آخر.
0: فرانشيسكا
1: المنتجة، هي
0: المنتجة ديال
1: المنتجة ديال الفيلم. قلت لها يقدر يشارك مع تقريبا 10 الممثلين برانسيبو، قلت لها ماشي مشكل يقدر يمشي شي ممثل آخر، والفضل كيرجع لها. قالت لي ضروري خاصك أنت تمشي ولا غنجي عندك تنلقى لعندك.
0: ومشيتي ودرتي لا مونتي دي
1: مارش. مشيت كان رمضان،
0: حوارات لقاءات
1: دوزنا الانترفيو الدوليه
0: في هذا الفيلم هذا، كتأدي الدور ديال الدماغ،
1: احمد الدماغ
0: المخطط. والدور ما كانش انت قبيله قلتي لي الدور مختلف كثير على العوالم ديال هشام عسري. انا اللي بغيت ندخل بانه الدور ما بان ليش انا غريب عليك بزاف، وعلى الادوار اللي اولا العوالم اللي انت اصلا كتضبط اللعب فيها. كان مازال لحد الان اللي كان كنشوف كنقول هاد سي صالح هذا مازال فعلا خصنا شي داك المخرج اللي مازال يقدر يدفعه ويخلق ليه ديك الاحاسيس اللي تكون انت عمرك حسيتي بها. اما لحد الان فانا كنظن بانه يستفاد منك اكثر مما تستفيد من الاخرين. اش كيبان لك؟
1: لا ثاني تنستفد معهم صراحة. بحال مثلا في منورا تصوير ديال السيد المجهول بقات ورشات تنحضر ورشات تكوين مع علاء مع ليزيسيون ديال ليصاف في إدارة الممثل باش الدراري يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع ممثلين. ولكن في كونتر بارتي أنا كنستافد من هذوك ليزاتولين، أنا هذوك الدراري في الآخر غيوليو مخرجين. دونك هذوك لي ديبا اللي كانوا كيوقعوا وكيفاش كيشوفوا هما هاد الفوكس استغليتها مدة ثلاث سنوات تقريبا. درنا كل عام حتى صورنا إلدورادو شي ثلاث الورشات.
0: انت كيبقى عندك التدريب ديما متواصل؟
1: كيبقى لان فهمتي بعض المرات ما كتصورش عام وكتمشي تجلس مع ناس اللي عندهم هاد العين السينمائيه هذه و20 كيكونوا 20 استوديو على الاقل تخدم مع خمسه كل واحد عنده واحد اللمسه اللي غديرها في المارشي العاديه راه خاصك لها 15 عام باش تطلع مع 15 المخرج باش تعرف واحد الكنز جونغ ديال السونسيبيليتي ولا ديال الفيزيون ولا هذا. دونك كتستغل في ثلاث سنوات راه دتي مع مجموعه ديال الناس. دونك كتولي انت كممثل كتعرف تادابط مع مع شنو باغي منك الاخر.
0: واخ واخ واخ. وكاين واحد الاخر اللي كتعرفو مزيان هو هشام العسري اللي لعبتي في فيلم طرود من رحمه الله. انت سبق لك لعبتي في افلام ديال هشام العسري تقريبا الاغلبيه ديالها ان لم نقل
1: أغلبية.
0: شريط المطرود من رحمة الله خلق الجدل قبل حتى ما يتعرض في القاعات. أنا اللي كيهمني اليوم ماشي هو أن نكلمك على هذاك الجدل، أنت ما معنيش به. أنا اللي كيهمني اليوم هو أنت سي صالح شنو هي الإضافة اللي مازال كتحملها لك صراحة؟ المشاركة ديالك في أفلام كتطرق للعابات بالعابات، كاينة بعد هذه الإضافة مادية كانت أو مهنية، أم أنك كتشارك بكل صراحة مع سي هشام العسري لأنه صديق ودعوة الصديق لا ترد؟
1: اش غادي نقول لك، تقريبا في 2006 خدمت مع هشام أول مرة 2006 في لاندوستري شاب المكانة. سالينا الفيلم قال لي صالح فوق 10 سنين غنشوفك في كان، وانا جاتني غير قالها لي ان كومبليمون ودازت الوقت وانا كنت في كان. دونك هشام عنده واحد العين فنيه اولا، انا كنامن بالنيفير ديالو، وهي ماشي غير علاقه ممثل مخرج، هي علاقه انسانيه كبيره تقريبا اكثر من خويا، وفضل ديالو عليا كبير لانه ان سوتيان في وقت اللي ما كيامن بك حتى شي واحد. في 2006 يلا خارج انت من المدرسه من المعهد بشي عامين ثلاث سنين كيعطيك بطوله كيثق فيك واللي هو نيت عاود عطاني البطوله في 2009 في دي اند. دونك الكاريير ديالي كانت مرتبطه تقريبا بهشام ورؤوف لمده واحد 15 عام. انا كاين في السوق بفضل هاد جوج الناس هادو، دونك هادي ما عمري ما غنكرها، وكنامن بالبوتونسيال ديالهم. كل واحد في العالم ما كيتشابهوش رؤوف وهشام، ولكن كل واحد كنمشي معاه في اونيفير. الخدمه اللي كنخدم مثلا مع هشام ماشي اللي كنخدم مع رؤوف. كيفاش كيشوفني هشام ماشي كيفاش كيشوفني رؤوف صباح.
0: هو التطرق للعابات بالعابات واحد الوقيته.
1: كيفاش لعابات بالعابات؟ مازال ما فهمتكش.
0: في فيلم مثلا ديال مطرود من رحمه الله كنظن بانه بعدا اصلا من العتبه من العنوان ديال الفيلم راه فهمتيني هشام؟
1: ما غريبش لان هشام غادي عنده ان مون ديالو غادي فيه من الاول، من الكور ميتراج ديالو، من خط الرجعه غادي تقريبا في نفس العالم. زعما ما غاديش حتى الجمهور ولا كيعرف لونيفير ديال هشام حتى الناس على برا المغرب. دونك ماشي شي واحد اللي كيجي لواحد دو ستيل واحد النهار وتلاح ولا عاد غامر ولا عاد هذاك عالم ديالو وغادي فيه ككاتب قبل ما يمشي فيه كمخرج، لانه تيكتب روايات، تيكتب دي سيناريو اخرين، تيكتب قصه قصيره. هشام اكريفان.

0: دونك عنده اونيفير حاول يشد السينما ويخدم بها الاونيفير ديالو ككاتب.
1: و الفيلم غير ديك الجدل اللي خلقوه انت كيفاش شفتيه؟
0: جاني مبالغ فيه
1: شويه
0: لان مشيت لافون بريمير مشى معايا صحابي ماشي ديت معايا صحابي ماشي ناس في السينما ماشي ناس اللي عندهم كاع الاهتمامات ولا سينيفيل وحاولت ما نشوفش غير انا كنتفرج بحال طفل كنساش قريت وداك الشيء كنتفرج عادي ما بان ليه زعما كاينه شي حاجه علاش غادي يحبس الفيلم وعاد الضجه كانت قبل ما يخرج الفيلم هذا هو اللي ما بغيتش تفهم ليا
1: هو كان النقاش قبل
0: النقاش نض على بوند انونس دونك فاش مشينا شفنا فيلم بان ليا فيلم نورمال زعما
1: واخا ما ندمتيش انت على المشاركه
0: طبعا
1: ومن ذاك الزمن اللي كنت صادفتك فيه الان تغيرت امور كثيره يعني من امتى كنتي صادفتك 2019 منها انني ما بقيتش كيما بزاف كنشوفوك في اعمال التلفازيه ودي سي صالح هاد التواري على الانظار في التلفزيون هو اختيار ديالك
0: بواحد 30%
1: كي كندير كتعبر البورسونتاج
0: المهم علاش شحال بروبوزيسيون جاتني وانا ما بغيتش نخدم
1: اذا كاين يعني
0: واحد 30% انا
1: كاين اقتراح
0: واحد 70% هذوك الناس ديال هاد الشركات الانتاج سيرتو اللي كيخدموا بزاف خلقوا واحد بحال فريق عمل او لا كلون لا ما عرفش نسميه هذاك الشيء غادي بحال هكاك بعض المرات كتلقى نفس الله يسهل على الجميع انا ماشي حساد ولا ضد شي واحد ما يخدمش مي ما كنعرف بعض المرات كنلقاو نفس الناس لاعبين في مسلسلات مختلفه بعض المرات نفس الدور بعض المرات نفس الكوستيم قريب دونك وهذاك الشيء كيتعرض عرفتي كيتعرض في رمضان بعد كيجي مزاحم حتى في المشاهده بعض المرات بدا كيتفرج هذه ما في صالح هذوك الممثلين هذوك الممثلين اللي كيديروا لهم هذه الخدمه مثلا هو راه مصور مسلسل هذا العام ومصور مسلسل العام الاخر وكتجي الفتره ديال البث مقاربه وكيولي داك الشيء وبعد القصص الاجتماعيه زعما ما عندك فين تمشي ما عندكش فين تبدا اكثر
1: انت في الوضع الحالي واش عندك هذا الهامش هذا المارج هذه ديال انك تقدر تسمح لراسك ترفض مادام انه هذه المهنه الوحيده اللي عندك انت
0: شوف ما عنديش صراحه هذا المارج ولكن انا كنرفض كناكل فرصه ولكن كنرفض صراحه الله
1: كنت شفتي حتى المشاركه في نوستالجيا كان جاك اقتراح
0: لا ما جانيش اقتراح ما شاركتش
1: للاسف اذا المعلومه اللي عندي
0: وما نقدرش نقول لك شي عمل جاني ورفضته اخلاقيا ما نقولش لك شكون نوستالجيا صراحه ما عيطوش ليا
1: واخا صافي واضحه الامور سي صالح عندك ايضا مشاركات في اعمال كوميديا توجه للقاعات انا طبعا بحال كل شخص محب للسينما ومشجع للسينما في البلاد ديالنا كنشجع الاستثمار الخاص في, في, في, في, في السينما اللي ما تبقاش مرتبطه كامله او بالضروره بالدعم شفتك في اعمال بعد منها ماي فريند وغيره
0: كمبوديا
1: ايه قبل منه واش المشاركه ديالك مبنيه على اقتناع بهذه الاعمال ام انها ضروره بمعنى انا كيبان لي احيانا ان الفنان كيشارك لانه خاصو يشتغل ويربح مقابل من المهنه اللي تكون فيها اش كيبان لك
0: هذا الحس الكوميدي عندي انا في شخصيتي في الحياه العامه ماشي دائما زعما كنكون معقول فانس كاسور فانس كاتو بوزي انا حمق واحد شويه دونك هاد المخرجين اللي في بروبوزوني في هذا عارفيني شويه لاباس طايح على راسي دونك كيعجبهم هذا الحس ديالي في هذا وكنوظفوا باش نخرج انا من الرتابه ديال انا مقلعب دائما دي بيرسوناج عبثيين وكومبوزي وبعاد على هذا كتقرب شويه من البيبليك دونك حتى انا كنبغي نقصر شويه مره
1: بغيت نستمتع شويه نقصروا ما فيها باس الا كان الا كانت كوميديا الموقف تكون شي حاجه مبنيه
0: هذه كتبقى في الكتابه
1: ايوا ما تكونش
0: هذه خدمه الكتابه
1: نديروا التقيع شي
0: ما عندش الممثل زعما
1: ما كنتكلمش على على على
0: لا انا تنهضر انا اونجينيرال الكوميديا خدمه ديال الكتابه يقدر يكون المخرج كيدير يجي مزيان يقدر يكون الممثل عنده بوتونسييل مزيان ولا عنده دي كاليتي دامبرو يوظفهم في شي بلايص وغتهز هذاك الخدمه ولا داك البيرسوناج ولا ديك السيتياسيون ولكن خاص الكتابه تكون عند الكوميديا مات فهمتي ما يمكنش تمشي كبر من السيناريو فين عندك ها هو السيناريو عندك هنا زعما دير افور تعيار عندك غتخرج في داك الشيء اللي كاتب انت
1: ابن شرعي المسرح تكوينا وموهبه انا سي صالح بن صالح خريج المعهد في العام 2003 عندك او كنت عندك في الاعوام اللي غبرتي لي على الانظار ديالي فرقه مسرحيه في السنوات الاخيره مازال كاينه
0: لا ما بقاتش كاينه ولكن درت هذه التجربه هذه
1: اللي هي فرقه جذور
0: مسرح جذور اشتغلنا على مسرح الطفل مع وزاره الثقافه ودرت بها جوله ديال 6 عروض
1: خديت الدعم
0: خديت بلافون
1: ايوا خديت الدعم

0: ونزود المسرح ومكون في المسرح ويشتغلوا معك الدراري اللي كيتكونوا في المسرح او خريجين ديال المسرح. ايوا علاش شكر؟ راه الاستثمار اللي كان فيك في البلاد هو انك
1: تعرف ان في المسرح على مستوى الفرقه هذه الامور طيبه على المستوى المادي على مستوى طرق الشغل وخدمت معايا بزاف ديال الناس. انا ما شديتش الدعم ودرت انا مخرج وممثل وكاتب ومنتج. انا درت غير الاطار، جبت مخرج امين غواده كفء ولد فاس خريج معهد دار الاخراج دار خدمه زوينه
0: اييه
1: كاستينغ ما لعبت حتى شي دور انا في الادوار تقريبا كنت واخد الى حد ما الاداره الفنيه حتى لاطاش الاداريه كانت بنت اللي هي ايمان بارمي لي كومبيتون ايمان سكيتو الرباط اللي كانت مكلفه بما هو اداري دونك خدمت في فرقه بكل بوست فيه الناس ديالو تقريبا كانت عندي 11 ديال ليكيب ولا هذا ولكن تكرزينا لان دائما كان الكونترانت انا خاصك توقف العرض قبل والدراري ما عندهمش خاصك تخلصهم قبل وكنت كندير هادشي انا من جيبي وكنصنع الوزاره زكات دونك كانت معذبه عليا حتى انا بغيت نخدم كوريكت ما بغيتش ندير داكشي ديال البولات
0: كي كيديروا ناس اخرين
1: ما عرفتش كي كيديروا المهم انا ما عرفتش ندير هادشي درتو مره وحده خلصت الناس كوم يرفو السيده اللي دايره الكونطابيليتي ما حطيتش انا يدي غير سنيت الوراق تما نيكوسيتش مع لي كوميديان دخلت في شي حاجه فوالا ايمان خدموا بشكل بروفيسيونيل واقف ولكن بفينونسمون باش يبقى يجيك معطل بربع شهور وهذا ما وبالنسبه للدراري يلاه خارجين من معهد من ليكول عندهم كرا عندهم مصاريف عندهم طوبيس عندهم تجيبوا انت ريبيتي شهر وتقول لي تسنى تعطيني الوزاره غادي نعطيك فهمتي ما كاينه موتيفاسيون هذه
0: وحاليا انت علاقتك بالمسرحيه شويه كاين واحد شويه ديال الغضب متبادل
1: غضب متبادل والصراحه انا راه درت المعهد غير باش ندير ممثل سينمائي فهمتي نجيك من الاخر انا ما كان ما انا ما كانش
0: هذا الخدمه هذه الجمله راه جانيه
1: هو هذا خاطر نكون معك صريح انا ما كان حتى شيء اكل السينما فاش قررت ندير انا تكوينت المسرح ما كان حتى شيء اكل في المغرب كتقرر السينما حتى تخرج انا وعاد بان شيء اكل في الزازات ديال العسل يمكن كدير شي عامين ديال هذا بانت لي صاف من بعد ولكن انا كنت باغي نقرا لو جو سينماتوغرافيك ماشي تياترال ولكن ما كانش كان خاصني نخرج على برا المغرب الا غادي نقلب على لاكتور ستوديو ولا هذا دونك دخلت للمسرح خديت تكوين خير المسرح علي سابق احبه واقدره
0: عندك شي كل ديال شيكسبير وبيكاس ولا ميثود دونك هذاك الشيء غير
1: باش على باش خدام انا دابا في السينما راه ما بعاتش لاكسور ستوديو راه غير في التياتر راه كيكون كتلعب على ديمونسيون كاري وبيبليك وداك الشيء كيولي مع كاميرا واقفه فين تعلمت انا
0: اذا العوده للمسرح ديالك ما مساله مفروغ منها ما عاد الى
1: المسرح انا وياه ماشي صحاب قصة حب غير متبادلة بجوج
0: وانت كتعرف كثر
1: لا حتى واحد التجربة درتها
0: انت كتعرف كثر مني بان المسرح راه هو
1: لا كنعرف
0: هو البلاصة فين كديروا انتم المعسكرات التدريبية الحقيقية اما بيني وبينك ما بغيتش الرسالة اللي تمر من عندك لطلبة اخرين بانه راه المسرح راه
1: انا ما كان
0: اقل شأنا
1: ما كنعطي ما بعيرت شي واحد هذا شي حوايج خاصة بي انا خاصة بي انا ولكن انا ما حبستش بقيت كندير لي زاتوليي بقيت كنمشي للمؤسسات السجنيه وكان مونتي دي سبيكتاكل مع مساجين كنخدم مع مجموعات صعبه ما حبستش ولكن هذاك الشيء ما كنديرش عليه تغطيه هذاك الشيء كتبقى غادي في
0: نتمنى غير تكون ساحه الصيف نربطوا الختمه بالبدء كنت سولتك في الاول واش الشغل افلام كثيره كيعني بانك مرتاح ماديا ومهنيا شنو اللي دابا في هذه المرحله هذه اكتوبر في شتنبر اكتوبر 2026 شنو كتحس بانه الحوايج اللي انت واقف عليهم ومحتاجهم في المسار المهني ديالك حاليا الى توفروا لك راك فعلا غتقول انا مرتاح انا فنان ممثل مغربي مرتاح
1: واش كنهضر انا دابا مثلا هاد الناس اللي كنخدم معاهم لسنوات كلها راه ما عمري ما كانت زعما الحقوق ديالي مهضومه في المجال المادي دائما كانت بخير ولكن انا كان الا كانت الخدمه كاينه دائما خاصني نخدم ماشي غير على الفلوس باش تكون بروديكتيف باش تكون كتعطي باش تكون اعمالك كاينه في الايصال ديما لكن بعض المرات كتجي فترات صدفه انك تبقى 6 شهور خاويه 9 شهور وهذه كتجي لاي ارتيست
0: كتمشي لقلعة السران انت
1: كنت كنمشي لقلعة السران دابا حاليا لا كنمشي باي بلاصه في المغرب دابا وليت
0: انت بغيتي داك الانتظام في الاشتغال
1: لو ريتم تبقى شاد دو ريتم بعض المرات ما كتصورش 4 شهور راه كتجي نهار الاول البلاطو خاصك واحد نهار يومين عاد كت حرفه هي بحال الكوره ما تلعبش مثلا واحد اربعه السيمانه ترى ماشي
0: هو هادشي راه ما كنتيش تعاني منه لو كنت
1: ما كرهناش يكون
0: المسرح غيبقى ديما تبقى شاد اليد
1: في المسرح عاوتاني راه كاين دي كونترانت اخرين

0: بلال، راه عندك دي صال في مدن محدوده اللي فيها مسارح، فيها لوميير وفيها الصوت وفيها ظروف الشغل، راه كديرش مسرحيه الدراري كيديروا. درناها في العرض ديالنا، كدير الا كانوا عندي لي صال لي برو ها سينوغرافي، وكيديروا واحد اللعيبه سميتها سينوغرافيه كدار في باليزا، يعني تقدر تعرض فيها في اي بلاصه في دار الشباب. انا كتولي مينيمال، كتولي كتقزم هذوك فهمتي كيفاش؟
1: ايه. انت ممثل، انت درتي الاخراج في المسرح، سيرتي فرقه.
0: كنت مقدم ديال عبيده الرما، هذه ما في خباركش.
1: لا هذه ما في خباركش.
0: نجي عندك حلقه اخرى تاهي ونجيب لك شي.
1: كتلعب لي زانسترومون ديال الموسيقى
0: ولا بيركسيون
1: ولا فكره؟ شوف واحد اللقاء عفوي ديالك به غن نختموا العدد ديال اليوم من هاد العبور، وكنتمنى اللقاء الجاي يكونوا اعمال اخرى
0: ان شاء الله،
1: تكون مساحه اخرى اللي نتكلموا فيها، نكملوا فراسك بانه غنكملوا بك انت كتغني. شكرا على العبور.
0: شكرا.

0: حرش عرجيني.
1: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي.
2: انوي سير بعيد.
3: انتم في الاستماع لميدي ان موجز الثالثة.
4: موجز الثالثة معكم عبد العالي صهر. نسهل الموجز من الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية حيث اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع أيوان الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها. يأتي ذلك في وقت دعا فيه وزير البالية الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريتش إلى شن حرب واسعة بالضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية وضم مناطق من جنوب لبنان. في تطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لشبكة أنبيسي الأمريكية إن بلاده مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز في حال اتخاذ الولايات المتحدة خطوات محددة تحترم حقوق إيران، متسائلا عن أسباب رفض واشنطن لمقترح إيراني بإعادة الاستقرار إلى المنطقة. على صعيد متصل أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيساند لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الصين خفضت مساعدتها الموجهة لإيران متوقعا تراجع أسعار النفط بعد انتهاء الصراع. في اليمن وفي ضربة استهدفت جماعة الحوثي نفذت المملكة العربية السعودية ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين. بحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين استهدفت محلات تجارية في سوق تعز المركزي في جنوب غرب البلاد. وكان الحوثيون قد شنوا هجومين أمس على السعودية مستهدفين العاصمة الرياض وجنوب غرب المملكة. إلى بريطانيا حيث أعلنت شرطة لندن اليوم أنها أوقفت 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في فيرفورد بجنوب غرب إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية. في سويسرا رفض المواطنون في البلاد اليوم مبادرة شعبية مدعومة من اليمين القومي ترمي إلى تشديد حياد البلاد. وسعت المبادرة التي رفضها السويسريون بأغلبية واسعة بلغت 71% إلى حظر انضمام سويسرا إلى أي تحالفات عسكرية ومنع فرض عقوبات اقتصادية غير تلك الصادرة عن الأمم المتحدة. في غضون ذلك اعتبر معارض مشروع القانون أن هذه الخطوة تضعف السياسة الخارجية للدولة وتخدم المصالح الروسية. في إسبانيا

0: أزمة السكن تتحول إلى حركة احتجاجية في مدريد، حيث نصب محتجون عشرات الخيام بساحة بويرتا ديرسول بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد أن أثار طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها موجة غضب. مستجدات التقلبات الجوية تقودنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه شمال شرق البلاد اليوم عاصفة نادرة في مثل هذا الوقت من السنة، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بمقتل شخص على الأقل وبانقطاع الكهرباء على عشرات آلاف المستخدمين. نبقى دائما مع أخبار التقلبات الجوية لكن في المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد ورياح قوية بكل من عاملات وقليم بولمان أزيلال وميدلت وإفران، ستستمر إلى غاية العاشرة ليلا من هذا اليوم. كرياضة، تتواصل منافسة البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي اليوم، حيث يستقبل المغرب التطواني ضيفه نهضة بركان، بينما يستقبل المغرب الفاسي فريق نهضة الزمامرة، فيما يلتقي الكوكب المراكشي مع حسنية أكادير. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تتقون مع برنامج سبوتلايت مع منتصر، في أمان الله.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة يوم الأحد من برنامجكم سبوتلايت
2: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: إذن أول محطة غنائية في حلقة اليوم، زوروني كل سنة مرة، سيدة فيروز على ميديا.

مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم، وتنواصل معكم سبوتلايت. قبل ما نتعرفوا على الضيف ديالي غادي نستمعوا لوائل كفوري شو مشتاق ليه.

0: CIBN Spotlight منتصر.
1: إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حلقات برنامج سبوتلايت، غادي نتكلموا فيها على الكاليغرافي، غادي نتكلموا على الخط اللي هو ماشي غير كتابة جميلة. الخط هو لغة بصرية، تقدر تحكي لنا على الثقافة، على الهوية وعلى شخصية الفنان. ضيفتي فنانة تخدم على الكاليغرافي سالينا دولاكروا، غتقربنا بعد قليل من جمال الحرف والعلاقة بين الكتابة والفن والإبداع. ديستينج على ميديا

كان هذا مايكل جاكسون بيلي جين. مستمعينا الكرام في حلقة سبوتلايت بعد قليل غنستقبلوا الفنانة اللي تشتغل على الكاليغرافي ساينا.

0: des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve et surtout de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les Nocturnes avec Jawed depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média.
1: في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز من الأراضي الفلسطينية حيث اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع أيوان الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها. يأتي ذلك في وقت دعا في وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سيموتريتش إلى شن حرب واسعة بالضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية وضم مناطق من جنوب لبنان. في تطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري غدا رفضه مقترحا لإنهاء الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضده. بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي لشبكة NBC الأمريكية إن بلاده مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز في حال اتخاذ الولايات المتحدة خطوات محددة تحترم حقوق إيران، متسائلا عن أسباب رفض واشنطن المقترح الإيراني لإعادة الاستقرار للمنطقة. في لبنان أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أن إسرائيل فشلت في كسر المقاومة، وذلك خلال خطاب متلفز ألقاه في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية. في اليمن وفي ضربة استهدفت جماعة الحوثي نفذت المملكة العربية السعودية ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين. بحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين استهدفت محلات تجارية في سوق تعز المركزي في جنوب غرب البلاد، وكان الحوثيون قد شنوا هجومين أمس على السعودية مستهدفين الرياض وأيضا منطقة واقعة جنوب غرب المملكة. أخبار التصعيد العسكري تقودنا إلى السودان، حيث استهدفت طائرة مسيرة مستودعا للنفط في واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية اليوم بحسب شهود للمرة الأولى منذ أن سيطر الجيش على المدينة العام الماضي. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية أسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص بحسب ما أفادت السلطات اليوم، محذرة بأن القوات الروسية تهاجم العاصمة بشكل متواصل غدا تعهد موسكو تحقيق أهدافها بغض النظر عن الظروف. في بريطانيا أعلنت شرطة لندن اليوم أنها أوقفت 5 أشخاص للشبه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في فيرفورد جنوب غرب إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية. إلى الولايات المتحدة ومستجدات التقلبات الجوية، حيث يواجه شمال شرق البلاد اليوم عاصفة نادرة في مثل هذا الوقت من السنة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بمقتل شخص على الأقل وانقطاع الكهرباء على 10,000 المستخدمين. نبقى دائما مع أخبار التقلبات الجوية لكن في المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد ورياح قوية بكل من عمرات وقليم بولمان وأصلال وميدلت وإفران تستمر إلى غاية 10 ليلا من هذا اليوم. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تلتقون مع برنامج أونتراكت مع جواد في أمان الله.

0: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استبدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي.
1: انوي سير بعيد
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: مبروك لعبد الرحيم الحماني ونوال الوزاني من مدينة الرباط، سيدي أحمد القنطري من الدار البيضاء وأحمد الهراوي من ناظور اللي فازوا بقسيمة شراء بقيمة 1000 درهم في قرعة جوال ديال اتصالات المغرب. سارعوا دابا، بقات أيام معدودة للمسابقة. شارجوا حتى نتوما ابتداء من 20 درهم وشاركوا في قرعة جوال باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 أكتوبر.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: حصري على كل اشتراك فلافيبغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة معكم عبد العلي سهر. نستهل الموجز من الأراضي الفلسطينية حيث اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع A1 الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها. في اليمن وفي ضربة صادفت جماعة الحوثي نفذت المملكة العربية السعودية ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين بحسب وسائل إعلامية التابعة للحوثيين. استهدفت محلات تجارية في سوق تعز المركزي جنوب غربي البلاد. وكان الحوثيون قد شنوا هجومين أمس على السعودية مستهدفين العاصمة الرياض ومنطقة في جنوب غرب المملكة. في تطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري غدا رفضه مقترح لإنهاء الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضدها. بالمقابل قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي لشبكة NBC الأمريكية إن بلاده مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز في حال اتخاذ الولايات المتحدة خطوات محددة تحترم حقوق إيران، متسائلا عن أسباب رفض واشنطن المقترح الإيراني لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. أخبار تصعيد العسكري تقودنا إلى السودان حيث استهدفت طائرة مسيرة مستودعا للنفط في واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية اليوم بحسب شهود للمرة الأولى منذ أن سيطر الجيش على المدينة العام الماضي. في بريطانيا أعلنت شرطة لندن اليوم أنها أوقفت 5 أشخاص للشبه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في فيرفورد جنوب غرب إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية. إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يواجه شمال شرق البلاد اليوم عاصفة نادرة في مثل هذا الوقت من السنة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بمقتل شخص على الأقل وانقطاع الكهرباء على عشرات آلاف المستخدمين. نبقى دائما مع أخبار التقلبات الجوية لكن في المغرب حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تجهيز خطر عادية من 20 إلى 30 مليمترا مصحوبة بتساقط البرد ورياح قوية بكل من عملات وقليم بولمان وأظلال وميدلت وإفرام ستستمر إلى غاية 10 ليلا من هذا اليوم. نختم الموجز من الولايات المتحدة الأمريكية حيث وصل اليوم زوج من حيوان الباندا العملاقة أرسلتهم الصين إلى الولايات المتحدة بعد قمة في واشنطن بين زعيمي البلدين. وتحظى هذه الثدييات التي تتميز بلونها الأسود والأبيض بشعبية هائلة حول العالم وترسلها الصين بالإعارة إلى دول أخرى في إطار برنامج يعرف بدبلوماسية الباندا لتعزيز علاقاتها الخارجية. بهذا نصل إلى نهاية الموجز الحاضر. تلتقونا مع برنامج استوديو الرياضة في أمان الله.
3: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: شخصيا من المدرجات وهما يتابعان تحركات اللاعبين، أيضا من أجل رسم صورة واضحة عن الاستعداد البدني وأيضا القراءة الكلية للاعب بالنسبة للمنتخب المغربي وما يمكن إصلاحه في هذا المنظومة.
1: Hassan, aussi, il y a une question quand on ne joue pas titulaire pour les joueurs. Évidemment, il y a l'investissement aussi et l'ambiance du groupe. Vous étiez, parce qu'on le rappelle, quand on est comme ça de déplacement et accrédité pour suivre les rencontres, on choisit soit eh bien d'assister à la conférence de presse, soit d'assister en zone mixte à la sortie des joueurs du vestiaire. Vous avez décidé et vous avez opté pour cette deuxième option, Hassan, d'être auprès des joueurs dans la zone mixte. Comment vous avez senti l'état d'esprit des joueurs? Vous avez d'ailleurs eu Yassir Zabiri, la jeunesse à votre micro, Alim Ammar, etc. Vous les avez sentis investis et pour les remplaçants, pour notamment les binationaux, Soufiane El Fawzi et tous ces joueurs.
0: Tu sens une certaine confiance. أعجبني تصريح علي معمر قال بأنه لا يريد أن ربما يعلق على المباراة هكذا بعد نهايتها. سيدرس تحركاته في الملعب ومن ثم سيسعى لإصلاح الأخطاء التي وقع فيها، وهذا أمر جميل من لاعب يعني شاب يكتشف لتو المباريات المنتخب المغربي في إفريقيا، أمر جميل وأعجبني هذا الأمر في حديث علي معمر. نفس الأمر بالنسبة لياسر زابري. على العموم سنتابع المنتخب المغربي في هذا المباراة أمام منتخب ليسوتو، كيف سيكون الأداء؟ نتحدث اللحظة عن منافسات البطولة الاحترافية المغربية في قسمها الأول، المنافسات التي تتواصل أو المباريات التي تتواصل اللحظة. فريق نهضة بركان متعادل مع فريق المغرب التطواني، وبالأمس أحد أبرز النتائج في هذه الجولة حققها الوافد الجديد فريق وداد تمارا الذي تغلب على فريق الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. بداية جيدة وجيدة جدا لفريق وداد تمارا تحت قيادة المدرب عبد السلام بن جلون الزميل وديع أحتي. وفي أعقاب هذا الفوز كان له حوار مع اللاعب فريق وداد تمارا سهيل العامري، نستمع إليه بخصوص هذا الفوز على فريق الوداد الرياضي.
2: في البداية كنشكركم على الاهتمام ديالكم وعلى الاستضافة. صراحة إحساس بالفخر وإحساس بالسعادة بعد تحقيق الانتصار على فريق وداد البيضاوي بفوق الدار ديالو بهذا الأداء المتميز. صراحة الأداء ما مغربش علينا حنايا إلا من القسم هوات القسم الاحترافي الثاني، وحنا كنقدموا هذا الأداء المتميز والحمد لله حققنا الصعود القسم الاحترافي الأول. تحت لنا الفرصة باش الناس يتعرفوا على الأداء ويشوفوا الدراري.
3: طيب سهيل العمري، أكيد بأن الكل تابع خلال مباراة الوداد الرياضية الافتتاحية لهذا الموسم حضوركم البدني المتميز، لأن حتى بدنيا أحسسنا بأن الفريق جاهز ولم تكن هناك بوادر بأن من ناحية البدنية كان هناك تراجع، وأيضا من ناحية تكتيكية جمل تكتيكية رائعة تدل على أن العمل قبل بداية الموسم كان مميز.
2: بالفعل كانت هناك تدريب جدية منذ بداية الموسم بإقامة معسكرين دو كونسنتراسيون صراحة بالمستوى العالي، وفي هذه النقطة بالضبط كنبغي نشكر رئيس الفريق سي رضوان وسي عبد السلام بجلون مدرب الفريق على هذه المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها صراحة باش يوفروا لنا ملعب التدريب، لأننا ما كنتوفروش على ملعب تدريب رسمي. كيقوموا بواحد المجهود جبار باش نترينيو في عشب طبيعي.
3: طيب سهيل، أكيد بأن صفحة مباراة الوداد ستطوى سريعا، ويجب منذ الآن التحضير لمباراة اتحاد تورقة، هي مباراة ديربي، كيف ستحضرون لهذا اللقاء الهام لحساب الجولة الثانية؟
2: ماتش اتحاد الرياضي التورقي ماتش ديربي، صراحة نوجد لك جميع المباريات بحكم مدرب فارق سي عسلم بجلون عنده جميع المباريات رسمية وجميع المباريات بحال لا ماتش ودي لا ماتش رسمي، جميع المباريات كيشتغل عليها وكيخدم عليها وكيعطيها حقها.
0: سهيل العمري لاعب فريق اتحاد وداد تمارا الذي تغلب بالأمس على فريق الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد باستحقاق ليؤشر على بداية جيدة في منافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول، على أن فريق النادي المكناسي حقق فوزا مميزا والأكبر حتى الآن، ستة أهداف لهدفين على فريق الدفاع الحسني الجديد اتحاد تورقة، فاز على الفتح الرباطي بهدفين لواحد. تكرموا بالبقاء معنا مستمعينا الكرام، نعود في الجزء الثاني لمواصلة الحديث عن كرة القدم، نعود بعد لحظات بعد موجز الخامسة والنصف.

0: نعود معكم مجددا مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات إلى الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة بعد الحديث في الجزء الأول عن كرة القدم المغربية. المنتخب الوطني المغربي الذي استهل على النحو الأمثل مشواره في تصفية الإفريقية المؤهلة لكان 27 و2000 بالفوز على الجابون في انتظار اللقاء الثاني بعد غدنا الثلاثاء في جنوب إفريقيا أمام ليسوتو. الحديث أيضا عن منافسة البطولة الاحترافية المغربية في جولتها الأولى. نواصل الحديث عن كرة القدم الأوروبية اللحظة، منافسات دوري الأمم الأوروبية الذي تتواصل به المباريات، بالأساس مباريات المستوى الأول في الأثناء. منتخب هولندا يتقدم على منتخب صربيا ب2-1، فيما منتخب الدنمارك يتقدم على منتخب ويلز ب2-0. بعد لحظات منتخب ألمانيا في مواجهة منتخب اليونان والبرتغال ضد المنتخب النرويجي. بالأمس قمة بين منتخب إسبانيا وإنجلترا انتهى بفوز أبطال العالم المنتخب الإسباني، مباراة قمة أوفت بكل وعودها. للحديث عن هذه القمة أيضا عن أبرز المباريات، بالأساس يوم غد فرنسا ضد بلجيكا، نسعد باستضافة محلل البرامج الرياضية لميدي آن خصوصا كرة القدم الأوروبية زميلنا وصديقنا نزار نور. نزار أهلا ومرحبا بك.
1: مساك الله بالخير أخوي حسن، مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين.
0: مساء النور نزار، اشتقنا لك في مقر الإذاعة، نسعد دائما بسماع صوتك، يعني يتجدد اللقاء معك. نبدأ إذن حديثنا عن دوري الأمم الأوروبية بالقمة بالأمس، إسبانيا ضد إنجلترا 3-2، 5 أهداف في هذه القمة. ما الذي صنع الفرق بالنسبة للمنتخب الإسباني في لقاء الأمس، المنتخب الإسباني بطل العالم؟
1: يعني خبرة بطل العالم حسن أعتقد أنها هي التي ميزت هذه المباراة، خاصة أن الأسبان عرفوا كيف يسيروا المباراة بعد أن كانوا يتأخرون ب3 أهداف وبهدفين عفوا، وضع هاري كين ضربة جزاء. أعتقد هنا استطاع الأسبان أن يحول المباراة ويقلبها رأسا على عقب. هناك بعض المعطيات التي ميزت المنتخب الأسباني، المنتخب الذي لعب وبدأ المباراة هو ذات المنتخب الذي خاض نهائي المونديال، وهذا ما يعني أن هناك تجانس كبير ما بين اللاعبين وبين المدرب لافوينتي. هذه البطولة تتميز في تغيير المدربين، شافي مع هولندا، توماس توخيل الذي لم يخوض الكثير من المباريات مع المنتخب الإنجليزي، زين زيدان مع المنتخب الفرنسي، وكذلك العديد من اللاعبين الذين يعني ذهبوا إلى المنتخبات، خاصة أن المدرب عندما يعني يكون جديد، الغربان الجديد له شدة، يعني له دائما ما يكون له يعني بعض القوة عن الغربان القديم الذي يكون قد بدأ يبلغ من العمر عاتية ويبدأ يفقد بعض الرونق. زين الدين زيدان أتى بالعديد من اللاعبين، في ألمانيا أتى بالعديد من المدرب يورغن كلوب، أتى بالعديد من اللاعبين، هناك الكثير من المنتخبات، ولكن منتخب إنجليزي أعتقد أن له مستقبل كبير، خاصة في مباراة الأمس أعتقد بأنه كان قريب جدا من أن يصنع فارق كبير مع بطل العالم الذي استطاع أن يسير المباراة على ما يريد وأن يسحب بعيدا في هذه المباراة.
0: لكن على العموم المنتخب الإنجليزي صحيح الدوري الإنجليزي هو الأفضل عالميا، لكن تحس بأنه بعض التفاصيل في كرة القدم تنقص هذا المنتخب دائما، تتقدم في النتيجة يعني تتخلف في النتيجة، بعد ذلك تتقدم تهدر ضربة جزاء، تضيع عدد من المحاولات، يعني ما السبيل بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية وبالأساس المنتخب الإنجليزي لإصلاح هذا الأمر؟ نتحدث عن الدوري الإنجليزي كأفضل من بين الأفضل في العالم.
1: المنتخب الإنجليزي حسن هو المنتخب الباد لك لوزر، يعني هو ما هو ما يميز المنتخب الإنجليزي هو خسائر البطولات الكبيرة والمباريات النهائية، خسر في العديد من المباريات في النهائي، يصل إلى مرحلة بعيدة دائما في البطولات الكبرى، ولكنه للأسف يصل حتى النبع ولا يشرب من الماء. هذه مشكلة تابعت المنتخب الإنجليزي عندما خسر أخيرا في ويمبلي على ملعبه في نهاية كأس الأمم الأوروبية، عندما خسر أمام إسبانيا كأس الأمم الأوروبية الأخير، عندما خسر نصف نهائي المونديال مع الأرجنتين في الولايات المتحدة. كل شيء شيء لا يسير، درهم الحظ ينقص المنتخب الإنجليزي. أعتقد بأن الأمور لا تسير على ما يرام، بأي حال من الأحوال المنتخب الإنجليزي ينقصه الحظ. هذه هي ما هذا ما يميز الكرة الإنجليزية. في أفريقيا كذلك هناك ينقص درهم الحظ المنتخب الغاني مثلا، هو أحد المنتخبات التي خاضت العديد من المباريات النهائية ولم يتوج بكثير من الألقاب في كأس الأمم الأفريقية. في لاتين أمريكا كذلك هناك مباراة منحوسة، هذه المنتخبات المنحوسة لا يمكن أن نضيف إليها الكثير، نكتفي بأنهم يلعبوا كرة قدم جميلة

0: ميدي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: وحياكم وارحبوا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الأحد 27 من شتنبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تنطلق الآن وتمتد على مدى الساعتين القادمتين وتتابعون فيها. العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث برقيتين إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. التفاصيل في نشراتنا الإخبارية. انتخابات 23 من شتنبر تفرز وصول أزيد من 100 امرأة إلى المؤسسة التشريعية، فهل يعكس هذا الرقم تطورا فعليا على مستوى المشاركة النسائية في الحياة السياسية؟ نناقش الموضوع مع ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. في الحصاد مستمعين المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة. وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في عامة النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في جنوب الداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش بالخصوص في الصباح، وفي الأخر العشية غادي يعطي شي نشاد الشتاء في الريف والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق، ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط ونحية السوس فاش غادي يغلب فيه الغربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو غادي تتعدى شوية 50% في النواحي الساحلية، وتبقى ما بين 15 و50% في غالب المناطق الدخلانية وجنوبية البعيدة على السواحل. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تعتدل بعدة درجات، ما بين 19 و24 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 22 و26 درجة في الريف، ما بين 24 و25 درجة في سايس، ما بين 24 و30 درجة في الحوز، 25 و26 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 25 و27 درجة في اللوكوس، ما بين 25 و31 درجة في تافيلالت، ما بين 26 و29 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26 و30 درجة في ناحية تادلة، ما بين 26 و32 درجة في ناحية السوس، 27 درجة في ناحية الغرب، ما بين 27 و29 درجة في دكالة، 28 درجة في الشاوية، ما بين 28 و32 درجة في درعا، ما بين 30 و38 درجة في واد الذهب، و 35-36 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدات الحرارة تعتدل فيه وبدا الجو ديال الخريف يغلب فيه، زراعة الخضرة ديال هذا الموسم غادي تلقى مناها وتكبر وتنمى بصفة جيدة، لكن غادي تحتاج للأسميدة ومعاهم الغبار البلدي إلا كان ممكن، وهذا الشيء خاصو يتعطى الأرض في الخطوط فاش غادي يكون الغس من بعد وغادي يكون السقا. وهذا علاش ماشي لازم نشتتوا هذه الأسميدة في البلاد كلها، بل خاصة تحط في الباندات فاش غادي تكون الزراعة مع الخطوط ديال السقا، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الساعة السادسة موعد النشرة المغاربية. ويقدم النشرة المغاربية الزميل محمد بن عبو. مساء الخير محمد.
3: مساء الخير اعتماد، مساء الخير مستمعينا الكرام. ومستهل النشرة المغاربية من المغرب. وفي بلاغ للديوان الملكي بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس برقيتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما عن تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية.
1: العاهل المغربي أكد أن هذه الاعتداءات التي تستهدف منشآت مدنية واقتصادية وتجهيزات حيوية ومدنا ومناطق سكنية تثير بالغ القلق والاستنكار، خصوصا بعدما تجاوزت استهداف المنشآت والمدنيين إلى محاولات للمساس بأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة.
3: وشدد العاهل المغربي اعتماد على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل اعتداء عليها وعلى شعبها فحسب، بل يمس أيضا مشاعر أكثر من 1,800,000,000 مسلم، ويشكل وفق ما ورد في البرقيتين خرقا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وفي مقدمتها السلام وحرمة الدماء والمقدسات. قراءة في مضامين البرقيتين رفقة تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية من العاصمة الرباط، تحدث للزميل نور الدين نقشان.
4: لقد اعتبر العاهل المغربي أن أي اعتداء على العربية السعودية هو اعتداء على المغرب، وهو تضامن بالتأكيد ينبع من المواقف المبدئية التي تمسك بها ضمن خطابه الشهير الذي ألقاه منذ أبريل 2016 أمام القمة المغربية الخليجية، والذي أكد ضمنه أن الشراكة المغربية الخليجية ليست وليدة مصالح ظرفية أو حسابات عابرة، بل إنها تستمد قوتها من الإيمان بوحدة المصير وتطابق وجهات النظر بخصوص كل القضايا المشتركة. من المؤكد أن ما يجري في المنطقة اليوم هو مؤامرات تستهدف المساس بالأمن الجماعي لهذه الدول التي استطاعت أن تحافظ على استقرارها وعلى استمرار أنظمتها السياسية رغم التحديات التي توالت عبر السنين. والعربية السعودية ساهمت بالتأكيد في المسيرة الخضراء سنة 1975 ودعمت المغرب في الحفاظ على وحدته الترابية، وتقاسمت معه مبادئ ومواقف تدعم التضامن العربي والإسلامي وترسخ الوعي الجماعي بالتحديات الخطيرة التي تتطلب من الجميع مواقف مشتركة مبنية على التضامن والوفاق وبناء المستقبل.
1: في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في تونس، أفاد صلاح الدين السالمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نهاية الأسبوع المنصرم بأن المنظمات الوطنية المؤسسة للإطار التنسيقي ستعقد بعد غد اجتماعا بمقر الاتحاد بحضور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي انضمت مؤخرا إلى هذه المبادرة التي أطلقتها المركزية النقابية بمشاركة فعاليات حقوقية ومدنية لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بتونس. محمد،
3: الأمين العام اعتماد جدد تأكيده على أن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني حريصة على تشبيك العمل مع بعضها البعض من أجل أهداف مشتركة، كما تحدث عن المسيرة الوطنية التي ستنظمها المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الخطوة النضالية الأولى ستتولاها خطوات ستتلوها خطوات نضالية تصاعدية وصولا إلى تنفيذ الإضراب العام الذي سيتم تحديد موعده في الوقت المناسب على حد قوله. قراءة في أسباب هذه التعبئة مع صغير الزكراوي الأكاديمي والمحلل السياسي وعضو في حركة نفس من تونس العاصمة، متحدثا للزميل نور الدين نقشان.
5: القيادة الجديدة تحاول الآن العودة إلى العمل، إلى مربع العمل الاجتماعي، أي المطالبة بفتح حوار وبالمفاوضات، لأن هذه السلطة علقت العمل بالوط وتريد أن تبين لنا أنها غير معنية بالعمل النقابي وأنها رئيس الجمهورية يمكن أن يعدل المرتبات ويقوم بتعديلها دون حاجة إلى مفاوضات اجتماعية. لكن الاتحاد يبدو خاصة على مستوى الاتحادات الجهوية أي داخل البلاد بدأت تعود ورفعت سقف المطالب حتى إلى مواجهة السلطة، لذلك فإن القيادة المركزية في الاتحاد يحاولون اليوم ربما استغلال هذا الوضع، الاحتقان الاجتماعي والأعداد ربما إلى إضراب عام في الأسابيع القادمة، ربما يكون في بداية السنة أو حتى قبل بداية 27. لماذا؟ لأن هناك حاليا أعداد للقانون المالية، وقانون المالية فيه عدة إجراءات بطبيعة الحال قد لا ترضي النقابيين.
1: نبقى مع أخبار منطقتنا المغاربية ووجهتنا الآن ليبيا، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد عن استئناف ضخ الخام من حقل الشرارة إلى مصفات الزاوية، وذلك عقب نجاح الجهود في إعادة فتح الصمام رقم 7 الذي أغلق لمدة 5 أيام. محمد،
3: الإغلاق اعتماد جاء إثر احتجاجات قادها أفراد من حرس المنشآت النفطية بمنطقة الحمادة للمطالبة بزيادة رواتبهم الشهرية، وتسبب هذا التعطيل في خسائر مالية قدرت بعشرات الملايين من الدولارات، إضافة إلى إيقاف إحدى وحدات التكرير بمصفاة الزاوية اضطراريا. فما هو الأثر المباشر لعودة حقل الشرارة الليبي للاشتغال؟ سؤال طرحه نور الدين إيجاجان على علي الفارسي محلل أسواق النفط والطاقة من بنغازي.
6: بالتأكيد عودة افتتاح حقول الشرارة والحمادة ستكون لها الأثار الإيجابية بعد أسبوع من إغلاق الصمامات، مما أدى لانخفاض الضغط وتراجع صادرات ليبيا. ليبيا فقدت حوالي 100,000 برميل وتقدر الخسائر بأكثر من 75 مليون دولار، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا. الخسائر يعني لا يمكن تقييمها بالشكل الكامل، ولكن حوالي أكثر من 75 مليون دولار بسبب فقدان تصدير هذه البراميل عند إغلاق الصمامات، وكذلك تضرر مصفاة الزاوية، وحدة التكرير، تأخر تزويدات المحطات الكهرباء بمنتجات المحروقات اللازمة. الخسائر لا يمكن حصرها في جهة واحدة، فهي يعني مرتبطة بعضها البعض، وتؤثر تأخر في تزويد المحروقات يؤثر على محطات الكهرباء، وبالتالي يؤثر على الصناعات المحلية، على مصانع الإسمنت، ويؤثر على وسائل النقل للمواد والسلع الغذائية داخل ليبيا وأيضا المستوردة من دول الجوار. فالتأثيرات يعني سلبية ولا يمكن حصرها في قطاع معين، فقطاع الطاقة يرتبط بكافة القطاعات.
3: في رياضة النشرة المغاربية كرة القدم ومنافسات البطولة الاحترافية ينوي في قسمها الأول، نتوقف عند نتائج ورهانات المباريات الثلاث في برنامج اليوم عن الجولة الأولى. معك الحسن الجاهل.
7: وأول المباريات الثلاثة المبرمجة اليوم شهدت محمد تعادل فريق المغرب التطواني بميدانه أمام فريق نهضة سبركان بصفر لمثله، ليكون التعادل الأول من دون أهداف في هذه الجولة. وفي الأثناء حمل اللقب المغرب الفاسي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نهضة الزمامرة المباراة، وبعد مرور 5 دقائق على بدايتها تشير نتيجتها إلى التعادل 0 لمثله. يبحث عن بدء الموسم على النحو الأمثل متسلحا بمعنوياته الجيدة بعدما بلغ الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، يعول على تجانس مجموعته وعلى جماهيره التي كانت رقما بارزا في تتويج الموسم الماضي، فيما يسعى الضيف نهضة الزمامرة للخروج بأقل الأضرار في موسم يأمل خلاله تأمين البقاء بشكل مبكر، والسعي لتحقيق مركز أفضل من 11 الذي أنهى فيه ببطولة الموسم الماضي. أخير لقاءات اليوم تضع الكوكب المراكشي أمام حسنية أكادير. الكوكب يبدأ الموسم تحت قيادة الدولي المغربي السابق يوسف سفري، الذي سيكون أمام امتحان إعادة التوهج لفريق عاصمة النخيل، ولما لا لعب الأدوار الأولى، وهو الذي لم يحسم البقاء ضمن أندية القسم الأول في الموسم الماضي إلا في الجولات الأخيرة. هو نفس الأمر الذي عاش على إيقاعه ضيف حسنية أكادير، الذي حافظ بالمقابل على استقرار طاقمه التقني بتجديد الثقة في المدرب هلال الطير الذي يبحث عن التأشير رفقة الحسنية على انطلاقة قوية. أمس للإشارة كان الوافد الجديد وداد تمامرة قد تغلب على مضيفه الوداد الرياضي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 3-1، فيما حقق النادي المكناسي انتصارا كبيرا خارج قواعده على النادي المكناسي 6-2. أما اتحاد توارقة فحسم ديربي العاصمة أمام جاره اتحاد

0: هذا الفتح الرياضي بهدفين لواحد.
1: شكرا لك الحسن الجابري. وبهذا التقرير الرياضي ننهي عرض السادسة. بعد قليل تعود إليكم زميل اعتماد سلام لتتمة باقي مواد الحصة. ابقوا في الاستماع.

0: جديد على كل رشارج ابتداء من 20 درهم استبدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
2: وحييكم وأرحب بكم مجددا مستمعينا في حصاد اليوم عبر ميديا. أفرزت انتخابات 23 من شتنبر التشريعية وصول أزيد من 100 امرأة إلى المؤسسة التشريعية، فهل يعكس هذا الرقم تطورا فعليا على مستوى المشاركة النسائية في الحياة السياسية؟ وما المطلوب من الأحزاب من أجل تعزيز دور المرأة ومشاركتها في صناعة القرار؟ أسئلة وغيرها نطرحها على ضيف في الحصاد. وأرحب بالدكتور إدريس الجريني، الكاتب وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات. دكتور إدريس، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
3: أهلا وسهلا بك، شكرا.
2: مرحبا. إذن بالإضافة إلى 90 امرأة التي تضمنها الدوائر الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء، دكتور إدريس، هناك ارتفاع أيضا على مستوى النساء اللواتي تم انتخابهن على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية. هذا الارتفاع هل هو برأيك مؤشر على تغير وضعية المرأة مشاركتها في الحياة السياسية؟
3: أولاً، عندما نتحدث عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالنسبة للمغرب، أعتقد بأنه هذا ليس جديداً، وهذا ليس يعني أمراً فجائياً، على اعتبار أن المغرب يعني اعتمد مجموعة من التدابير منذ يعني عدة سنوات. ذلك أنه في بداية التسعينيات وصلت أول سيدتين يعني من خلال الاقتراع وخلال العملية الانتخابية إلى البرلمان، ومنذ ذلك الحين تم اعتماد يعني مجموعة من الآليات الداعمة في سياق دعم أو تمكين المرأة من الولوج إلى قبة البرلمان، طبعا بغرفته، باعتبار أن هذه القبة هي فضاء لسن السياسة العمومية وللتشريع ولمراقبة العمل الحكومي. طبعا يمكننا كذلك أن نستحضر مجموعة من الإجراءات ذات الطابع القانوني التي طبعا تقطع مع مجموعة من السنوات التي كانت المرأة يعني أو كانت هذه التشريعات ربما لا تنصف المرأة. أيضا هناك ولوج كثير من النساء إلى مراكز قيادية، سواء في داخل الأحزاب السياسية أو داخل المشهد السياسي بشكل عام. ثم أيضا هناك ولوج كذلك مجموعة من النساء إلى قيادات اقتصادية داخل المقاولة، وأيضا داخل مجموعة من المناصب الإدارية والتعليمية والقضائية التي كانت حكرا على الرجل في عقود الماضية. لهذا طبعا اليوم نحن في هذه التجربة، حقيقة تجربة انتخابية، هي فرصة يعني لمساءلة أولا ما تمت مراكمته في هذا الخصوص في سياق التمكين السياسي والاقتصادي والقانوني للمرأة، وكذلك طرح مجموعة من المشاكل التي ما زالت مطروحة في سياق يعني هذا الولوج، على اعتبار أن السؤال ليس هو المطروح، ليس فقط هو الوصول المرأة إلى مراكز القرار، ولكن مدى مساهمة المرأة أيضا في تعزيز ومواكبة وأيضا تجويد السياسة العمومية بما يخدم مصالحها.
2: صحيح.
3: وبما
2: هذه نقطة مهمة ذكرتها دكتور إدريس الجريني، لأنه اليوم ليس المطلوب هو تأنيث المشهد، ولكن ينبغي أن يرتبط هذا التقدم بفعالية الأدوار والمساحة الممنوحة للمرأة أيضا.
3: فعلا، وهنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. وطبعا نحن في بداية يعني المرحلة التشريعية جديدة، أعتقد بأن السؤال المطروح على النساء اللواتي وصلنا اليوم إلى مراكز القرار أو إلى طبعا إلى هذه القبة، هو مدى مساهمتهن في كما قلت في التأثير على السياسة العمومية، بما يساهم في القضاء على مجموعة من المعيقات الثقافية والاجتماعية التي ما زالت تعيق ولوج المرأة، على اعتبار أن هناك لوائح الآن مخصصة للنساء بمثابة يعني آلية داعمة، وهي طبعا تدابير مرحلية لا يمكن أن تدوم دائما، ولكن هي تطرح مسألة كما قلت تجويد السياسة العمومية وتجويد وكذلك مراجعة كذلك مجموعة من التشريعات، وأيضا مراقبة العمل الحكومي بما يدعم هذا الرهان اللي هو تمكين المرأة على عدة مستويات، بما يجعلها قادرة على التأثير في السياسات العمومية، وقادرة كذلك على تحسين أوضاعها، وأيضا قادرة على أن تعطي يعني إشارات للمجتمع من أنها، طبعا وهناك كثير من المؤشرات التي تبرز بأن المرأة بالفعل يعني التي اكتسحت مجموعة من المجالات بأنها قادرة بالفعل على أن تتحمل المسؤولية بسبب مجموعة من القضايا وكذلك المسؤوليات في سياق كما قلت التخفيف أو القضاء على تلك الصور النمطية التي تجعل المرأة يعني رهينة بتدبير شؤون البيت أو أنها غير قادرة على تحمل بعض المسؤوليات، خصوصا وأنك الكثير من التجارب الناجحة في عدد من المجالات التي كما قلت يمكنها أن تساهم في القضاء على بعض المعيقات، وهي طبعا ليست حكرا على المغرب ولكن حكرا على مجموعة، أو هي منتشرة في مجموعة من الدول التي أيضا ما زالت تعمل بجدية من أجل تجاوز هذه الإكراهات في سبيل فتح آفاق أكبر أمام المرأة.
2: نعم، قبل قليل قلت دكتور إدريس الجريني إن آلية اللوائح الجهوية لا ينبغي أن تدوم، لكن ربما لو لم يكن لدينا هذا التمييز الإيجابي لما تحقق ما تحقق للمرأة على مستوى ولوج البرلمان، لما رأينا 107 نساء حاليا. طبعا في المرة الماضية انتخابات 2021 ست نساء فقط انتخبنا في اللوائح المحلية بالإضافة إلى 90 التي تضمنها اللوائح الجهوية، هذه المرة هناك زيادة ارتفع العدد من 6 إلى 17.
3: لأن وجود المرأة داخل البرلمان أو داخل مجموعة من المؤسسات وداخل مجموعة من المقاولات وغير ذلك هي ليست يعني على سبيل تأثيث المشهد السياسي والإداري بهذه بالنساء، ولكن هي أيضا استحقاق يعني أو هو مسؤولية مستحقة للمرأة بما راكمته من تجارب ومن عطاءات في عدد من المجالات العلمية والعملية التي حقيقة تبرز لنا كثير من التميز في أداء المرأة. ولكن بطبيعة الحال كما ذكرتي أن اللوائح الوطنية هي إجراءات داعمة مرحلية، الرهان مطروح على النساء التي يلجن إلى مراكز القرار أو إلى خصوصا داخل البرلمان بغرفتين، هي كيف يعني نقضي على المشاكل التي تعوق المرأة، لأنه مع الأسف ما زالت بعض العقليات أو حتى في أوساط المرأة نفسها التي يعني ترى في المرأة أنها غير قادرة على تحمل مسؤوليات سياسية أو غير ذلك، أو أنها ما زالت تنظر بقدر من الريبة لكفاءتها أو غير ذلك. ولكن أعتقد بأن وجود مجموعة من التجارب وكذلك مجموعة من المساهمات التي قدمتها المرأة في مجالات إعلامية واقتصادية وسياسية هي تبرز بما لا شك فيه أن المرأة قادرة بالفعل كذلك على أن تتحمل مسؤوليات سياسية، وباعتبار أن الأمر يتعلق بحق دستوري، ولكن كما قلت هذا الأمر يعني يتطلب كذلك مواكبة طبعا من خلال يعني تحمل مسؤولية كذلك للأحزاب السياسية في سياق يعني دعم مشاركة المرأة في العمل السياسي بصورة ديمقراطية على مستوى تزكية الكفاءات النسائية، وكذلك فيما يتعلق أيضا ب والترويج للكفاءات الناجحة أو للتجارب الناجحة للنساء سواء في تدبير الجماعات الترابية أو في العمل الحزبي أو في حصيلتهن داخل البرلمان. وطبعا هذه كلها كما قلت مسؤوليات أيضا يتحملها الإعلام من خلال الترويج لكثير من الإنجازات التي تحققها المرأة، دور التعليم، دور الأسرة، لأننا بحال طبعا تمكين المرأة هو ليس رهان فقط قانوني أو يعني سياسي مرتبط بالمشاركة السياسية، هو كذلك مرتبط بثقافة، مرتبط أيضا ب وليس هو رهان عددي. إنه عندما نتحدث عن وجود المرأة مثلا اليوم في سوق الشغل أو داخل بعض المؤسسات الخاصة أو المؤسسات العمومية، الأمر لا ينبغي أن يقارب بالشكل العددي، ولكن على مستوى تأثير القرار، إنه قد نجد مثلا أكثر من نصف مرأة

0: الاقتصادي، وهنا
1: نعم
0: أتحدث عندما أتحدث عن الاقتصادي وهو كذلك ضمان نوع من الاستقلالية الاقتصادية التي تكفل للمرأة الثقة في النفس، وبالصورة كذلك التي تسمح لها أيضا ب يعني اتخاذ قرارات على قدر من الاستقلالية بما يخدم مصالحها أيضا.
1: نعم طيب دكتور إدريس الجريني، اليوم لدينا أزيد من 100 امرأة في المؤسسة التشريعية، هناك طبعا انتظار للتعيين الملكي للشخصية التي ستقود الحكومة، وبالتالي انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، وهذه المكاسب الانتخابية ربما تطرح تساؤلات حول مدى انعكاس التمثيلية النسائية المتزايدة في الغرفة الأولى على تركيبة الحكومة المقبلة، وما إذا كانت الأحزاب التي ستشكل الأغلبية ستتجه أيضا إلى تعزيز حضور النساء بشكل أقوى وأكثر حضورا في المناصب الوزارية.
0: ودعيني أقول المسألة، وأنه دعم حضور المرأة في المشهد السياسي كما في عدد من القطاعات هو أمر لا يخدم المرأة، لأنه عندما نتحدث نحن هنا عن تمكين المرأة أو عن تحقيق تمثيلية ومشاركة يعني تليق بمكانة المرأة وبمساهمتها في مختلف المجالات، هذا لا يخدم فقط مصلحة المرأة بقدر ما يمكن، خصوصا إذا اعتمدنا على الكفاءات، أتحدث عن الكفاءات الحقيقية في مختلف المجالات، هذا يمكن كذلك أن يخدم المجتمع ويخدم الدولة، لأنه نحن نتحدث كما قلت بمنطق الكفاءة، والمرأة بالفعل عبرت عن كفاءتها داخل الأحزاب السياسية وداخل كثير من الاختصاصات. ولذلك طبعا فأعتقد أنه الحكومات السابقة، طبعا المرأة كانت ممثلة في كثير من الحكومات السابقة، وطبعا هذا الحضور أعتقد بأن المرأة كذلك طبعت بلمستها يعني أداء هذه الحكومات، لأنه طبعا الكثير ربما كما يقال يعني ما حك جلدك مثل ظفرك، فالمرأة هي الأكثر دراية بحاجية المرأة، حاجية الطفل، وبالتالي يمكن أن تضفي قدرا من الإضافة النوعية للمشهد السياسي وللعمل البرلماني وللعمل الحكومي. ولهذا أعتقد بأن الآن بالنظر إلى هذا العدد الهام الذي يعني تشارك به المرأة داخل هذه الغرفة، بكل تأكيد سيكون له انعكاس على مستوى كذلك وجود المرأة في المشهد الحكومي، بل أكثر من ذلك هناك من يتحدث أيضا عن إمكانيات ولما لا تولي امرأة يعني رئاسة الحكومة، وهذا بطبيعة الحال أمر أو حق دستوري، رغم يعني أنه حق دستوري ويمكنه كذلك أن يعني تكون له يعني كذلك أن تكون للمشاركة المرأة على هذا المستوى كذلك إضافة نوعية للمشهد السياسي المغربي. فلهذا أعتقد بأن المغرب حقق في السنوات الأخيرة كما قلت في البداية يعني مجموعة من المكتسبات فيما يتعلق بضمان تمثيلية المرأة، وهذا كما قلت اليوم يعني ما حققته المرأة هو لم يكن يعني صدفة بقدر ما هو نتاج تراكمات اعتمدها المغرب يعني بشكل جدي على المستوى القانوني والاقتصادي وعلى المستوى كذلك السياسي. لكن كما قلت هذه المسؤولية هي مسؤولية تبقى جماعية وتبقى بحاجة إلى تطوير رغم هذه المكتسبات.
1: نعم، ما تحقق هو نتاج تراكمات كما قلت دكتور إدريس الجريني، لكن السؤال هنا وسيجرنا للحديث عن الأحزاب السياسية، ما مساهمة الأحزاب في هذه التراكمات؟ هل الأحزاب السياسية اليوم لديها الثقة اللازمة أو كما ينبغي في المرأة، إرادة حقيقية أيضا لترشيحها ضمن مواقع تنافسية؟ لأن مثلا في كثير من الدوائر الانتخابية المحلية عادة ما يتم ترشيح رجال دون النساء في مواقع متقدمة، طبعا لا يمكن أن نعمم، لكن هذا أمر قد يحدث.
0: فعلا الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية يعني أساسية ومركزية على مستوى التمكين السياسي للمرأة، على اعتبار أولا أن الأحزاب السياسية يفترض فيها بالنظر كذلك للمقتضيات الدستورية بمثابة مدارس على مستوى التنشئة الاجتماعية، على مستوى تعزيز المشاركة السياسية، على مستوى تأطير المواطنين، وكذلك تعزيز التداول السلمي على السلطة. بطبيعة الحال يعني التوسيع اللي هو هذا رهان رهان كبير طبعا للأحزاب.

0: الشباب وللدولة وللمجتمع، وهو توسيع دائرة المشاركة السياسية، ولكن توسيع دائرة المشاركة السياسية ليس فقط من خلال شعارات فضفاضة، ولكن من خلال أداء يدعم الثقة ما بين المواطن وكذلك الفاعل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية. وهذا الأمر يتطلب جهودا كبيرة، من بينها إعطاء المرأة المكانة التي تليق بها، واعتماد التزكيات، خصوصا التزكيات في الولوج إلى الانتخابات، لا على المستوى الجهوي والترابي أو على المستوى الوطني، يعني في الهيئات التمثيلية، بناء على الكفاءة وليس بناء على اعتبارات المال أو اعتبارات ما يسمى بتزكية الأعيان، بل يفترض الانتباه إلى مجموعة من الكفاءات والنخب القادرة بالفعل على أن تعيد الثقة إلى المشهد السياسي، وتعيد الثقة إلى المواطن لكي يذهب إلى صناديق الاقتراع، ولكي كذلك يساهم في تغيير مجموعة من الإشكالات المطروحة. وأعتقد بأن المرأة بالفعل، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الإشكالات التي تعيشها المرأة في البوادي وفي المناطق النائية والمعزولة، المشاكل التي هنا تعيشها المرأة هي مضاعفة، فيها قلة البنى التحتية في المجال الصحي، إشكالات مرتبطة بالولوج إلى الهيئات التعليمية، إشكالات الفقر والتهميش، وهذا بطبيعة الحال أعتقد إذا ما وصلت النساء أو الكفاءات النسائية بالفعل إلى مراكز القرار من خلال خصوصا البرلمان، من خلال تزكية الأحزاب السياسية، يمكننا أن نكون أمام نخب تعانق آمال وآمال المواطنين، وتساهم كذلك في إرساء نقاشات عمومية تدعم كما قلت عقلنة وتجويد السياسات العمومية، وكذلك تطوير
1: نعم.
0: الإطار القانوني بما يدعم بالفعل تمكين النساء، وأيضا حتى المستوى الاقتصادي تمكين
1: نعم.
0: النساء،
1: كل
0: والأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا
1: في
0: الفكر.
1: هذا الإطار. شكرا لك الدكتور إدريس الجريني، الكاتب وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات. شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.

0: ميدي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم. في التاريخ السياسي الحديث للمغرب تطفو على سطح أسماء نالت الاحترام العميق من قبل الخصوم قبل المحبين، وأحد هؤلاء الوزير الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي الذي استطاع أن يعبر من ضفة المعارض الشرس الذي لم يتخلى عن قناعاته وأفكاره إلى ضفة رجل الدولة البراغماتي الذي استطاع أن يكون الفاعل الأهم في إعادة تشكيل العلاقة مع المعارضة في المغرب الحديث. قصة عبد الرحمن رحمه الله يرويها الزميل أمين عزيماني.
2: بحي الدرادب بمدينة طنجة كانت البداية، حيث ولد عبد الرحمن اليوسفي في 8 مارس عام 1924. وطنجة آنذاك كانت ذات وضع دولي، لكن اليوسفي نشأ في بيئة متأثرة بوعي مبكر بالقضية الوطنية في ذهنه ووجدانه المغرب أولا. ومن طنجة انتقل الرجل لمتابعة دراسته في كل من مراكش وثانوية مولاي يوسف بالرباط، حيث اندمج مبكراً في صفوف المقاومة وتأسيس الخلايا الأولى للحركة الوطنية. في أربعينيات القرن الماضي أسندت لليوسفي مهمة تنظيم العمال في الدار البيضاء وتأطيرهم نقابياً وسياسياً ضمن حزب الاستقلال. ولتجنب الملاحقات الأمنية للمستعمر الفرنسي غادر اليوسفي إلى فرنسا، حيث نال شهادة الحقوق والعلوم السياسية، ولم ينقطع نضاله بل شغل منصب رئيس اتحاد طلبة شمال إفريقيا. وبعد استقلال المغرب عام 1956 شهدت المرحلة بروز خلافات جوهرية داخل حزب الاستقلال بين الجناح المحافظ والجناح الراديكالي التقدمي الداعي إلى إصلاحات هيكلية وديمقراطية عميقة، وكان عبد الرحمن اليوسفي أحد متزعميه ليشارك هذا المحامي عام 1959 رفقة المهدي بن بركة والفقيه البصري وعبد الرحيم بوعبيدة في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والذي تحول لاحقا إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تولى عبد الرحمن اليوسفي إدارة جريدة التحرير الناطقة باسم الحزب، وفي دجنبر من العام 59 تعرض للاعتقال رفقة الفقيه البصري بسبب مقالات تطالب بمساءلة الحكومة أمام الشعب لا أمام القصر. ومع اشتداد الصراع السياسي بين المؤسسة الملكية آنذاك والمعارضة في ستينيات القرن الماضي، تعرض اليوسفي للملاحقة والتضييق، فصدر بحقه حكم بالإعدام غيابياً مرتين في محاكمة العام 63-900 ومحاكمة 69-971 بتهم تتعلق بمحاولة تغيير النظام، قبل أن يغادر الرجل المغرب عام 65 متجهاً نحو فرنسا ليعيش هناك 15 عاماً في المنفى الإجباري، كرس حياته خلالها للنضال حقوقياً وسياسياً، حيث شغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ودافع عن قضايا حقوق

0: الإنسان والمعتقلين السياسيين في العالم العربي. عقب انفراج نسبي في العلاقات السياسية بين المؤسسة الملكية والمعارضة وصدور عفو ملكي، عاد اليوسفي إلى المغرب عام 1990. وفي أواسط التسعينات حذر الملك الراحل الحسن الثاني من خطر السكتة القلبية التي قد تصيب الاقتصاد والمؤسسات الوطنية، فكان لابد من بناء جسر ثقة مع المعارضة التاريخية لتأمين انتقال سلس للعرش وتفادي الهزات السياسية. ومن هنا جاء تعيين لوسفي وزيراً أول في 4 فبراير عام 1998 لتقود المعارضة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب. وشهدت هذه الفترة أحداثاً مفصلية، أبرزها الانتقال السلس للسلطة وإرساء إصلاحات اجتماعية وسياسية إلى جانب إطلاق مراجعات حقوقية. أعلن اليوسفي استقالته من الأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي واعتزاله العمل السياسي نهائياً في أكتوبر من العام 2000، متوارياً عن الأنظار والخرجات الإعلامية لأكثر من عقد، قبل أن توافيه المنية في 29 من ماي من العام 2000 بالدار البيضاء عن عمر ناهز 96 عاماً.
1: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يومياً بعد موجز 8:30 مساءً على ميديا.
2: ميديا، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
3: مواعيدنا الإخبارية مستمعينا تتجدد على رأس كل نصف ساعة في الحصاد. وقبل نشرة أخبار الساعة 7، هذه إطلالة سريعة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب أجواء مشمسة، نواحي سمارة وغائمة إلى جزئيا غائمة في باقي المناطق، مع توقعات بأن تمطر نواحي الريف. درجات الحرارة المتوقعة 26 في العرائش، الصويرة، فاس، أكادير، طنجة والرباط، حيث الأجواء غائمة. 28 في بني ملال والدار البيضاء التي تملأ السحب سماءها، 26 درجة أو 34 درجة متوقعة في مدينة العيون، 30 درجة في مراكش، 27 في وجدة والراشدية مع طقس غائم، 17 في شفشاون مع أجواء غائمة أيضا، 29 متوقعة في بنغرير، 32 في زاغورة، و 36 درجة متوقعة في سمارة مع جو مشمس. في منطقة شمال إفريقيا 33 درجة متوقعة في القاهرة، 28 في طرابلس مع أجواء غائمة، 30 في تونس و 32 في نواكشوط. في غرب ووسط إفريقيا 28 متوقعة في أبيدجان وأيضا في لاغوس، حيث الأجواء ماطرة، 31 في دكار، 32 في نجامينا و 34 في كينشاسا مع جو غائم. في العواصم الأوروبية 25 في باريس، 19 في لندن، 29 في روما مع جو مشمس، 25 في مدريد، 21 درجة متوقعة في إسطنبول مع أجواء مشمسة. في باقي العواصم العربية 41 درجة في بغداد، 27 في بيروت، 40 في مكة المكرمة وفي دبي مع أجواء مشمسة. تمام الساعة 7، موعد النشرة الإخبارية المفصلة، ويعود الزميل محمد بن عبو لتقديمها. مساء الخير.

0: مجددا محمد.
1: مرحبا بك مجددا اعتماد، مساء الخير مستمعينا الكرام، وبداية عرض السابعة بالعناوين. تصعيد متواصل في الأراضي الفلسطينية مع اقتحام أكثر من 1100 مستوطن باحات المسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة بالتزامن مع إغلاق شامل للضفة الغربية المحتلة وتشديد القيود في البلدة القديمة بالقدس، فيما تتصاعد داخل الحكومة الإسرائيلية دعوات إلى توسيع العمليات والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار الخلافات حول شروط إنهاء النزاع العسكري، ويؤكد أن المقترح الإيراني لا يتوافق مع الشروط التي تطالب بها واشنطن. الانتخابات التشريعية المغربية تفرز مكاسب مهمة للنساء داخل مجلس النواب وسط ترقب التعيين الملكي لرئيس الحكومة وانطلاق مشاورات تشكيل الأغلبية وتساؤلات حول مدى انعكاس ارتفاع التمثيلية النسائية على التركيبة الوزارية المقبلة. حزب العمال البريطاني يعقد مؤتمره السنوي في ليفربول على مدى 3 أيام في ظل تحديات اقتصادية وضغوط سياسية متزايدة على الحكومة بقيادة أندي بيرنام وسط مساع لتحديد أولويات المرحلة وتحويل التعهدات السياسية إلى إجراءات ملموسة.
0: مستهل النشرة السابعة من الشرق الأوسط، حيث تتواصل حالة التصعيد في الأراضي الفلسطينية مع اقتحام أكثر من 1100 مستوطن باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تأتي في سياق توتر متصاعد تشهده مدينة القدس ومحيطها أيضا محمد.
1: وبتزامن مع ذلك اعتماد، فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة وشددت الإجراءات الأمنية في البلدة القديمة بالقدس مع انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين. تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية المحتلة. ادعى وزير المالية الإسرائيلي سموتريش إلى شن حرب واسعة في الضفة والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية بحسب تعبيره، ما يفتح الباب أمام مزيد من التوتر الميداني والسياسي ويثير مخاوف من اتساع نطاق التصعيد خلال المرحلة المقبلة. في المتابعة مراسلنا برام الله ماجد سعيد أعد الروبورتاج التالي.
2: لم يكتف الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن إغلاق الضفة الغربية بحجة الأعياد اليهودية وسجن الفلسطينيين في مدنهم وقراهم ومخيماتهم بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية، وإنما رفع من وتيرة اقتحاماته وعملياته العسكرية. مدن نابلس ورام الله والبيري والعديد من البلدات في محيطها كانت مسرحا لاقتحامات الجيش الإسرائيلي في تصعيد يومي يشارك فيه المستوطنون عبر هجمات طالت العديد من البلدات في محيط مدينتي رام الله والبيري، في مشهد يعكس كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي حسين الديك شكل الضفة الغربية مستقبلا.
3: تحويل الضفة الغربية إلى جحيم من خلال هذه الإجراءات، بمعنى عسكرة التواجد الإسرائيلي، تغيير المعالم، تغيير معالم السيطرة الأمنية وتحركات الفلسطينيين.
2: تغيير معالم السيطرة الأمنية ربما عبر عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بطريقته عندما دعا إلى شن حرب على الضفة الغربية على غرار ما جرى في قطاع غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية، دعوة وصفها الفلسطينيون بالخطيرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح.
4: تصريحات سموتريتش الأخيرة تأتي بسياق هذا التصعيد، هذه خطة للضم بتفريغ الأرض من سكانها لزرعها بالمستوطنات لضمها، وبالتالي نؤكد لن تفلح هذه التهديدات والاعتداءات في زحزحة هذا الصمود.
2: وحسب المراقبين فإن دعوات سموتريتش وغيره من المسؤولين الإسرائيليين وما يرافقها من تصعيد للجيش والمستوطنين يبدو أنها سترتفع خلال الأسابيع 3 المقبلة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: في تطور جديد على مسار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المفاوضات بين الجانبين خلال الأسبوع الجاري في وقت محمد لا تزال فيه الانتصارات الدبلوماسية

0: تصطدم بخلافات بشأن شروط إنهاء النزاع العسكري.
1: ترامب اعتماد وفي مقابلة مع موقع أكسيوس قال إن المفاوضين الأمريكيين قد ينخرطون في جولة جديدة من المحادثات مع الإيرانيين، مشيرا إلى أن طهران تسعى بدورها إلى التوصل إلى اتفاق، غير أن المقترح الإيراني لا يتوافق بحسب الرئيس الأمريكي مع الشروط التي تطالب بها واشنطن. أوضح ترامب أن الاتفاق الذي تريده إيران يختلف عن الصيغة التي يمكن أن تقبل بها إدارته، معتبرا أن طهران بالغت في تقدير موقفها خلال المرحلة الحالية من المواجهة. يأتي ذلك غداة رفضه مقترحا إيرانيا يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري القائم بين الجانبين. وبذلك تجمع التصريحات الأمريكية بين الإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة والتحذير في الوقت نفسه من استمرار الخيار العسكري. قراءة في هذه التصريحات رفقة هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير في الشأن الإيراني من القاهرة، تحدث للزميل نور الدين إيجاجان.
2: خلينا نقول أن عودة المباحثات واستئناف المفاوضات مرة أخرى هو رافق الدورة 81 من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وما شهدته من هامش من التفاوض واللقاءات من خلال الوسطاء، ويمكن كان المشهد الرئيسي هو لقاء عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من الطرف الأمريكي، ويمكن ده أعطى نوع من الزخم. أعقبه لقاءات مختلفة بين وزير الخارجية الإيراني مع عدد من وزراء الخارجية العرب، وبالتالي كان المشهد ربما يعطي بعض المؤشرات عن إمكانية العودة للتفاوض. وبالتالي المبادرة الإيرانية جاءت في ظل ربما حديث عن 7 أيام من الهدنة، وبالتالي أنا شايف أن يمكن هذه المبادرة جاءت في ظروف ربما مواتية نوعا ما، ولكن الاشتراطات الإيرانية ومحاولة ربما إخراج الطرف الإيراني الصيغة بنوع من الاشتراط أو من منطلق القوة أو فرض رؤيته ونفوذه بشكل وكأنه منتصر، أعتقد أن يمكن كان ربما غير موفق من الجانب الإيراني. فأعتقد أن يمكن الآلية الأكثر تناسبا هي آلية الخطوة بخطوة، أن يكون هناك تحرك أمريكي في مقابل التزام إيراني.
1: محطتنا الموالية في 7 المغرب، حيث أفرزت الانتخابات التشريعية مكاسب مهمة للنساء في مجلس النواب المغربي في مؤشر يعكس تنامي حضورهن داخل المؤسسة التشريعية. وفي انتظار التعيين الملكي للشخصية التي ستقود الجهاز التنفيذي وانطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، تطرح هذه المكاسب الانتخابية تساؤلات حول مدى انعكاس التمثيلية النسائية المتزايدة داخل الغرفة الأولى للبرلمان على تركيبة الحكومة المقبلة، وما إذا كانت الأحزاب التي ستشكل الأغلبية ستتجه إلى تعزيز حضور النساء بشكل أقوى وأكثر في المناصب الوزارية. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات إدريس الجريني أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياد بمراكش، مقتطف من ضيف الحصاد.
3: دعم حضور المرأة في المشهد السياسي كما في عدد من القطاعات هو أمر لا يخدم المرأة، لأنه عندما نتحدث نحن هنا عن تمكين المرأة أو عن تحقيق تمثيلية ومشاركة يعني تليق بمكانة المرأة وبمساهمتها في مختلف المجالات، هذا لا يخدم فقط مصلحة المرأة بقدر ما يمكن، خصوصا إذا اعتمدنا على الكفاءات، أتحدث عن الكفاءات الحقيقية في مختلف المجالات، هذا يمكن كذلك أن يخدم المجتمع ويخدم الدولة. والمرأة بالفعل عبرت عن كفاءتها داخل الأحزاب السياسية وداخل كثير من الاختصاصات، ولذلك طبعا فأعتقد أنه الحكومات السابقة طبعا المرأة كانت ممثلة في كثير من الحكومات السابقة، وطبعا هذا الحضور أعتقد بأن المرأة كذلك طبعت بلمستها يعني أداء هذه الحكومات، وبالتالي يمكن أن تضفي قدرا من الإضافة النوعية للمشهد السياسي وللعمل البرلماني وللعمل الحكومي. ولهذا أعتقد بأن الآن بالنظر إلى هذا العدد الهام الذي تشارك به المرأة داخل هذه الغرفة بكل تأكيد سيكون له انعكاس على مستوى كذلك وجود المرأة في المشهد الحكومي، بل أكثر من ذلك هناك من يتحدث أيضا عن إمكانية ولما لا تولي امرأة رئاسة الحكومة، وهذا بطبيعة الحال أمر أو حق دستوري. كذلك أن تكون للمشاركة المرأة على هذا المستوى كذلك إضافة نوعية للمشهد السياسي المغربي.
1: شاتنا الآن بريطانيا، حيث ينعقد على مدى 3 أيام المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني في مدينة ليفربول، في محطة سياسية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للحكومة الجديدة بقيادة أندي بارنام. رئيس الوزراء البريطاني في ظل مرحلة

0: حالة تتسم بتحديات اقتصادية وضغوط سياسية متزايدة. يحاول حزب العمال من خلال هذا المؤتمر تحديد ملامح المرحلة المقبلة وإبراز ما يعتبره أولوية في مجالات الاقتصاد والخدمات العامة ومستوى المعيشة في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية على الحكومة لإثبات قدرتها على الانتقال من الخطاب والوعود إلى إجراءات ونتائج ملموسة. ورقة في الموضوع لمراسلنا بلندن حامد الأزهري لنتابع.
1: الأمل من جديد شعار يرفعه حزب العمال في مؤتمره السنوي الذي يعقد بعد شهرين فقط من تولي أندي بيرنام رئاسة الحكومة. بيرنام جاء مدافعا عن قرارات قاسية يقول إنه سيتخذها في المستقبل القريب.
2: لا يمكن للأمور أن تمضي على هذا النحو، لابد من مواجهة مشكلاتنا بشجاعة وحزم، وسأتولى هذه المهمة بنفسي. أدرك أن ذلك قد يكلفني جزءا من رصيدي السياسي وقد يجعلني غير محبوب لدى بعض الناس، لكنه لن يثنيني عن المضي قدما.
1: بيرنام وحزبه يواجهان مهمة معقدة تتمثل في الموازنة بين الوفاء بوعود التغيير الجذري وواقع اقتصادي عصي على التغيير بفعل التضخم وتداعيات حرب إيران. بالموازاة مع فعاليات المؤتمر، شوارع ليفربول شهدت مظاهرات تطالب الحكومة بحظر شامل على إسرائيل لا يقف عند مبيعات السلاح بل يمتد إلى المجالات العسكرية والتجارية والثقافية كافة.
3: أريدهم أن يبذلوا جهدا أكبر. أرى أن علينا فرض عقوبات على إسرائيل، فسلوكها كان ولا يزال شنيعا للغاية.
4: بصراحة أثق إلى حد ما بأنديب وأشعر بأن لديه ضميرا وإنسانية، لكنه ما زال مطالبا برفع صوته أكثر بكثير بشأن ما يجري في فلسطين.
1: بيرنام يريد كسب عقول البريطانيين وقلوبهم، وعينه على استطلاعات الرأي ليقطع الطريق على اليمين. ليمدئ حميد الأزهري، لندن.
0: من بريطانيا إلى تركيا، وبها أعلنت وزيرة تركية سابقة تشكل منصب أو تشغل منصب نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، أنها تقدمت باستقالتها لتصبح أول ضحية سياسية لفضيحة في البورصة مرتبطة بصناديق استثمار تهز أوساط السلطة بشكل متزايد. جاء إعلان باتول سايانكايا استقالتها في رسالة نشرتها على منصة إكس ليلة البارحة بعد أيام من التكهنات بشأن صلاتها المفتردة بهذه الفضيحة التي يعتقد أنها ألحقت أضرارا بنحو نصف مليون مستثمر. مراسل ميديان بأنقرة يوسف الأمجد تابع الموضوع وأعد الورقة التالية.
5: تتسع في تركيا تداعيات ما بات يعرف بأزمة الصناديق وسط تحقيقات في شبهات تلاعب بأسهم وصناديق استثمار وعمليات مالية مشبوهة طالت أسماء بارزة في عالم المال والأعمال، ووصلت تداعياتها هذه المرة إلى قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وزير العدل التركي أكينجر ليك:
6: قضية عمليات الصناديق تخضع بالكامل لرقابة القضاء ومتابعته، والنيابات العامة فتحت التحقيقات اللازمة وتواصل عملها. نؤكد لمواطنينا أننا لن نسمح بالمساس بحقوقهم أو بمدخراتهم، ومن يثبت أنه اعتدى عليها سيحاسب حتى النهاية.
5: التطور الأبرز في القضية جاء سياسيا بعدما اتهم الحزب الجديد المعارض نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية ووزيرة الأسرة السابقة فاطمة بتول سايانكايا وزوجها بتحقيق أرباح ضخمة مشبوهة من عمليات تداول أسهم، ادعاءات قابلتها الوزيرة السابقة بطلب إعفائها من جميع مناصبها الحزبية ثم قبول استقالتها بحسب الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك.
7: طلبت مشتر
8: السيدة فاطمة بتول طلبت إعفائها من عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، وقد وافق رئيس الجمهورية ورئيس حزبنا على طلبها. نحن نقيم بعناية أوضاع المتضررين من هذه القضية، وستواصل المؤسسات المختصة عملها، وبعد ذلك ستعلن خارطة طريق بشأن الخطوات المقبلة.
5: التحقيقات تتواصل في إسطنبول بشأن المعاملات المنفذة في أسواق رأس المال بعدما أوقفت السلطات الرئيس التنفيذي لإحدى أبرز الشركات في البورصة التركية، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين الذين تم اعتقالهم على ذمة التحقيق إلى 51 شخصا. لميديان يوسف الأمجد، إسطنبول.
0: من تركيا مستمعينا الكرام ننهي عرض السابعة. الكلمة إليك مباشرة اعتماد.
3: شكرا لك محمد. وسنفتح من جديد ملف الانتخابات التشريعية في المغرب. لا يعلن عن نتائج الانتخابات حتى تكون كلمة التحالفات الأكثر تداولا على الألسن. الجميع يترقب في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الأجهزة التقريرية للأحزاب السياسية والمفاوضات ذات الصلة من تحالفات بعضها قد يبدو عاديا ومنطقيا وبعضها لا يمكن أن يكون كذلك. ما يجوز وما لا يجوز من التحالفات السياسية عنوان نسخة هذا الأسبوع من رسالة الرباط رفقة الزميل نور الدين الحوتي.
7: تحية طيبة وبعد. قبل عقود نشر العلامة عبد العزيز بن صديق الغماري كتابا له بعنوان ما يجوز وما لا يجوز في الحياة الزوجية. أثار إبان صدوره جدلا كبيرا بسبب ما اعتبر اجتهادات جريئة حينها للعلامة في باب فقهي مطوق بكثير من الحميمية والجهل. استدعي الكتاب هنا لا لمضمونه وإنما أداء لدين استعارة عنوانه عنوانا للرسالة. أثرت الكتابة تحت عنوان ما يجوز وما لا يجوز من التحالفات في مجال السياسة. أثرت ألا أتطرق للموضوع ضمن ثنائية الممكن والمستحيل ما دام هناك ممكن من المستحيل ولا مستحيل في السياسة. إن من الأمور المؤشرات التي تمنح للعمل السياسي بشكل عام والحزبي بشكل خاص معنى وضوح الخطوط بين البرامج والرؤى والحدود بين الهويات والبرزخية. قد لا يكون مستساغا بل هو فعلا غير مستساغ أن يصطف الناخبون مع أحزاب يناصرونها في معركة انتخابية ضد قوى سياسية أخرى لا يرون أي فسحة قد تشكل أرضا للقاء معها، ثم إذا هم يرون مسؤولي الفريقين المتشاكسين مساء وقد جلسوا صباحا حول طاولة واحدة يتبادلون المديح والتغزل والدعوات إلى التحالف ووحدة الصف، ليس ثمة ما يضر صناديق الاقتراع أكثر من مؤشرات تعطي الانطباع أن ما جرى لم يكن غير تمثيلية وكاميرا خفية. بصيغة أخرى، ليس ثمة ما يضر أكثر من دفع الناخب إلى اليقين بأن مشاركته في العملية الديمقراطية ترتبط حصرا ولثوان بورقة يلقيها في صندوق شفاف وبعدها لا اعتبار لإرادته وتفضيلاته بل انتظاراته. إن من صوت لهذا الحزب أو ذاك يفترض فيه أنه صوت لبرنامجه وكذا لمواقفه، فإذا كان التقارب على مستوى البرامج واردا بحكم قابليتها للتعديل والتفاوض فماذا عن المواقف؟ معقل الاختلافات التي لا يمكن بأي فهم اعتبارها من باب اختلافات التنوع وليس من مظاهر التضاد. لا يرتبط هذا بالحالة المغربية حصرا، فعبثية التحالفات السياسية داء طال اللعبة الديمقراطية في مهودها وتجاربها المرجعية قبل أن ينتشر. تحالفات تمرر تحت لافتة الطريق الثالث ضاربة عرض الحائط التمايز المفترض بين اليمين واليسار. عن ذلك تحدث أنتوني جيدنز في كتب له مرجعية أبرزها الطريق الثالث تجديد الديمقراطية الاجتماعية وبعيدا عن اليسار واليمين مستقبل السياسات الراديكالية. إن التحالفات التي تقفز على حواجز عدد من الموانئ هي التي أفضت بالتدافع السياسي لينحصر في الفترة الراهنة عالميا بين شعبويات من اليمين وأخرى من اليسار. مسألة أخرى تذكر في باب التحالفات الحزبية في المغرب، ما دام ثمة إجماع نظريا وممارسة على أن التحالف مهم وضروري لرص الصفوف ومنع البلقنة، فلما لا يتحقق هذا التحالف قبل الاستحقاقات الانتخابية؟ ألا يجعله ذلك أكثر معقولية ومصداقية وتأثيرا؟ لما الإصرار من أطياف سياسية ثمة الكثير مما يجمعها على الإبقاء على تحالفاتها مواعيد مؤجلة؟ في كتابه الشهير مفهوم السياسي دافع الألماني كارل شميث على أن العمل السياسي لا يستقيم إلا إذا تميزت فيه ثنائية العدو والصديق كما نميز في مجال الأخلاقي بين الخير والشر وفي حقل الجمالي بين الجميل والقبيح وفي حقل الاقتصادي بين الرابح والخاسر. لدى أحزاب وطنية تتغير المساهمة في تدبير الشأن العام من موقع الأغلبية كما من موقع المعارضة يبقى تأكيد كارل شميث مفصليا ولنا أن نستعيد فيه لتلطيف حدة العبارة التي استعملها ابن الفترة النازية، أن نستعيد عن مفهوم العدو بمفهوم الخصم. دون هذا التمييز بين الخصم والصديق تتعذر ممارسة السياسة، دون خصومة مولدة لمنافسة ديمقراطية حقيقية

0: اعتماد سلام.
1: وحصاد اليوم يتواصل الآن مستمعينا بمساء الرياضة. يرافقنا فيه الزميل الحسن جابري. مساء الخير الحسن.
2: مساء النور اعتماد.
1: البداية بكرة القدم المغربية وأولا جديد المنتخب المغربي الأول.
2: والمنتخب المغربي الأول يواصل تحضيراته بجنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة منتخب ليسوتو بعد غد الثلاثاء برسم الجولة الثانية عن منافسات المجموعة الأولى لتصفية أمم إفريقيا 27 و2000. أسود الأطلس خاضوا اليوم أول حصة تدريبية له بمدينة بلومفونتين وذلك غدا وصول بعثة الأسود إلى جنوب إفريقيا. الحصة التدريبية خصصها الناخب الوطني المغربي محمد وهبي وطاقمه التقني لمواصلة التحضيرات مع التركيز بالخصوص على الجوانب التقنية والتكتيكية. وشارك في الحصة جميع اللاعبين المتواجدين في بعثة المنتخب في أجواء تحضيرية تسبق مواجهة ليسوتو التي يطمح خلالها المنتخب المغربي إلى تعزيز موقعه في صدارة المجموعة الأولى. في المقابل لم يرافق المدافع نايف أجرد بعثة المنتخب إلى جنوب إفريقيا إذ يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامج التعافي والعودة التدريجية إلى المنافسة تحت إشراف الطاقم التقني لمنتخب أقل من 23 سنة. نايف أجرد بالمقابل وبحسب بلاغ للجامعة سيظل رهن إشارة المنتخب الوطني المغربي الأول استعدادا للمباراة الودية التي ستجمع الأسود بمنتخب غانا في 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير لمدينة طنجة. ارتباطنا بالمنتخبات المغربية، تعادل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة مع نظيره التونسي اليوم في مباراته الأولى ضمن منافسة دوري اتحاد شمال إفريقيا لهذه الفئة والمقام بمصر والمؤهل إلى نهائيات أمم إفريقيا للشباب القادمة. منتخب شباب المغرب وفي لقاء الجولة الثانية يواجه منتخب الجزائر الأربعاء القادم على أن يواجه في لقائه الثالث منتخب مصر في 3 أكتوبر. ختام مشاركته في هذه البطولة بطولة يوناف سيكون بمواجهة منتخب ليبيا في 6 أكتوبر بملعب الإسماعيلية. نفتح صفحة البطولة الاحترافية المغربية في قسمها الأول حيث منافسات الجولة الأولى تتواصل اليوم وأولى المباريات شهدت تعادل المغرب التطواني مع ضيفه نهضة بركان من دون أهداف، مباراة لم تعرف هز الشباك ليكتفي الفريقان باقتسام النقاط في مستهل مشوارهما في البطولة. وفي الأثناء حامل اللقب المغرب الفاسي وعلى أرضية ميدانه متعادل مع نهضة زمامرة بهدف لمثله. الضيف فريق نهضة زمامرة كان أول من هز الشباك في هذه المباراة قبل أن يدرك فريق المغرب الفاسي التعادل قبل لحظات المباراة تصل دقيقة 60. أما آخر مباريات اليوم فتضع الكوكب المراكشي في مواجهة حسنية أكادير. الكوكب يبدأ الموسم تحت قيادة الدولي المغربي السابق يوسف سفري الذي سنتظره مهمة إعادة التوهج إلى فريق عاصمة النخيل والعمل على منحه القدرة على المنافسة من أجل مراكز متقدمة. الفريق لم يحسم بقاءه الموسم الماضي ضمن أندية القسم الأول إلا في الجولات الأخيرة. بالمقابل يدخل حسنية أكادير الموسم باستقرار تقني بعدما جدد ثقته في المدرب هلال الطير. الحسنية عاش بدوره الموسم الماضي على إيقاع صراع تفادي النزول حتى الجولات الأخيرة، يبحث هذه المرة عن انطلاقة قوية تمكنه من تحقيق نتائج أفضل وتفادي سيناريو الموسم الماضي.
1: نواصل الحسن مع كرة القدم أوروبية الآن ومنافسات دوري الأمم الأوروبية.
2: وفي دوري الأمم الأوروبية حقق المنتخب الهولندي فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي هيرنانديز. منتخب هولندا عاد بفوز ثمين من العاصمة السربية بلغراد بعدما تغلب على المنتخب السربي 2-1 ضمن الجولة الثانية عن منافسة المجموعة الثانية. البطل الانتصار الهولندي كان المهاجم ماكس ميردينيك الذي سجل 2 منتخب بلاده في أول مشاركة له أساسيا مع المنتخب. وفي المجموعة الرابعة تمكن منتخب الدنمارك من تحقيق انتصاره الأول بعدما تغلب على ضيفه منتخب ويلز 2-0. في الأثناء منتخب البرتغال يواجه منتخب النرويج. المنتخب البرتغالي متقدم 0-1 هدف اللاعب جو فيليكس في 17 علما أن المباراة بلغت دقيقتها 41. فيما منتخب ألمانيا متعادل مع ضيفه منتخب اليونان

0: صفر لمثله. وغدا وفي تتمة مباريات الجولة الثانية الأنظار تتركز على القمة بين المنتخب الفرنسي ونظيره البلجيكي. عن هذا اللقاء والمنتظر منه نستمع لرأي محلل البرامج الرياضية لميديا نزار نور.
1: هي مباراة تكسير عظام بأي حال من الأحوال، يعني عندما تلعب مع منتخب بلجيكي جديد بمدرب إذن نشيط يملك طموحات حتى هو. النقطة الأقوى في هذه البطولة هي وجود إيطاليا أيضا مع المنتخبين وتركيا التي لم تصل هنا بالصدفة أو بضربة حسب، بالعكس المنتخب التركي يملك أيضا طموحات ويملك يعني رغبة في الوصول إلى بعض الدرجات. هذه المنافسات تحتاج لنفس طويل حسن، شاهدنا أن المنتخب الفرنسي يملك النفس الطويل في المسابقات السابقة، ولكن حتى هو توجب اللقب مرة واحدة. إذا لاحظنا أنه لم يتوج بالكثير من الألقاب في هذه البطولة، وأعتقد لا توجد في القارة الأوروبية في الوقت الراهن منتخبات صغيرة بوجود أسماء كبيرة. منتخب البلجيكي يملك لاعبين ذوي أسماء، يعني أسماء لها خبرة، دي بروينا يلعب حتى الآن، العديد من الأسماء تلعب مع المنتخب البلجيكي، تقود المنتخب البلجيكي إلى أداء جيد ورائع، ظهر ذلك أمام إيطاليا في التفوق أمام إيطاليا لم يأتي بالصدفة، على الرغم من أن المنتخب الإيطالي يمرض ولا يموت، ولكن حتى الآن المنتخب البلجيكي أثبت بأنه أحد المنتخبات القوية التي يحسب لها ألف حساب داخل القارة الأوروبية.
0: لقاء فرنسا ضد بلجيكا غدا بداية من 6:45 مساء هو ذات توقيت انطلاق مباراة تركيا وإيطاليا الذي يدخله المنتخبان بشعار التعويض وتحقيق الفوز الأول لهما في المجموعة. قبل التوديع مستمعينا الكرام، تذكير بمنافسات نتائج منافسات البطولة الاحترافية المغربية. في الأثناء فريق المغرب الفاسي سجل الهدف الثاني، هدف التقدم أمام فريق نهضة الزمامرة، فيما اللقاء الأول بين المغرب التطواني ونهضة بركان انتهى بالتعادل صفر لمثله. بذلك نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. بقي فقرة الحصاد تتواصل رفقتك اعتماد.
2: شكرا لك زميلي الحسن جابري، ونلتقي بك في مواعيدنا الإخبارية الرياضية القادمة. قبل نشرة أخبار 7:30 مستمعينا إليكم إطلالة على أحوال الطقس.
3: Au Maroc, le temps sera le matin ensoleillé sur la région de Smara et nuageux à partiellement nuageux sur le reste du pays. L'après-midi, le ciel sera nuageux à partiellement nuageux sur l'ensemble du pays avec des pluies attendues sur le Rif. Côté Mercure, il fera 26 degrés à Rabat et à Tanger. Il fera 28 degrés à Casablanca, 34 degrés à Laayoune, 30 degrés à Marrakech, 26 degrés à Agadir et à Fès. Il fera 32 degrés à Derla, 25 degrés à Tétouan ou encore 26 degrés à Safi. En Afrique du Nord, il fera 33 degrés au Caire, 28 degrés à Tripoli avec un temps partiellement nuageux et orageux. Il fera 30 degrés à Tunis avec un temps partiellement nuageux. Des nuages épars attendus à Alger et à Nouakchott où il fera respectivement 27 et 32 degrés. Et on reste sur notre continent. En Afrique de l'Ouest, prévoir des averses à Abidjan, il fera 28 degrés. Temps pluvieux également prévu à Lagos où il fera également 28 degrés. Il fera 31 degrés à Dakar avec des averses ou encore 33 degrés à Bamako où des averses sont également attendues. Dans le reste du monde, prévoir 25 degrés à Paris avec des averses, 19 degrés à Londres avec des nuages épars, temps ensoleillé à Rome où il fera 29 degrés. Il fera 17 degrés à New York avec un temps pluvieux également prévu à Montréal où il fera 16 degrés. Il fera 25 degrés à Tokyo avec des averses, 40 degrés à Pékin, il fera 41 degrés à Bagdad, 40 degrés à La Mecque ou encore 28 degrés à Damas.
2: السابعة والنصف إليكم نشرة الأخبار المفصلة تقدمها الزميلة أليسيا ميامي.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Un an déjà depuis les manifestations de la jeunesse au Maroc. Un mouvement de contestation parti d'Agadir après un scandale sanitaire. Nous reviendrons sur la naissance de ce mouvement et ce qu'il en reste aujourd'hui dès le début de cette édition. L'Éthiopie se dirige-t-elle vers une nouvelle guerre civile? La reprise des hostilités fait craindre le pire pour ce pays, encore marqué par les exactions de la guerre civile de 2020-2022. Vous entendrez un expert. La Grande-Bretagne déjoue une tentative d'attentat. 5 personnes ont été interpellées après un incident majeur près d'une base américaine dans l'ouest du pays. Notre correspondante à Londres fera le point sur cette affaire. Puis en Ukraine, la guerre fait rage et n'épargne rien ni personne. Malgré les alertes sur les atteintes au droit international, la Russie continue de cibler des hôpitaux, détruisant ainsi peu à peu le système de santé. Reportage à

0: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ووجهتنا الآن إثيوبيا وتحديدا شمال البلاد، حيث تتصاعد حدة المعارك بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي وحلفائها وسط انقطاع الاتصالات والإنترنت في أجزاء من إقليم تيغراي وتزايد المخاوف بين السكان من تداعيات التصعيد. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: احتدام المعارك بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي وحلفائها أسفر عن انقطاع الاتصالات والإنترنت على مستوى محلي في أجزاء من إقليم تيغراي، ما أعاق التواصل بين الفئات المجتمعية خاصة حول مدينة أبالا، وسط مخاوف من عودة الأوضاع التي شهدتها المنطقة خلال الصراع بين عامي 2020 و2022.
3: تداعيات المعارك على السكان في الأقاليم الأثيوبية من حيث انقطاع الاتصالات والإنترنت والخدمات الأخرى تضرر منه السكان، كذلك أيضا توقف حركة الطيران المدني.
2: رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد:
3: طبعا هذا يؤثر على السكان، لا يستطيعون ممارسة حياتهم اليومية بسبب المعارك. الحكومة الأثيوبية الفيدرالية تسعى إلى احتواء هذه الأزمة، ولكن في نفس الوقت بعد الحركات المسلحة بدأت تنقل المعركة خارج إقليم تيغراي، اتجهت إلى إقليم العفر وإقليم أمحرة.
2: السلطات الفيدرالية الإثيوبية قالت إن قواتها تمكنت من صد هجمات لمقاتلي تيغراي ومنعهم من دخول المدينة في وقت امتدت فيه المواجهات إلى منطقة وولو شمال إقليم أمهرة، وكذلك إلى محيط مدينة لاليبيلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. من جهته أعلن الجيش الإثيوبي مقتل 272 عنصرا من مقاتلي جبهة تحرير تيغراي وإصابة 260

0: آخرين خلال المواجهات.
1: حقيقة الصراع الدائر في الشمال إثيوبيا لم تكن وليدة اليوم.
0: خبير العلاقات الدولية دكتور عبد الرحمن أحمد:
1: هنالك نية مبيتة من الجبهة كان خيارها أيضا مرة أخرى اللجوء إلى الحرب، ولذلك أقدمت على شن حملة عسكرية في الإقليم الأمهري والإقليم الأفري، وكان رد من الحكومة الفيدرالية على هذه الاعتداءات. هنالك طبعا معارك دائرة يدفع ثمنها الشعب الإثيوبي عموما وأيضا الشعب بإقليم تيغراي.
0: بدافع الخوف والحيطة توجه سكان في الإقليم إلى المتاجر بغرض تخزين الاحتياجات الأساسية إلى جانب سحب الأموال النقدية، تزامنا مع صدور تقارير تشير إلى انعدام بعض السلع نتيجة تزايد عمليات الشراء. يأتي ذلك رغم اتفاق بريتوريا للسلام الذي أرسى هدوءا حذرا تجاوزته بعض الاشتباكات في أواخر عام 2025.
2: بعد أن سيطرت قوات تيغراي على المطارات الرئيسية وهي ثلاث مطارات ميكيلي، أكسوم ومطار شاير، أدى ذلك إلى أن توقف الخطوط الأثيوبية رحلاتها في هذه المناطق.
0: الأكاديمي والمستشار الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز حامد:
2: المعطيات السياسية والعسكرية الراهنة تتجه نحو مسارات مختلفة، وإذا امتد الصراع إلى إقليم عفر هذا الأمر يهدد مباشرة خط النقل البري والحدودي الواصل بين إثيوبيا وميناء جيبوتي، وهما ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الإثيوبي.
0: المواقف الدولية دعت إلى ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار، مع تأكيد الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضرورة حماية المدنيين، كما شددت على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وحذرت من اتساع رقعة الصراع وتداعياته على المنطقة. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

0: مهدئة، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: غالبا مستمعينا ما نسمع مصطلح التنمية المستدامة في الأخبار وأيضا أثناء الحديث عن الكثير من المشاريع، لكن هل نفهم معناه الحقيقي؟ لمعرفة معناه سنعود بكم إلى جذور تحول النجاح البشري والنمو الديموغرافي الهائل إلى ضغط خانق يستنزف موارد الأرض، ولماذا لم يعد التغيير مجرد خيار بيئي بل أصبح معركة مصيرية لحفظ حق الأجيال القادمة في البقاء. التفاصيل في إيكولوجيا مع زميل أيمن الأحمد.
2: التنمية المستدامة مصطلح يتردد اليوم في كل مكان، في خطابات المسؤولين والتقارير الاقتصادية والخطط البيئية، لكن ما الذي يعنيه فعليا؟ المفارقة أن هذا ليس مجرد شعار، بل هو محاولة لحل أعقد مشكلة واجهت البشرية عبر تاريخها. لننظر إلى التاريخ، احتاجت البشرية آلاف السنين لتصل إلى مليار نسمة واحد، وكان ذلك حوالي عام 1830. لكن بعد ذلك حدث انفجار ديموغرافي هائل، 100 عام فقط للمليار الثاني، ثم 30 عاما للمليار الثالث، و18 عاما للمليار الرابع. السبب ليس ارتفاع المواليد فحسب، بل تحسن الطب واللقاحات وإنتاج الغذاء، مما أدى لإطالة عمر الإنسان. هنا تكمن المفارقة، النجاح البشري تحول إلى ضغط خانق على الكوكب، ملايير البشر يحتاجون إلى الماء، الغذاء، الطاقة والسكن، وهذا يعني استنزاف التربة وتلويث الهواء وزيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. والسؤال الحقيقي ليس هل نريد التنمية أم لا، بل أي نوع من التنمية نريد، وهل يمكن أن تستمر دون تدمير الأرض؟ هنا جاء دور الأمم المتحدة التي اعتمدت عام 2015 أجندة دولية تتضمن 17 هدفاً للتنمية المستدامة يفترض تحقيقها بحلول العام 2030. هذا الإطار ليس عصاً سحرية، بل خطة إنقاذ، فالتحذيرات بدأت منذ العام 1922.

0: 1970 مع تقرير حدود النمو، واليوم مع أزمة تغير المناخ أصبح الأمر مسألة وقت. التنمية المستدامة باختصار هي محاولة للإجابة عن سؤال مصيري واحد: كيف نعيش بشكل أفضل اليوم دون أن نأخذ حق الأجيال القادمة في أن تعيش غداً؟
1: السماع الصوفي. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يومياً بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:15 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve, et surtout de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les nocturnes avec Jawed depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média.
2: Média 1, حصاد اليوم. اعتماد سلام.
3: قبل موجز الساعة 8 مستمعين إليكم إطلالة جديدة على أحوال الطقس. في المغرب الأجواء مشمسة، نواحي سمارة وغائمة إلى جزئيا غائمة في باقي المناطق، مع توقعات بأن تمطر نواحي الريف. درجات الحرارة المتوقعة 26 في العرائش، الصويرة، فاس، أكادير، طنجة والرباط حيث الجو غائم، 28 في بني ملال والدار البيضاء التي تملأ السحب سماءها، 34 درجة متوقعة في العيون، 30 في مراكش، 27 في وجدة والراشدية، 17 في شفشاون، 29 في بنغرير، 32 درجة في زاغورة مع طقس غائم، و36 درجة في سمارة حيث الأجواء مشمسة. في منطقة شمال إفريقيا يتوقع 33 درجة في القاهرة مع طقس مشمس، 28 درجة في طرابلس، و30 في تونس مع أجواء غائمة، و32 درجة في نواكشوط. في غرب ووسط إفريقيا 28 في أبيدجان، وفي لاغوس أيضا حيث السماء ماطرة، 31 في دكار، 33 في باماكو، و32 في نجامينا. في باقي العواصم العالمية 25 درجة في باريس مع عواصف رعدية، 19 في لندن، 25 في مدريد، 17 في نيويورك مع جو ماطر، و28 درجة في ريو دي جانيرو مع أجواء غائمة. تمام الساعة 8 إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار. وقال الرئيس الأمريكي لموقع أكسوس الإخباري إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد إبرامه. وكانت إيران قد أعلنت الجمعة أنها قدمت مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز في 7 أيام من تاريخ الموافقة عليه، لكن ترامب أعلن رفض المقترح. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أن بلاده تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية المحتلة في غضون أسبوع، على خلفية حظر هولندا استيراد

0: السلاح من المستوطنات الإسرائيلية. وجاء في منشور لساعر على منصة إكس أنه بعد دخول القرار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بات يتعين على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائق الاعتماد الدبلوماسي خلال 7 أيام، موضحا أنه لدى انقضاء هذه المهلة تنتهي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي منحتها لهم إسرائيل. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أن إسرائيل فشلت في كسر المقاومة، وذلك خلال خطاب متلفز ألقاه في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق للحزب المدعوم من إيران حسن نصر الله بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 من شتنبر 2024. وقال قاسم في خطاب بث خلال تجمع حضره الآلاف من مناصري حزب الله إن المقاومة منع حالة دون تثبيت الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات في لبنان على حد تعبيرها. يواصل مئات المحتجين لليلة الثانية التخييم في إحدى الساحات وسط مدريد للضغط على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن أزمة السكن في إسبانيا بعدما تعهد باتخاذ إجراءات حكومية سريعة. ونصب المتظاهرون نحو 100 خيمة في ساحة بورتا ديل سول في العاصمة بعدما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع أمس للمطالبة بخفض تكاليف السكن وحماية المستأجرين. وتأتي الاحتجاجات على خلفية موجة غضب أثارها طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها. تمكنت قوات خفر سواحل الموريتانية اليوم من إنقاذ زورقين قبالة واكشوت كان على متنهما 260 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بيان لخفر السواحل أن الزورقين أبحرا من مدينة بانجول في غامبيا واستغرقت رحلتهما نحو 7 أيام في عرض البحر قبل أن تتمكن وحدات خفر السواحل من رصدهما والتدخل لإنقاذ جميع من كانوا على متنهما. في الخبر الرياضي، تعادل المغرب التطواني مع ضيفه نهضة بركان بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب ثانية الرمل بتطوان برسم الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة حصد كل من المغرب التطواني ونهضة بركان نقطته الأولى في الموسم. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
0: بذا نختم حصاد الأحد. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، شكرا لمخرجيه رضوان الجنداوي. غدا بحول الله يرافقكم في حصاد الاثنين الزميل أيمن الأحمد. أتمنى لكم أمسية مريحة وممتعة.
2: ميديا من العاصمة عادل الزبيري.

0: مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان، متابعين على منصات التواصل الاجتماعي، مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس، هذه المعلمة الثقافية المغربية في العاصمة الرباط. ماذا بعد الانتخابات التشريعية في المغرب؟ نناقشها في هذه الحلقة مع ضيفين كريمين، هما الأستاذ مصطفى الخلفي نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو الأمانة الوطنية، أي قيادي في حزب العدالة والتنمية. مرحبا بكم أستاذ.
1: مرحبا.
0: وأيضا يحضر معنا الدكتور عادل بالعمري، أستاذ علم اجتماع في الجامعة المغربية، مرحبا بك.
2: شكرا جزيلا سعيد.
0: إذن أول سؤال مع ضيفنا الكريم سي مصطفى الخلفي، ماذا بعد نتائج الانتخابات واستعادة حزب العدالة والتنمية لرشاقته الانتخابية؟
1: ولن نحن بصدد مرحلة سياسية جديدة من تاريخ الحزب. الحمد لله تجاوزنا كبوة أو حادثة سير سنة 2021 التي حصل فيها الحزب على 13 مقعدا برلمانيا، اليوم زيادة 41 مقعدا، ولكن ليس ذلك فقط، 54 مقعدا جلها بشكل أساسي، يعني تقريبا نقول أزيد من 70% هي في المدن. الحزب تصدر نتائج الانتخابات على مستوى المدن. عندما أقول

0: تصدر يعني عدديا كنا الحزب الأول بأزيد من
1: حيث عدد المصوتين،
0: من حيث عدد المقاعد. يعني الأحزاب الأخرى بما فيها الحزب الأول عدد مقاعده في المدن هي أقل منا. يعني الحزب هو الأول سياسيا على المستوى المدن، وعندما أقول المدن في علاقتها مع العالم القروي، التمييز ينبني على المناطق التي تعتمد الاقتراع باللائحة، على المناطق التي تعتمد الاقتراع الفردي. فهنا بالنسبة إلينا كحزب سياسي من الناحية السياسية نحن الحزب المتصدر لهذه الانتخابات، لأن التصويت السياسي الذي يرتبط ببرنامج سياسي، بعرض سياسي على أساس لوائح. عندما أقول انتخاب الفردي الجماعي باللائحة، هذا الانتخابات الجماعية، فنفرز المدن. إذن الحزب تصدر، تجاوز هذه الكبوة، أكد موقعه كحزب أساسي، عنصر توازن في النسق السياسي الوطني، له خصوصيته. ولهذا عندما قلت ماذا يعني ذلك، يعني أن الذين راهنوا على موت الحزب وعلى أن ما حصل في 2021 هي بداية مرحلة الدفن لهذا الحزب، يعني خاب ظنهم. الحزب ليس فقط استعاد رشاقته الانتخابية، بل أكد موقعه كقوة معارضة أساسية.
1: الأستاذ بالعمري، كيف قرأت نتائج الانتخابات التشريعية وخريطة سياسية لم يقع فيها تغيير كبير على مستوى المقدمة إلا ما ناقشناه مع الأستاذ الخلفي، عودة العدالة والتنمية إلى المراتب الأولى في التشريعيات؟
2: أعتقد أن القراءة يعني النتائج التشريعية لسنة 2026 احترم فيها المنطق. حزب الأصالة والمعاصرة، بالنظر أنه كان داخل الاحتلاف الحكومي، بالنظر للحملة يعني انتخابية التي قادها، الأسماء التي رشحها، يعني احترم المنطق. بالنسبة للحزب الذي احتل المرتبة الثانية وهو حزب الأحرار، كذلك احترم المنطق السياسي، بمعنى أنه تم معاقبته سياسيا من طرف الناخبين.
1: ولماذا لم يعاقب أيضا الأصالة والمعاصرة وهو كان الرقم إثنان في الحكومة المنتهية ولايتها في تقديركم وقراءتكم أستاذي؟
2: تقديرنا لأنه لم يكن يقود الحكومة، يعني لأنه بالنسبة للناخب البسيط هو لا يتمثل مثلا الفعل السياسي والفعل يعني الممارسة السياسية كمشارك وقائد للحكومة، لأن جزئية قيادة الحكومة، وحتى حزب الأصالة والمعاصرة وظف هذه النقطة من خلال الأسماء التي استقطبها على رأسهم القشع، كان يدافع على أطروحته بالقول أن حزب الأصالة والمعاصرة كان مشاركا في الحكومة، وطيلة يعني منذ 2007 لم يسبق له أن قاد الحكومة.
1: طيب كيف قرأتم أستاذ عادل مسألة عودة العدالة والتنمية إلى الصفوف الأولى واستعادته لياقته مع الناخبين، وقدرة الأستاذ مصطفى الخلفي على الفوز بمقعد برلماني في دائرة تلقبها الصحافة المغربية استثناء بدائرة الموت وتكسير العظام الانتخابية؟
2: كذلك هنا احترم المنطق، لم تكن هنالك مفاجأة. منذ عودة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بالكيران، وما يحمله من حمولة سياسية وتاريخية وقدرة تواصلية، يعني أعاد كما نقول أعاد ترميم البيت الداخلي من الداخل، حتى بعض الأصوات الغاضبة يعني كانت داخل العدالة والتنمية تم التواصل معها وإعادتها إلى البيت الداخلي. كذلك نسجل أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هو ظاهرة سياسية لوحده، لأنه يمكن أن يخرج في أي وقت حتى في ساعات متأخرة من الليل وتدير واحد لو لايف.
1: هل نحن أمام أسلوب تواصلي غير مسبوق في التاريخ السياسي المغربي؟ نسميها ظاهرة بن كيران أو هناك من أسماها
2: قوة العدالة والتنمية هو التكمن طبعا في أطره وفي أمينه العام الذي يعد لوحده ظاهرة سياسية جديرة بالدراسة والتحليل.
1: مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع إلى حلقة أخرى من برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس. ضيفانا هما الأستاذ مصطفى الخلفي القيادي في حزب العدالة والتنمية، والأستاذ الدكتور عادل بالعمري أستاذ علم الاجتماع. الأستاذ الخلفي، الآن بالنسبة إليكم كيف تقرؤون الخريطة السياسية المغربية على الانتخابات، وكيف تنظرون إلى مغرب

0: مغرب فيه حكومة ستكونون أنتم في المعارضة، القوة الأولى في البرلمان، حكومة يقودها لأول مرة حزب الأصالة والمعاصرة؟
1: أولا عطفا على ما قال الأستاذ عبد الإله بن كيران، هو ظاهرة سياسية ليس فقط تواصلية. نعم، من ناحية تواصلية له قدرة على الاستباق وتبسيط المفاهيم السياسية المعقدة وإيصالها لعموم الناس، لكن طيلة هذه المرحلة التي قاد فيها الحزب من 2021 إلى الآن كان له حس وحدس استباقي كبير، كانت له قدرة على إدارة عمليات التشاور على مستوى قيادة الحزب، وكانت له قدرة على إبداع المواقف والأفكار وطرحها للنقاش الداخلي ثم بعد ذلك إخراجها.
0: هل هو فعلا يمكن القول عنه أنه مهندس إعادة إحياء وترميم البيت الداخلي للعدالة والتنمية بعد قوس 2021؟
1: نعم، هو المهندس الأساسي إلى جانب فريق شاب جديد في عدد من عناصره، بمعنى اليوم 70% من المرشحين جدد لأول مرة. أعود إلى سؤالك، حزب الأصالة والمعاصرة تبنى في الحملة الانتخابية وبشكل فاجأ الكثيرين الجزء الأساسي من خطابنا السياسي المعارض، فأصبحت مصطلحات الفرقشية ومصطلحات الدعم بدون أثر ومصطلحات تغيير المؤشر يعني واحد عدد من المصطلحات والمفاهيم والمواقف تبناها. الأصل وهو أن فشل حكومة في معالجة إشكالية البطالة التي ارتفعت إلى 1,600,000 عاطل، أزيد من 37% في صفوف الشباب، التي فشلت في حماية القدرة الشرائية التي ارتفعت عمليا أسعار المواد الغذائية بأزيد من 20 إلى 50 إلى 100% في بعض الحالات، التي فشلت في إقرار حماية اجتماعية على مستوى التغطية الصحية، التي كرست الفوارق، يعني ما يختزل، كل ذلك يختزل في المغرب بسرعته. فشلت في ذلك، المفروض أن يأتي بديل سياسي، كان المفروض أن نأتي نحن في المقدمة. لكن
0: ماذا جرى؟
1: هنالك أولى المعطيات القانونية، القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة واعتماد لوائح جهوية عوض لائحة الوطنية، هذه على الأقل أفقدت الحزب ما بين 20 إلى 25 مقعد.
0: هل سوف تعملون من خلال اشتغالكم في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان على اقتراح، أو هل تخططون لاقتراح تعديلات في قانون الأحزاب والانتخابات؟
1: هذه من التزاماتنا وتعهداتنا على مستوى البرنامج الانتخابي. إذن هذا المسألة الأول، لأن المدن في النظام الانتخابي الحالي كانت محددة، لكن اليوم لا أحد ينكر أن الدار البيضاء اللي هي القلب الاقتصادي والديمغرافي للمملكة أزيد من 7 ملايين، الحزب كان رائدا فيها، يعني 13 المقعد بدون احتساب لائحة
0: جاوية. طيب سخافي، لماذا على مستوى البادية يغيب حزب العدالة والتنمية، وهناك من يقول إن خصومكم السياسيين يلعبون على هذه النقطة؟
1: البادية للأسف ما زال التصويت مرتبط أولا بشبكات زبونية، شبكات مصالح، وثانيا استشراء استعمال المال الانتخابي. الآن لم نعد في إزاء عرض شراء الأصوات، أصبحنا في إزاء عرض بيع الأصوات. هنالك استعمال مكثف، وأنا أحيل على منطقة يعني مرشحينا تيكوين في أيت بوغماز، يعني الناس فوجئوا. للأسف الشديد عندنا نظام انتخابي 40% من الساكنة موجودة في العالم القروي، عندها 60% من مقاعد البرلمان، ونحن تقدمنا بضرورة مراجعة التقطيع أن يعكس نتائج الإحصاء العام ل 2024، وتم رفض ذلك. المدينة اللي فيها 60% من الساكنة عندها فقط 40% من المقاعد. الخريطة السياسية اليوم هو نحن سنكون في المعارضة لخمسة أسباب أساسية. أولاً، أن الحزب الذي تصدر الآن انتخابيا تصدر منذ نشأته، ويعني أنه جاء لمحاربة الإسلاميين ومحاربة العدالة والتنمية، ولم يقدم.
0: إذن هو الغريم السياسي لكم؟
1: غريم فعلا، خاصة بعد أن تبنى سلوكات تحكمية. يعني نحن رأينا ما حصل في أزمة المحاماة، غياب مقاربة الشركية.
0: ماذا تقصدون هنا بكلمة التحكم؟ سلوكات تحكم ما معناها؟
1: غياب المقاربة التشاركية، استعمال وسائل تؤدي إلى فرض إما منطق عددي أو منطق شبه سلطوي من أجل استصدار قرار معين، والنتيجة رأيناها في قانون مجلس وطني للصحافة، الذي رفضته المهنة باستثناء هيئة واحدة.

0: رأيناه في قانون المحاماة، هذه آخر شيء، عدم إعمال مقاربة تشاركية، الإقصاء للأطراف الأخرى. ونحن نحذر، لأن هذه المقاربة التي اعتمدت في هذين القطاعين نحذر من الآن أن يقع تعميمها في السياسات العمومية ككل. ثم هنالك القضية الثانية، لأن عندنا مع الأصغر والمعاصرة ثلاث، هما خمس، ولكن ثلاث إشكاليات كبرى.
1: طيب.
0: هذه الإشكالية التحكمية الإقصائية، والإشكالية الثانية هي الإشكالية القيمية الهوياتية، خاصة ما يهم مدونة الأسرة والعلاقات الرضائية اللي عندهم فهم.
1: أعتقد فيها التحكيم الملكي.
0: في شق له تحكيم ملكي، والشق الآخر الذي ترك للتدافع والنقاش البرلماني لهم رؤية مغيرة لنا، وهذا النقاش برز بعد صدور التحكيم المالكي في المقتضيات التي تم.
1: أليست هذه ظاهرة صحية أن يكون في المجتمع أقطاب؟
0: طبيعي، نحن نؤمن بالتعددية، ولكن لا يقع تشويه هذه التعددية بأن حرصا على المقاعد والمناصب الوزارية أن ندخل للحكومة على حساب قيمنا وهويتنا. والقضية الثالثة التي هي أيضا نسبة إلينا هي قضية مكافحة الفساد. هذا الحزب يتحمل مسؤولية سياسية في سحب قانون جريم الإثراء، الفصول المتعلقة بجريم الإثراء الغير المشروع.
1: ستعيدونه في البرلمان؟
0: سنعيد طرحه، وهي من تعهداتنا. ثم القضية الأخيرة التي حصل فيها خلاف في يوليوز الماضي، قضية تسقيف أسعار المحروقات ومراجعة فلسفة الدعم ليذهب للصغار.
1: ولكن هم يتهمونكم بأنكم عندما كنتم تدبرون الحكومة أنتم من حررتم القطاع.
0: تحرير القطاع لا يتناقض مع تسقيف هامش ربح شركة أسعار المحروقات. والأستاذ داودي عندما كان وزير الشؤون العامة الحاكمة طرح هذا المشروع، ونحن في أثناء التحرير قمنا بدعم المكسب الوطني للكهرباء حتى لا يرفع من فاتورة الكهرباء الأسر الفقيرة. قمنا بإحداث صندوق لدعم النقل الطرقي حتى لا يتأثر النقل الطرقي للبضائع وكذا. ثم قمنا بتقوية اختصاصات مجلس المنافسة ليراقب هذا السوق، وفعلا فرض غرامة تصالحية. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قضية تسقيف هامش الربح. تم التقدم بمشروع قانون. الحزب الذي تصدر الانتخابات بمعية الحزبين الآخرين في الأغلبية الحكومية صوت ضده وأسقطه في مجلس المستشارين في يوليوز الماضي.
1: سعادة، هنالك من قال إن هذه الانتخابات عرفت عزوفا، تعليقك على هذه النسبة؟
2: تعقيبا على ما جاء في مداخلة للأستاذ مصطفى، يعني كنلاحظ أستاذ مصطفى أنه هنالك واحد تضخم ديال الأناة ديال الحزب العدالة والتنمية. يعني أنتم لستم الحزب الوحيد الذي يحاز على مقاعد داخل التشريعية ديال 2026، أنتم حزب باقي الأحزاب على قدم مساواة مع جميع الأحزاب. الخطاب ديالكم السي مصطفى أحس كاين تماهي مع النوع مع هذا الخطاب ديال المظلومية. اليوم الأمين العام ديال الحضارة والتنمية اللي هو السي عبد الإله بن كيران، وأثناء الحملة يعني الانتخابية صرح أن وزارة الداخلية تقف يعني موقف حياد في التشريعيات. تنحس السي مصطفى أنه كاين يعني ذاك الخطاب ديال المظلومية. اليوم كاين إنصاف ديال صناديق الاقتراع، هذا مهم جدا. مسألة ديال كون أن النسبة ديال المصوتين هو من المدن، كسوسيولوجي أعتبر أن صمام أمان المجتمع المغربي دائما، وبالأطروحة ديال باسكون أنتم خير العارفين أننا كلنا قرويون، يعني الأصل ديالنا حنايا، والمغرب في اقتصاده هو بلد فلاحي. هذا الشيء واش ماشي هو واحد النقص يعني أو تقصير من الحزب ديالكم، باستثناء التجربة ديال داك الشاب اللي في منطقة ديال بوغماز واللي تنعرفوا يعني تنوع ديال الحملة الاستباقية يعني اللي كانت الدارات والمسيرة، يعني كاين واحد السياق.
1: سنعود للسير الخلفي لكي يعقب عليك بعد
2: طبعا
1: قليل.
2: طبعا طبعا النتائج ياك سي عادل.
1: هل يمكن اعتبار هذه الانتخابات سجلت واحدة من أدنى نسب المشاركة وهي تقترب من نسبة 2007؟ هل تراجع تصويت المغاربة بلغة الأرقام؟
2: هذه التشريعيات أرى أن الزخم يعني من خلال المنافسة من خلال البرامج كانت من أحسن التشريعيات من خلال التدافع، ولا أدل على ذلك.
1: تقصد هنا غياب هيمنة حزب أو الحزب الأول أو الثاني عنده نعم. عدد كبير من البرلمانيين،
2: وهذاك التقاطب يعني، حيث لأنه من ناحية السوسيولوجية من الصعب أننا نتحدث على مسألة ديال القطبية بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
1: نتقدم في النقاش، كيف تتوقع؟
2: أضيف
1: بسرعة
2: كذلك رجال. تحالف اليسار لأول مرة

0: نبيلة منيب كان موفقا جدا وله خطاب يعني مشابه.
1: في إطار تفاعل الأستاذ الخلفي، هل من تعقيب على الأستاذ بالعمري؟ الآن حزب العدالة والتنمية إلى أين يتجه أيضا على مستوى إثارة بعض الملفات التي بصمت 5 سنوات ماضية وكنتم تقفون فيها ضد الحكومة المغربية المنتهية ولايتها؟
2: أولا بالنسبة لما طرحه الأستاذ سي عادل، أنا أتحدث عن وقائع وقدمت 3 معطيات ما عنده علاقة لا بالمظلومية ولا
0: مصطفى موضوعيا كذلك.
1: سي عادل خلي السر الخلفي كمل ونرجع لك. مرحبا مرحبا، تفضل السر الخلفي.
2: المسألة الثانية هي قضية القاسم الانتخابي الذي تم تعديله في 2021 باقتراح من المعارضة أنذاك في البرلمان، وللأسف ساندتهم أحزاب في الأغلبية، وأصبح احتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين بما فيهم الذين لم يصوتوا، وعوض أن الاحتساب كما هو في كل ديمقراطية يكون على أساس المصوتين. أنا هنا لا أقول بأني أفضل من الآخرين أو أقل من الآخرين، أنا أتحدث عن معطيات واقعية وعليها أبني موقفي.
1: هل معنى كلامكم في الخلفي أنكم غير مرتاحون لهذه الحصيلة، وهل تستعدون لتقديم طعون؟
2: بالنسبة لعدد من المناطق ستكون هنالك طعون، نعم، والحزب تحدث عن وجود اختلالات في عدد من المناطق والناس ستكون مصدر لطعون. في مناطق تفاعل السلطة كان إيجابي، مثلا في دائرة المحيط حصلت تجمعات في أماكن، تم طرح الأمر على السلطات المختصة، تم تعزيز وجود
1: تفاعل بشكل إيجابي
2: جدا جدا، وهذا شيء إيجابي.
1: سي عادل كيفاش كتعقب وكيفاش كتفاعل مع الكلام ديال السي الخفي وانت طلبتي الكلمة؟
0: في إطار الواقعية طبعا وتفاعلا، يعني ليس ردا ولكن تفاعلا. المسألة ديال القاسم الانتخابي، هذا يعني المقترح قانون مرر في الولاية الحكومية اللي كان حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة.
2: لا ماشي ما هي، وطرح كتعديل في البرلمان وصوتت عليه المعارضة زائد احد احزاب الأغلبية
0: في عهدكم.
2: لا ولكن
0: في عهد
2: ولكن
0: لا في العهد ديالكم.
2: واش هل نحن تقدمنا به في البرلمان؟
0: ولكن مرر في العهد ديالكم.
2: لا واش هل نحن من تقدمنا به في البرلمان؟
0: لا ولكن مرر في العهد الولاية ديالكم.
2: هل نحن من تقدمنا به في البرلمان؟
0: لا، انا اطرح معك سؤال. المسألة ديال القاسم الانتخابي، واش مرات في العهد ديال التولي ديال السيد عاد السعد الدين العثماني رئاسة الحكومة؟ نعم لا،
2: عرضناها صوتنا ضد احنا
0: ولكن مر.
2: لا
0: في هذه الولاية
2: دابا الان، دابا الان انت نحن
0: انا ما قطعتكش، انا ما قطعتكش.
2: لا ولكن أنا قلت شيء غير صحيح.
0: لا ولا لا ما قاطعتكش، أنا قبيلة قلت شيء ما قاطعتكش.
2: أنت تحاول أن توهم الناس بأننا وافقنا على ذلك.
0: أنا ما قاطعتكش،
2: نحن عارضناه. تحاول أن توهم بأننا وافقنا على ذلك.
0: لا لا،
2: هل وافق العدالة والتنمية على ذلك؟
0: أيضا هذا تماهي.
2: لا أجبني،
0: هذا تماهي.
2: هل وافق العدالة والتنمية على القاسم؟
0: هذا كذلك تماهي.
2: لا، هل وافق؟
0: لا، في إطار فهمت.
2: هل وافق العدالة والتنمية على ذلك؟
0: ولكن وافق غير وافق مر وأنتم تتولون.
2: هل هذه الانتخابات
1: إطار عاجل؟ نتقدم في النقاش.
2: تعقيب دقيق.
0: لا سعادي، سعادي لا شوف، إنصافا قبيلة قلت لي ما تقطعش الأستاذ.
1: طيب
0: انا امتثلت وما قطعتش الاستاذ.
1: علمت سي عادل، اعطي وجهه النظر ديالك ونعطيو السي الخلفي ايضا
0: طبعا
1: ودرجعوا لك بعد.
0: نكمل غنكمل. الاقاليم ديالنا في العالم القروي هي جزء لا يتجزا من الوطن ديالنا المغرب، فهمتي؟ هذوك مواطنين المغاربه ورعايا ديال جلاله الملك، كانوا في المدن ولا كانوا في البوادي، ما غنجيوش حنايا نعلقوا الشماعه ديال الفشل ديالنا على المواطنين. اليوم حنا خصنا واحد التواضع شويه، نجلسوا الارض شويه ونقولوا خطابنا اليوم حنايا واش توجه الناس ديال العالم القروي، كيفاش الاحزاب الاخرى نجحت
1: بالعداله والتنميه غير قادر على التواصل مع، هل معنى كلامك هذا مع الناس العالم القروي واقناعهم انتخابيه وتم ناخذ التفاعل للسلسله الخلفيه؟
0: من الناحيه السوسيولوجيه منذ النشاه ديال الحزب العداله والتنميه ما استطاعش يعني يوصل للعالم القروي، الحدود الساعه فشل انه يوصل.
1: طيب
0: اما نعلقوا الشماعات الاعيان، مساله الاعيان كذلك اليوم راه كذلك، هما هو تحدث على الدائره ديال الدار البيضاء، راه تم استقطاب ديال واحد الاستاذ اللي هو شوقي اللي هو في اطار الترحال السياسي.
1: طيب في الختام ديال البرنامج السي الخلفي، لك التفاعل.
2: اولا استاذ شوقي لم يمارس الترحال السياسي لانه لم يكن في حزبا وانتقل الينا. جوج، انا استغرب من
0: ولكن لم يتدرج
2: ولكن خلي. المصطلح ليس هو الترحال، انت استاذ جامعي عليك ان تبدع توصيفا، عليك ان تبدع. انت قلت استعملت مصطلح انت استعملت مصطلح الترحال السياسي، مصطلح الترحال السياسي لا يصف.

0: هذه الواقعة.
1: هل تعتبرون أنكم نجحتم في استقطاب زميلنا الصحفي السابق شوقي؟
0: أنا نحن كحزب أنا الآن للأسف الشديد للأسف الشديد أستاذ الجامعي بجانبي يتحدث من برج عاجي، عليه أن ينزل إلى الواقع. الواقع يقول أن عندنا 11 نائب برلماني انتخب في العالم القروي، فكيف يقول لم يستطع الوجود العالم القروي؟
1: هو ربما يقول أنكم غير قادر على مخاطبة واستمارة الناخبين.
0: عدد كبير من التجمعات الانتخابية للأستاذ عبد الإله المكران كانت في العالم القروي، أيس بوغماز وفي أزي هلال وفي مزودة وفي عدد من المناطق في المغرب، فخاطبنا وقدمنا عرضا انتخابيا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ينبغي أن نجيب على الحجة بحجة،
2: حيت الإشكالية ديال العدالة والتنمية هو تضخم الأنا.
0: لماذا
2: نتواضع؟ حزب العدالة والتنمية هو حزب
0: يا أخي تصدر أحكام على الناس. من خولك هذه الصفة؟ من أعطاك الحق أن تحكم على الناس؟
1: هو يجيبك أنهم أيضا حزب.
0: من أعطاك الحق؟ أنت أستاذ جامعي، ليس لك الحق.
2: لدي الحق.
0: ليس لديك الحق اليوم أن تطلع على نيتي.
2: فهمتي؟ حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة انتخابات.
0: ليس لك الحق أن تحكم على نية الناس.
2: وبأي حق ستصادر حقي أنا في التعبير على رأيي؟
1: طيب في الخلفي نتقدم في النقاش. رجاء
0: الجامعي عبر عن رأيه، عليه أن يستمع لرأيه. القانون الانتخابي الحالي الذي نظمت في إطار هذه الانتخابات اعتمد هذه السنة
1: لأول مرة،
0: وقدمنا تعديلا بإلغاء القاسم الانتخابي. فهذه الانتخابات لم تنظم بالقانون الانتخابي 2021، حتى لا نقول القاسم الانتخابي مرر في كذا. هذه مرحلة طويت من ناحية القانونية. تحيين المعطيات التي نعتمدها في التحليل يفرض علينا معرفة موقف العدالة والتنمية في هذه الانتخابات.
2: اللي دار في قبه
0: في هذه الانتخابات
2: راك تقطع لي وتنصنط لك.
0: يا اخي العزيز، يا اخي العزيز
1: دكتور، هو يقول انها تغيرت.
0: اخي العزيز،
2: اخي العزيز مصطفى، راه الدائره ديالكم في مكناس، ست النائب ديالكم على مكناس استفاد من القاسم الانتخابي.
0: دابا انت معطياتك ما زلت حبيس 2021. 2026 نظمت بقانون انتخابي جديد، وهذا القانون الانتخابي الجديد،
1: وقلت انكم ستخوضون معركه
0: لتغيير القانون الانتخابي. وخوضوا معركه لالغاء، لانه لا ديمقراطي.
2: لا، وانا
0: هذه السنه
2: نقول واحد الخطاب اللي غيتماشى مع الاذوريه والخط السياسي ديالك.
0: انا لا انتظر منك،
2: وانت هنا عاوتاني ماشي قاضي.
1: ضيفي الكريمان، اشكركما جزيلا. المخرج، كلمه اخيره للسي الخليفي وكلمه اخيره للدكتور عادل لننتهي. تفضل السي الخليفي.
0: انا بالنسبه الي، المرحله السياسيه الراهنه تقتضي منا، وعندما اقول منا كحزب العداله والتنميه، النفي بالتزاماتنا إزاء الناخبين، وأن نكون معارضة شرسة قوية، دفاعا عن الكرامة المواطن، دفاعا عن الحماية الاجتماعية، دفاعا عن التغطية الصحية، دفاعا عن عن النزاهة ومحاربة الفساد والوقوف ضد تضارب المصالح، ودفاعا عن التعليم الجيد والقدرة الشرائية. هذه أولوياتنا، وبها سنتوجه إلى
1: وضحت الصورة.
0: إلى الناس في البرلمان.
1: الدكتور عادل، انتهى وقت البرنامج. جملة أخيرة تفضل وشكرا.
2: التشريعيات ديال 2026 مرات في واحد الأجواء اللي يعني طبعها التنافس، وهذه مسألة عادية. النقاش يعني كان عادي طبعا، حنا في واحد البلاطو ديال النقاش.
1: النقاش دائما صحي، النقاش دائما صحي
2: طبعا.
1: إذا شكرا جزيلا لكل من الدكتور عادل بن عمري أستاذ الاجتماع، شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى الخلفي القيادي في حزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني عن دائرة الرباط المحيط، شكرا لإدارة مسرح محمد الخامس، شكرا جزيلا للأستاذ محمد بن حسين مدير مسرح محمد الخامس، هذه المعلمة الثقافية والحضارية. اتركوا تعليقاتكم لنا، ملاحظاتكم، وتقاسموا هذه الحلقة من برنامج من العاصمة. أشكر جزيلا فريق العمل، توفيق، سفيان، صلاح الدين، إبراهيم والقيطوني. إلى حلقات أخرى فيها الكثير من النقاش السياسي، دائما من العاصمة.
3: Vous êtes sur Média, la synthèse de 20h30.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes avec Alicia Mihami. À la une, au Proche-Orient, au moins 4 personnes tuées dans la bande de Gaza. Information relayée ce dimanche par nos confrères d'Al Jazeera qui citent des sources médicales sur place. Selon moi, le dernier décompte du ministère de la Santé palestinien, publié hier soir, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre 2025, Israël a tué au moins 1415 personnes dans des frappes quasi quotidiennes sur l'enclave palestinienne. L'Éthiopie menace de basculer à nouveau dans la guerre totale depuis mercredi. Les combats ont repris dans le nord du pays. Et ce dimanche, un drone a frappé un immeuble hébergeant la télévision officielle de l'État du Tigré à Mekele, la capitale régionale. Des combats ont également été signalés dans les États voisins de l'Amara et la Far. Ce dimanche, le chef d'état-major de l'armée fédérale éthiopienne a accusé l'Érythrée, le Soudan et l'Égypte de soutenir les groupes armés alliés contre le Premier ministre Abiy Ahmed. Pour rappel, la précédente guerre avait fait au moins 600 000 morts en 2 ans, selon une estimation de l'Union africaine. La commission d'enquête sur le génocide au Tigré signale également que plus de 130 000 femmes ont été victimes de viols dans le cadre de ce conflit. En France, c'était jour de vote ce dimanche. 178 sièges du Sénat, la chambre haute du Parlement français, étaient à pourvoir, conformément au système de renouvellement par moitié de l'hémicycle. Et pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national va pouvoir créer un groupe parlementaire. Grâce à une alliance avec l'UDR, le parti d'extrême droite obtient au moins 14 sièges, réalise une percée générale, selon Marine Le Pen. La chef de file du parti et candidate à la présidentielle a salué une victoire historique et une étape majeure à 7 mois du scrutin. L'actualité de la journée dans l'Hexagone, c'est aussi la visite du pape qui se poursuit. Au programme aujourd'hui pour Léon XIV, une rencontre avec les évêques de la Conférence épiscopale de France, ainsi qu'une messe dominicale sur la prairie du sanctuaire de Lourdes. Autre étape très attendue de cette journée, une rencontre avec 7 victimes de violences sexuelles dans l'église. Des victimes qui saluent une prise de conscience majeure du souverain pontife qui a reconnu le caractère systémique de ces abus. Ailleurs, en Europe, le président serbe annonce sa démission, décision qui doit lui permettre de se présenter pour obtenir le poste de Premier ministre aux législatives prévues en octobre. Un scrutin organisé après près de 2 ans de manifestations menées par les étudiants qui réclamaient ces législatives anticipées et dénonçaient la corruption des élites et de la classe politique serbe. Pour rappel, ce mouvement de contestation était né après l'effondrement du toit fraîchement rénové de la gare de Novi Sad qui avait coûté la vie à 16 personnes. Un mot du Maroc pour terminer avec cette alerte météo. La Direction Générale de la Météorologie a émis un bulletin de vigilance orange pour des averses orageuses avec grêle et des rafales de vent sous orage. Alerte en vigueur jusqu'à au moins 22h ce soir dans les provinces de Boulayman, Azilal, Midelt et Ifran. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute sur Média.
5: أحمد الخليع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. مما يتفرع من الأدب مع النفس قصر الأمل بخوف نزول الموت بغتة ورؤية اقتراب الأجل والتفكر في سرعة فقد من مضى وكيف كان الفناء مضطردا في محق الأمم. ويتفرع من الأدب مع النفس أيضا حبسها في سجن القناعة وغلق الباب عليها بقفل العفة وقطع تهويسات الطمع والحرص والرضا بالقسمة السابقة

من الأدب مع النفس اطلاع نظر البصيرة على عيوبها وذبيب ضميرها إلى الخيانة، فإن القلب هو بيت فيه جواهر ويواقيت رفيعة نفيسة، والعقل رب البيت، والنفس أيضا ربة البيت، فإذا غفل رب البيت عن البيت سرقت ربة البيت المتاع، فلا أمان ولا راحة لرب البيت من أجل خيانة ربة البيت. فإذا كان السارق من أهل البيت تواعرت حراسته، ولا سيما إذا كان السارق محبوبا لا يستطاع فراقه. العارف مولانا عبد الرحمن اللجائي المغربي من كتابه قطب العارفين.

ما تحقق أهل الحق بالحق حتى عذب عندهم مذاق مرارة أحكام الحق، ولم يروا في الوجود إلا الله وأفعاله، وذلك من شيم مشايخ العارفين وأفعال المقربين، وهي دقيقة صعبة تنفر منها النفوس ويعجز عنها الرجال، ولا يقتحمها ولا يذعن لها.

من الأدب مع النفس حبس النفس في سجن القناعة وغلق الباب عليها بقفل العفة وقطع تهويسات الطمع والحرص. لا بد للسالك أن يروض نفسه ويهذبها من دناءة الأخلاق لعله يجد إلى النجاة سبيلا، لكن لا تصلح الرياضة والتهذيب إلا بوجود الأدب والتسديد. والأدب مضطرد في ثلاثة أوجه: أدب مع النفس، وأدب مع الخلق، وأدب مع الحق سبحانه. فأدب النفس حبسها عن المعصية بلجام الصبر، وتسريح عنانها إلى الطاعة بنسيم الخشية، وقطع لسانها عن التسخط على مرارة القدر بالتذاذ موافقة إرادة السيد. والأدب مع الخلق أن تكون لهم كما تحب أن يكونوا لك، مع التجافي عن مساويهم. والأدب مع الحق سبحانه طلب مرضاته عز وجل. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز 9 مساء.
1: أيمن الأحمد في موجز 9، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار. وقال الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس الإخباري إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد إبرامه، يقول ترامب. وكانت إيران قد أعلنت أول أمس أنها قدمت مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز في 7 أيام من تاريخ الموافقة عليه، لكن ترامب أعلن أمس رفض هذا المقترح. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أن بلاده تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية المحتلة في غضون أسبوع، على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. وجاء في منشور لساعر على منصة إكس أنه بعد دخول القرار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بات يتعين على الدبلوماسيين

0: الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائق الاعتماد الدبلوماسي خلال 7 أيام، موضحا أنه لدى انقضاء هذه المهلة تنتهي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي منحتها لهم إسرائيل. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أن إسرائيل فشلت في كسر المقاومة بحسب قوله، وذلك خلال خطاب متلفز ألقاه في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 من شتنبر من العام 2024. وقال قاسم في خطاب بث خلال تجمع حضره آلاف من مناصري حزب الله إن المقاومة حالت دون تثبيت الاحتلال الإسرائيلي وإقامة مستوطنات في لبنان. يواصل مئات المحتجين لليلة الثانية التخييم في إحدى الساحات وسط مدريد للضغط على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن أزمة السكن في إسبانيا بعدما تعهد باتخاذ إجراءات حكومية سريعة. ونصب المتظاهرون نحو 100 خيمة في ساحة بويرتا ديل سول في العاصمة مدريد بعدما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع أمس للمطالبة بخفض تكاليف السكن وحماية المستأجرين. وتأتي الاحتجاج على خلفية موجة غضب أثارها طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها. تمكنت قوات خفر السواحل الموريتانية اليوم من إنقاذ زورقين قبالة واكشوط كان على متنهما 260 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بيان لخفر السواحل أن الزورقين أبحرا من مدينة بانجول في غامبيا، واستغرقت رحلتهما نحو 7 أيام في عرض البحر قبل أن تتمكن وحدات خفر السواحل من رصدهما والتدخل لإنقاذ جميع من كانوا على متنهما. تمام 9:04 بميدي آن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ميدي آن نيس موناكو 195.9.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

أمر قاضي التحقيق بإيداع جميلة بن القاسم قيد الحبس الاحتياطي، وازدادت شكوك المحققين في زوجها روني ميار الذي صرح بعلمه بعلاقتها بالطبيب البيطري، وأنها استضافت هذا الأخير إلى منزل الزوجية مرارا مدعية بأنه أحد مرضاها مصاب بورم دماغي خبيث وأيامه معدودات، قبل أن يكتشف بأنها كذبت على البيطري أيضا مدعية بأن روني أخوها غير الشقيق، وبأن الأطفال الأربعة أبناء أختها تولت تربيتهم بعد وفاة أمهم، ما يبرر علاقتها الوثيقة بهم ومناداتهم لها بماما. تبين للمحققين بعد ذلك بأن علم روني بوجود البيطري في حياة زوجته لا يقتصر على تلك الاستضافة أو لكونه مريض ولكونها تعطف على ورمه الدماغي الخبيث، إنما كان على تواصل مستمر، وتكررت اللقاءات بين الثلاثة جميلة بن القاسم وزوجها روني ميار وعشيقها جاك بروني، وذلك في بيت الزوجية، حتى إن الزوج كثيرا ما كان يغادر المنزل للعمل تاركا جاك رفقة زوجته وأبنائه. وحدث مرارا أيضا أن سافر جاك وجميلة تاركين روني في المنزل للاعتناء بالأطفال الأربعة. لماذا لا يكون روني إذن ضالعا في مقتل جاك في مؤامرة حاكها الزوجان لسرقة البيطري الولهان؟ ثم لماذا لا يكون روني هو الفاعل بدافع الغيرة بعدما اكتشف كذب زوجته وعلاقتها الحميمة بجاك؟ يقول أصدقاء جاك إنه منذ تعرفه إلى جميلة قبل 4 سنوات لم يعد له شاغل سواها، كان متيما بها لدرجة لا تصدق، وعندما يعود من لقائها لا يتحدث إلا عنها ولا يفكر سوى في لقائهما المقبل، ولا يخطط سوى لاقتناء اليخت السياحي حتى يقوم برحلة بحرية عبر العالم رفقة جميلة. ولاقتناء هذا اليخت الذي كان حلمه دائما قبل جميلة، جمع جاك بروني تحويشة العمر 500,000 فرنك، حوالي 80,000 أورو حاليا. شيئا فشيئا أصبح جاك شاردا طوال الوقت، ثم ذبل وشرع في تناول مضادات للاكتئاب، وبات ينسى كثيرا، كما أنه أصبح عدوانيا بشكل ملفت، ثم مال تدريجيا إلى العزلة عن أصدقائه حتى لم يعد له من وجود إلا جميلة بن القاسم، بل إن بعضهم جزموا بأنه ضحية أعمال سحر قد تودي بعقله، وأكيد أن جميلة المغربية هي الساحرة. عند تفتيش منزل الزوجين ميار، عثر المحققون على حاسوب الضحية جاك بروني، كان يستعمله الزوجان وزعم بأنه أهداهما إياه. كشفت ذاكرة هذا الحاسوب عن رسائل حب عديدة بعثها جاك لمحبوبته جميلة، وعن شهادة طبية للانقطاع عن العمل، وعن وصفات طبية بأدوية مضادة للاكتئاب. ويقول في إحدى هذه الرسائل إنه يقضي سحابة يومه مستلقيا في الفراش، لا يشاهد التلفاز ولا يجيب على المكالمات ولا ينهض إلا لقضاء حاجاته في انتظار إشارة منها، اتصال أو رسالة أو دعوة للقاء. بدأ ذلك أواخر العام 97، سنتين قبل الآن، لكن شهادات الانقطاع عن العمل
تتالت بشكل مثير خلال 6 أشهر الأخيرة. وبعد نهاية تدابير الحراسة النظرية، كان المحققون على اقتناع تام بأن جميلة مختلة عاطفيا وأنها مسؤولة عن قتل عشيقها جاك، فأودعت السجن الاحتياطي بتهمة القتل العمدي في انتظار استكمال التحقيق، فيما توبع زوجها في حالة سراح لعدم توفر أدلة لإدانته. بحث المحققون في مشروع جاك لاقتناء اليخت، فأفاد عدد من البائعين بأنهم التقوه فعلا

كان برفقة امرأة. كان يبدو جليا بأن اليخت حلم جاك بمفرده، ولم يكن يعني شيئا للمرأة التي كانت برفقته. كان جليا أنه يحاول إقناعها وتحبيب الفكرة لديها، وكان جليا أيضا أنها كانت تسايره على مضض. وفي النهاية قرر جاك فعلا اقتناء أحد اليخوت، ووعد صاحبه بإنهاء إجراءات البيع في غضون أسبوع على الأكثر. كان ذلك في 6 فبراير 1999، 3 أسابيع قبل اكتشاف جثته المتفحمة.

لم يستطع التشريح تحديد وقت وفاة جاك بروني بدقة. جاك بروني توفي بين 19 و26 من فبراير. والسؤال الآن، أين كانت جميلة بالقاسم خلال تلك الأيام؟ في الوقائع التي وقف عليها المحققون، اكترى جاك وجميلة سيارة للسفر إلى بريطانيا في 15 من فبراير. لكن عياء شديدا اعترى جاك في اليوم الموالي فتأجل السفر. وفي 19 من فبراير كان جاك قد تحسن حاله. احتفل الثلاثة بالأمر، جاك وجميلة وروني. وبعد وجبة العشاء قضى جاك وجميلة وقتا آخر من ذاك المساء في منزله، فيما عاد روني الزوج عاد بمفرده إلى منزله للاعتناء بالأبناء الأربعة. ماذا حدث بعد الآن؟ لا أحد يعرف. كل ما هو معلوم الآن هو أنه منذ ذلك التاريخ، منذ ذاك المساء، منذ مساء ذاك 19 من فبراير، اختفى جاك إلى الأبد. ظل هاتفه يرن دون مجيب إلى أن انقطع الرنين نهائيا. في الغد 20 من فبراير 99 تسافر جميلة رفقة أبنائها الأربعة إلى بريطانيا. 2500 كيلومتر قطعتها العائلة ذهابا وإيابا في رحلة سياحية لم تتجاوز 4 أيام. ألم تكن جميلة تبحث عن أعذار لتفادي الاتهام؟ كان قاضي التحقيق على قناعة تامة بأنها قتلت جاك بروني، فوجه لها تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، ووضعت رهن الاعتقال في سجن مدينة ليون. وفي أبريل من العام 2002 مثلت جميلة بالقاسم أمام محكمة الجنايات. اتهمت زوجها روني ميار بتدبير كل شيء بدافع غيرته العمياء، غيرته الغبية، والآن يريد إلباسها التهمة. ذهل روني، ذهل تماما، صمت ولم يعقب، لم يدافع، صمت فقط. ووصفتها الصحافة حينها بالمرأة الماكيافيلية. هل تذكرون حاسوب جاك بروني البيطري العاشق الولهان وما كان يتضمنه من شهادات انقطاع عن العمل ووصفات طبية ضد الاكتئاب؟ يكتشف المحققون الآن بأن جميع تلك الشهادات والوصفات مزورة. أنكرت جميلة ضلوعها في ذلك، وأقر زوجها روني بأنها كانت تزور تلك الشهادات والوصفات الطبية.

كانت الوصفات بأسماء مرضى غير حقيقيين وهميين، وكانت الأدوية هي ذاتها في كل الوصفات. كانت هي ذات الأدوية التي أدت إلى وفاة جاك العاشق والهان.

تتالت جلسات التحقيق ثم تتالت جلسات المحكمة، لكن جميلة لم يكن لها رمش، كانت بريئة، وزوجها روني كان مدبر ومنفذ الجريمة بدافع الغيرة، غيرته العمياء والغبية. لكن هيئة المحكمة كانت مقتنعة بضلوع جميلة في مقتل جاك بروني، لكنها كانت بدون أدلة مدينة. المفاجآت لا تنتهي هنا. صندوق دوما روسية يدعو رئيس الجلسة أحد الشهود جورج. جورج ارتبط بجميلة في علاقة حميمة قبل 18 عاما، مباشرة بعد وصولها إلى فرنسا، مباشرة قبل زواجها بروني مايار. يشهد جورج بأنه تعرف إلى جميلة بالقسم قبل 18 عاما، وأنها أوهمته بأنها حامل وطلبت منه شيكا من أجل الإجهاض. منحها الشيك ثم سرعان ما اكتشف بأنها زورت توقيعه وسحبت مبالغ أخرى. وبعدما واجهها بالأمر مساء ذلك اليوم أجابت بأنها تحبه وضمته إليها واقترحت عليه نخبا. ائتمنها وشرب النخب أو النخبين لا يذكر، لكنه استفاق تلك الليلة فجأة وكان يشكو من ألم في أذنه اليمنى. وجدها أمامه واقفة وفي يدها إناء من الزيت المغلي يفور بخارا ويفور برائحة عجيبة لأعشاب طبية أو بخور أو لا يدري ماذا. قالت إنها تريد صب الزيت الساخن في أذنه المريضة، لكنه انتبه إلى أنه كان نائما على جنبه الأيمن، فكيف كان بإمكانها الوصول إلى أذنه اليمنى وهي لم تعمل على إيقاظه؟ ظل مستيقظا تلك الليلة، لم يأتمنها، هددها بالمتابعة القضائية وطردها في الصباح الباكر. وعودة إلى حاسوب جاك، كشفت ذاكرته أيضا عن الرسالة المجهولة التي توصلت بها زوجته، الرسالة التي تبرئ ميريام مايار من اختلاس الحسابات البنكية لجاك بروني. عثر المختبر العلمي للشرطة القضائية في ذاكرة الحاسوب على هذه الرسالة مجهولة التوقيع، كتبت بتاريخ 25 من فبراير عام 1999، أي عاشية اكتشاف الجثة المتفحمة لجاك بروني. وميريام مايار تعرف المحكمة الآن بأنها هي جميلة بالقاسم، فهل كان كل ذلك صدفة؟ لم تؤمن هيئة المحكمة بمنطق الصدفة، وحكم على جميلة بالقاسم 20 سنة نافذة. كان الدفاع مسرورا بالحكم بعدما كانت النيابة العامة تطالب بالمؤبد، ولم يوافق جميلة على طلب الاستئناف، لكنها أسرت على ذلك. ولدى افتتاح جلسات الاستئناف في مارس من عام 2003 توصلت رئاسة المحكمة برسالة من زوج جميلة بالقاسم روني مايار يبرئها ويعترف بقتله لجاك بعدما سقاه الكثير من المشروبات الروحية والأدوية المضادة للاكتئاب ثم أشعل الشمعة. أما زوجته جميلة بالقاسم فهي بريئة. ذهب

جاءت فرقة الجنايات للبحث عن روني مايار لاستقاء تصريحاته بشأن هذه الرسالة، فإذا به في أحد المستشفيات في غيبوبة ألمت به منذ أسبوعين قبل كتابة الرسالة.

لي بأن روني مايير تعرض لتسمم دوائي شبيه بذاك الذي تعرض له جاك بروني، لكن من تسبب له في ذلك؟ من سقاه هذه الأدوية جميلة في السجن؟ كيف ذلك؟

أعيد البحث مع العائلة، فإذا بالبنت مريم مايار القاصر ذات 17 عاما حاولت تسميم والدها روني مايار بتحريض من أمها جميلة بالقاسم التي لقنتها من خلف القضبان كيفية مزج خليط الأدوية المسحوقة بالكريم كراميل الذي يحبه روني. أكل روني ملعقة أو ملعقتين فقط من ذاك الكريم كراميل وراح في غيبوبة، لو أكل أكثر لكان في عداد الموتى. اعترفت الطفلة مريم مايار أمام هيئة المحكمة بأنها ناولت أباها تلك المواد بتحريض من أمها في إحدى زياراتها لها في السجن. أقنعتها بأن أباها روني هو المذنب وأنه ينبغي الإجهاز عليه حتى يتم تبرئتها. انهارت جميلة أمام اعترافات مريم مايار وأقرت أنها حرضتها على ذلك، ليتضح بأنها لم تكن المرة الأولى بل ثامن مرة حاولت فيها جميلة تسميم زوجها روني مايار.

0: بعد 7 سنوات إذن من المحاكمات والتحقيقات، قضت جنايات مدينة ليون بحق جميلة بالقاسم ابتدائيا ب20 سنة نافذا، ما انتقل في الاستئناف إلى 30 سنة نافذا قبل أن يصدر حكم نهائي عام 2006 بالمؤبد، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط ل22 عاما، وذلك عن قتل جاك بروني وعن محاولة قتل روني مايار، فيما حكم على البنت ميريام مايار ب5 سنوات ضمنها سنة موقوفة التنفيذ. سمح روني مايار ابنته متفهما بأنها كانت فاقدة الإرادة أمام تلاعب أمها. جميلة بالقاسم أصرت وتصر على براءتها إلى اليوم. أما تحويشة عمر جاك بروني 500,000 فرنك سعر حلم حياته اليخت السياحي، فلم يعثر لها على أثر إلى يومنا هذا.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً، مع الإعادة في 9 مساءً.

0: 7 victimes de violences sexuelles dans l'église, un thème sur lequel sa visite dans la ville était axée. 5 d'entre elles ont rapporté que le souverain pontife a fait preuve d'une prise de conscience majeure. Il reconnaît le caractère systémique de ces violences. Il a également fait preuve d'une écoute profonde sur ce sujet épineux qui a fait l'objet de rencontres à huis clos pendant près de 2 heures. En France également, l'extrême droite fait une percée. Pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national obtient le nombre suffisant de sénateurs pour former un groupe au Sénat. 14 sièges obtenus à la Chambre haute pour les élections sénatoriales qui se tenaient aujourd'hui. Une percée est saluée par la candidate à la présidentielle Marine Le Pen, issue du RN. De son côté, la gauche de Jean-Luc Mélenchon obtient aussi un siège pour leur parti, la France insoumise. Plus au sud, près d'une centaine de tentes étaient sur la place de la Puerta del Sol à Madrid ce matin. De nombreux manifestants venus militer en plein cœur de la capitale. Tous réclament des mesures d'urgence face à la crise du logement. Un combat qui risque de durer pour obtenir un meilleur droit au logement. Le mouvement a trouvé son origine après l'expulsion mercredi de Marie-Carmen Abascal, cette femme de 87 ans, virée du logement où elle vivait depuis 70 ans. Et on termine ce flash avec un mot de football. On fait le point sur la première journée de la Botola Pro Inouï. Le Maghreb de Fès, tenant du titre, s'est imposé face à la Renaissance de Zemmamra sur le score de 2-1 aujourd'hui. Et le Maghreb de Fès décroche donc 3 points et rejoint la tête du classement derrière le Wydad de Zemmamra, l'IRT Tanger et le Code de Meknès. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir écouté et bonne soirée avec nous sur Média.
1: Média. الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقته، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول خديجة الفحيصي.
2: ليس كل ممثل فنان وليس كل فنان باحث، وقليلون هم من جمعوا بين خشبة المسرح وقاعة الدرس وقاعات النضال النقابي. ضيفنا اليوم رجل لم يمثل الأدوار فقط بل عاشها ودافع عنها، من خشبة المسرح إلى كرسي الأستاذية في المعهد العالي للفن المسرحي، ومن رئاسة النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية إلى تمثيل المغرب في الفيدرالية الدولية للممثلين. مسار واحد عنوانه المسرح قضية. معنا الليلة مشكورا المخرج والأستاذ الباحث الدكتور مسعود بوحسين، أهلا بك معنا في نقطة تحول.
4: تحية لك وتحية للمستمعين الكرام ومشاهديك.
2: مرحبا دكتور مسعود. نقطة التحول الأولى، من الهواية إلى الاحتراف، متى كانت هذه اللحظة التي أدركت فيها أن المسرح ليس مجرد هواية شباب بل هو مصير حياة كاملة؟
4: كنظن أنه كانت اللحظة هي لحظة ديال حصولي على البكالوريا ومشاهدتي لبعض عروض طلبة المعهد العالي للفن المسرحي والتمثيل الثقافي آنذاك. كنت كنمارس المسرح في إطار الهواية عندي منذ الطفولة، وكانت بالنسبة لي هذه هي نقطة تحول، أنني التحقت بالمعهد العالي للفن المسرحي والتمثيل الثقافي من أجل يعني متابعة دراسة المسرح أكاديميا، وبالتالي الشيء اللي تعني عمليا أنه اعتباره كمهنة في المستقبل. وفي نفس الفترة كانت عندي يعني أنشطة أخرى، وأهمها يعني النشاط الرياضي. أيضا كنت كنمارس الرياضة وألعب القوى وكنت متفوق فيها، وكانت هذه الفترة هي الفترة اللي خصني يعني نختار يعني ما بين مجالين، يعني الفترة اللي خديت فيها البكالوريا.
2: طيب درست المسرح أكاديميا وتخصصت فيه، ما الذي أضافه لك البحث العلمي والأكاديمي في علم المسرح كممثل فوق الخشبة؟ ربما هذه كانت أيضا نقطة تحول.
4: بطبيعة الحال هذه كانت نقطة

0: ولأن بطبيعة الحال أنا أؤمن ولا زلت أؤمن بأن المسرح أولا وقبل كل شيء هو يعني موهبة. بطبيعة الحال التكوين يعني كيزيد يسقلها وكيزيد يعطيها معنى وكيزيد يعني يغنيها من الناحية التقنية ومن الناحية المعرفة والموهبة. بدون تكوين أو بدون تجربة على الأقل ما يمكنش تكون فاعلة. بطبيعة الحال التكوين من جوج نواحي يعني كيخلق واحد التحول. أولا كاين تطوير التقنيات بطبيعة الحال، وثانيا أيضا وهذا مهم هو تكوين ثقافة وتطوير ثقافة المسرح وثقافة الفن بصفة عامة وتعميقها، باش ما كتكونش غير واحد الممارسة لا يدار إلا الفن فقط كنوع من المتعة الخالية من المعنى والخالية من العمق. بطبيعة الحال وهذا
1: تمام.
0: كنظن شيء مهم.
1: طيب دكتور مسعود بوحسين، ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول الثانية في مسارك. أنت أستاذ فن التمثيل في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. ما هو الفرق ما بين طالب موهوب وطالب سيصبح ممثلا حقيقيا؟ هل الموهبة وحدها تكفي أم تحصل ربما نقاط تحول على مستوى الأداء؟
0: أولا قبل كل شيء هذا كيروج بزاف الكلام اللي غير علمي في هذا الموضوع، فهمتي؟ هو وضع واحد التنافر ما بين التكوين والموهبة. وثانيا ما المقصود بالموهبة؟ الموهبة هي واحد الاستعداد مزاجي وفطري وسلوكي صعيب نعرفه، ولكن كيبانوا لنا المؤشرات ديالو، كتبان لنا المؤشرات ديالو من خلال يعني العمل ديال الشخص او من خلال القيم ديالو بواحد المهمه. وفضل على اسميه ابداعيه في واحد المجال محدد، يعني ان الانسان عنده واحد القدره ابداع في واحد المجال، يكون عنده الخيال، يكون عنده القدره يعني مرونه في الافكار، سيوله في التعامل الى غير ذلك. هذه الاشياء علميا يمكن يعني تحصرها وتحديدها. وبالتالي الطالب او خصو يكون عنده في نظري انا يكون عنده واحد الخصائص ديال الابداعيه من جهه الاولى. ثانيا بدون واحد العامل اخر لا يمكن بتاتا انه تكون موهبه فاعله، واللي هو يعني الشغف بواحد المجال. يعني يقدر يكون عنده
1: صحيح.
0: موهبه كبيره ولكن عنده الشغف قليل، بالتالي كيبقى في واحد الحدود، واش فهمتيني؟ ثانيا عاد كيجي التكوين كيقدر يكون الانسان، لان المواهب غير متكافئه، يقدر واحد عنده شويه واحد الا شتي الا بغيتي كنا موهوبين بشكل او باقل في واحد المجال في واحد المجال محدد. ولكن اللي كيشتغل واللي عنده هذا الشغف وهذا يعني الحب ديال شي مجال يتطور اسرع يعني من واحد يقدر يكون عنده موهبه طالعه ولكن عنده شغف ويعني ودافعيه اقل. لذا انا بالتجربه يعني طويله عندي في تكوين الممثل كيقدروا تلقى هاد الحالات هذه اللي تيكون فيه العمل والاجتهاد وهذا عامل اساسي في تطور الموهبه. وما كنظنش تطور يعني يعني العمل الفني والابداع الفني بصفه عامه، وما كنظنش في مجال التمثيل كان في جميع المجالات، ولكن كحد ادنى او كاستعداد فطري ولو اقل ولو قليل يعني هذا مهم. يعني باختصار يعني موهبه ثم الشغف بالمجال ثم تكوين بطبيعه الحال. تكوين ما تكونش فيه يعني هو ما ليس عبارة عن معارف، يعني كنهضر على التكوين
1: صح.
0: التقني، شيء ماشي هو ماشي معلومات كيحفظها بنادم ولا هذا، هو شكل من هو قدرات إذا بغينا كومبيتونس ومهارات، يعني كتطور من خلال يعني العمل عمل تطبيقي. ربما أقرب ليه هو المجال الرياضي، المجال الرياضي قريب ليه ماشي بنفس الشكل ولكن قريب ليه، لان ما كتعلمش بجلسه نقول لك كيف تلعب الكره كيضربها كيدير ليها، يعني كتعلم في التيران من خلال تدريب عمليه.

0: تكتسب يعني في الاشتغال، فترة الاشتغال. اشتغال
1: الشغل
0: صحيح،
1: ما فيش طاولة وجلس
0: 1+1
1: 2
0: كيساوي
1: أسبوع.
0: الجوج، لا يعني كتبقى مسألة نسبية
1: عنده
0: على حسب.
1: تقنيات، عنده تقنيات خاصة ديال التعلم هو.
0: تمام. ما هي نقطة التحول التي تراها اليوم في مستوى الطالب المغربي المقبل على دراسة المسرح مقارنة بجيلك؟ يعني هل هناك تمت نقاط
1: هي
0: تحول؟
1: بطبيعة الحال كاين نقاط تحول متعددة، أولها أنه بالنسبة لربما الطلبة الحاليين كتشوف أقل أكثر براغماتية، أكثر براغماتية بواحد المعنى من المعاني. يعني
0: نعم
1: حنا في جيلنا بنادم كيدير المسرح كتلقى قاري بزاف ديال الكتوبة، محفي صباط في دار الشباب إلى غير ذلك. ما كنتش عندنا نفس الشكل باقي بالنسبة للجيل الحالي. الجيل الحالي أيضا عنده واحد الافونتاج، هو أنه نقولوا شبع فراجة مقارنة بينا احنا،
0: تمام.
1: فهمتني؟
0: يمكن
1: يعني أنه
0: حتى ربما المشهد الرقمي، حتى ربما الثورة الرقمية التكنولوجيا ربما
1: بطبيعة الحال،
0: ساهمت
1: بطبيعة الحال، بطبيعة الحال
0: في
1: هذا هو اللي
0: التسهيل.
1: هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو المقصود. يعني ما عندوش مشكل، في احنا جيل ديال الناس كي بغيت تشوف في السينما التلفزيون في الوقت ما بقى قبل شويه، حتى وقت البارابول كانت واحد الوقت يعني
0: نعم،
1: اوقات الفرجه محدوده.
0: كالأرضي كنا
1: يعني
0: نتابع الأعمال والمسلسلات في التلفزيونات الأرضية، يعني
1: في التلفزيون الأرضية
0: أرضي.
1: وديك القضية كاع سميتو ديال الكسكاس باش تشوف ماشي لاش
0: إذا نقاط تحول كثيرة.
1: نقاط تحول كثيرة.
0: صحيح
1: دابا عنده اتصال يعني مباشر
0: صحيح،
1: بهذا عصر الذكاء الاصطناعي. يعني واحد جوج غيسول غادي يكون عنده الجواب إلى غير ذلك. وبالتالي ولكن هذا الشيء بطبيعة الحال فيه إيجابيات وفيه سلبيات، لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لهذا الجيل. بطبيعة الحال التكنولوجيا الحديثة كتساهم يعني في توصيل المعلومة في كذا، ولكن أيضا في واحد الريسك أنك يمكن تعلم العجز، يمكن تعلم الغش، يمكن كتعلم
0: اتكالية،
1: أنه
0: كتعلم حتى
1: اتكالية
0: الاتكالية.
1: نعم، وتغرب الإنسان أحيانا عن الواقع المادي. يعني كيولي عايش بنادم في الصور، عايش في الفيرتشوال، ما كتكونش عنده يعني واحد التعامل مع الملموس، مع الواقع، مع الحياة والمسرح وحتى السينما مهما كان. واخا هو السينما مثلا هي صور ولا التمثيل هو صور وكذا هذا، ولكن ضروري خص الانسان يكون يرى الاصل ديالها هو الكونتاكت المباشر
0: صحيح
1: مع الواقع. هذوك الصور مأخوذين من الواقع، مأخوذين من الناس حيه مصوره، وكذلك المسرح راه حي وكيبقى دائما فن حي.
0: تمام.
1: يعني
0: طيب جاهز لأن ننتقل لنقطة تحول ثالثة في هذا المشوار؟ جاهز؟
1: مرحبا
0: هي
1: مرحبا. نعم
0: النقطة الموالية تتعلق، والمحور الثالث، النقابي والمدافع. كنت رئيسا للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية في مرحلة صعبة جدا. ما هو أصعب قرار اضطررت لاتخاذه دفاعا عن الفنان المغربي، وكان نقطة التحول بالنسبة لك أو بالنسبة
1: أصعب قرار
0: للمشهد أو بالنسبة للمشهد الفني ككل؟ يعني
1: ومن شنو نقول لك أصعب، نقدر نقول لك أصعب قرار هو في اللحظات اللي كيكون فيها التوتر يعني توتر عالي. وهي قرارات عادة تتنتهي يعني مع خصوصا مع الجهاز الوصي،
0: القطاع الوصي. نعم،
1: مع
0: القطاع
1: القطاع
0: الوصي.
1: الوصي،
0: تمام
1: لان احنا كنا في واحد المرحله احنا في واحد المرحله دابا اللي مرحله هيكليه احنا في الواقع. في الواقع ما كاينش شروط ممارسه العمل النقابي الفني من الاخر،
0: صح.
1: فهمتيني؟ قلت لك لانه باقي ما كاينش القوانين، باقي ما كاينش الهيكله، باقي ما تنزلت حتى حاجه، واخا كاين قانون الفن باقي ما مزل دابا، لان هذوك القوانين هي التي يحتكم اليها في حاله النزاعات، في حاله السر. حنا باقي كنناضلوا باش يتحقق هذا القانون. هذه القرارات الاكثريه كتتخذ احيانا بصعوبه اخذا بعين الاعتبار عدم وجود وعي قانوني لدى الفنانين، يعني عمق الموضوع، وايضا عدم القدرة

0: كيما يعني المجازفه بشي حاجه، فهمتي؟
1: تمام.
0: خصوصا اللي كتقاطع مثلا، اذكر واحد المره كتقاطع الدعم، في قطعنا الدعم ديال المسرح هذا قبل ما نكون رئيس ديال النقابه
1: نقابة.
0: في المكتب. يعني كتلقى مشاكل، يعني كتلقى مشاكل، يعني ان الناس ربما بحال ذاك الاضراب بالنسبه لهم، هما غادي يوقفوا العمل، غادي كذا، غادي هذا، وكتكون قرارات يعني صعبة، ولكن في نفس الوقت هي ضرورية، وكتكون عندها أيضا ثمن، يعني في الاختراقات، وفي الاختراقات يعني المضادة، يعني
1: نعم
0: في
1: نعم نعم نعم
0: الانشقاقات، فهمتيني؟
1: نعم
0: الى غير ذلك. دونك
1: تمام.
0: كتكون صعوبة، وايضا نزعات انتهازيه، شي ما خصناش نخبيو، ايضا اللي بنادم
1: صح.
0: يضرب دوره ويرجع مورا ويمشي يقضي الغرض هو، فهمتيني؟ وهذا يعني هذه مسائل يعني الصحه الفنيه. اللي جيتي الصراحه، يعني اصعب قرار هو انني قبلت وانا كنا رئيسا للنقابه في واحد الفتره، فهمتيني؟ لانه انا عارف هذه الاشكاليات كامله، ولكن انا كنطلق من واحد يعني مبدئيا انه كتفهم شي حاجه خصك ما تخبيهاش، وصافي، وتدافع
1: تمام
0: عليها،
1: تمام
0: وتامن باللي كتامن به،
1: طيب،
0: وتعاود به، وصافي، وسيدي.
1: لو طلبت منك أن تلخص رحلتك الطويلة في جملة واحدة على خشبة المسرح، ماذا ستقول؟
0: اقول رحله لن تنتهي ابدا الا بالموت.
1: لا قدر الله، بعد عمر طويل إن شاء الله.
0: بعد
1: بعد
0: عمر
1: عمر
0: طويل إن
1: طويل.
0: شاء الله. الموت علينا، الموت
1: حق
0: علينا
1: حق
0: بطبيعة الحال، أنا
1: حق
0: كنظن
1: صح.
0: هذا حق.
1: طيب، ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها اليوم لطلابك في المعهد، للفنانين الشباب الذين يعتبرونك قدوة؟
0: أعتقد أنه أهم ما لا ينبغي الاعتقاد به، أعتقد أنا عكس ما أنصحهم، ما
1: مثلا
0: عمرهم يشوفوا ما عمرهم يشوفوا ما كان ما يشوفوا الفن ك ك كشكل للحياة، كشكل لرؤية الحياة، ما عمرهم يشوفوا برستيج، ولا يشوفوا يعني حظوة، ولا يشوفوا مكانة، ولا
1: صح
0: نجومية، إلى غير ذلك. هذه أفكار غير صحيحة، لا سوسيولوجيا ولا فلسفيا.
1: تماما تماما
0: الفن أولا وقبل كل شيء هو أسلوب حياة، هو قناعة، هو رؤية للعالم.
1: تمام
0: إذا تشوفك كرا يعني الفن ماشي هكاك داير، ماشي يعني كما بغينا نقولوا هكا، هو راه ما دايرش هكاك واقعيا. واقعيا هو إيمان بواحد المسار، إيمان بواحد الشكل، إيمان بالعالم، برؤيته، بواحد الرؤية فنية وأسلوب حياة، أكثر من
1: تمام
0: أنه يكون مهنة أو يعني امتياز معين عن بقية الناس.
1: طيب دكتور مسعود بوحسين، وصلنا للسؤال الصعب. يقال إن الفنان المغربي يعيش أزمة كرامة أكثر من أزمة مادة، بحكم تمثيلك للمغرب في الفيدرالية الدولية للممثلين، هل استطاع برأيك الفنان المغربي أن يصل للمكانة التي يستحقها اجتماعيا قانونيا؟ وإذا كان لا، أين الخلل برأيك؟
0: أعتقد أنه كاين واحد سوء فهم، يعني كنهضرو علميا، يعني
1: نعم نعم
0: من ناحية السوسيولوجية، الفنان راه ما تيقلبش الفنان في العالم كامل، يعني هذا المسار اللي كان دابزو حنا نحققوه، هو راه نوع من أنه الفنان خصو يكون بحال الناس، ماشي يكون أحسن من الناس،
1: نعم
0: هو راه ماشي بحال الناس، رغم اللي كان مثلا راه عنده تيمارس هو واحد المهنه، اللي شكلها مختلف عن المهن الاخرى،
1: صحيح،
0: شكلها كيفاش كيتخلص، كيفاش كيتعامل، وكيفاش
1: عنده خصوصيات، عنده خصوصيات
0: عنده خصوصيات،
1: خصوصيات
0: وبالتالي ما يسمى بحقوق الفنانين هو ملائمة وضعية الفنان الاقتصادية والاجتماعية، باش تكون شأنها شأن بقية المواطنين اللي كيشتغلوا. الفنان المغربي راه خصو يكون بحاله بحال الناس، ما قادرش يكون بحاله بحال الناس، واش فهمنا؟ لأنه يمارس واحد المهنة، قانون الفنان والمهن الفنية سميتو بالفرنساوية، راه سميتو لوا سور لو ستاتي دو لارتيست، قانون حول وضعية الفنان، ماشي قانون الفنان، حول وضعية الفنان، باش يكون عنده كيفاش يتخلى، كيفاش يكون عنده الحد.

0: أن الآجر كيف تنظم العلاقة ما بينه وبين مشغليه إلى غير ذلك إلى غير ذلك.
1: تمام.
0: ما دام الفنان المغربي ما كيشوفش أن مشكلته، دابا حنا كنهضروا غير في الخلاص وداك الشيء، أما المكانة الاعتبارية وداك الشيء راه هضرة أخرى. المشكل عندنا هو أنه كنفكروا في الاعتباري وما كنفكروش في الأساسي، داك الشيء باش كنلقاو فنان بعدما اشتغل واحد المدة إلى غير ذلك، وهذا وهذا وهذا، كيلقى تيتصدموا الناس كيلقاو ما عندوش باش يداوى. فين كان المشكل؟ المشكل هو انهم اللي كان كيشتغل بواحد الطريقه اللي ما عندوش كيفاش انه يتقطط عليه بحالو بحال الناس، لانه هو كيخدم فورفي الى غير ذلك، ما عندوش كيفاش يمارس العمل النقابي بحالو بحال عباد الله الى
1: تماما.
0: غير ذلك. دونك المشكل هو تقني علمي
1: ممتاز.
0: اخر من يمكن ان يبدي فيه رايه هو الفنان، وهذا هو المشكل التاريخي.
1: تمام.
0: لان الفنان هل لك تطلب من الرياضي انه يقول لي يعطيك الحلول للبنيات الرياضيه الى غير ذلك؟ دونك هذا موضوع خبره، موضوع
1: موضوع
0: خبره
1: خبرة.
0: ماشي
1: طيب
0: موضوع.
1: دكتور مسعود، كثيرون يرون أن المسرح المغربي يمرض ولا يموت، يعني إلى أي حد تتفق مع هذا الكلام؟ وبالتالي ما هي نقطة التحول التي يحتاجها المسرح المغربي لينهض من جديد إن كان يتطلب الأمر ذلك؟
0: المسرح المغربي محتاج مسرح، اولا هو من الفنون المؤسساتيه، فهمتيني، بحاله بحال السينما بحال ما ماشي مسرح فردي ينوض واحد ويديره،
1: تماما.
0: فهمتيني، بحال السينما بحال الموسيقى كاع الفنون الجماعيه كتحتاج سياسه ثقافيه. هذه السياسه الثقافيه هي اللي ما عندناش، واش فهمنا؟ دونك ملي كنهضروا على افراد، عندنا افراد، عندنا فنانين مزيانين، ولكن ما عندناش حركه مسرحيه اللي واصله للناس. كتسمعي مسرحيات اخذوا جوائز وداو كذا وداو كذا، كيتلعبوا بعض العروض، واش فهمنا؟ هادشي كما تنقول لك، المشكل عندنا هو المشكل ديال التدبير والكفاءة
1: صح.
0: والكفاءة والكفاءة التدبير والكفاءة يعني التدبيرية
1: القطاع
0: ديال الثقافة.
1: الثقافة. نعم.
0: وهذا المشكل هو مشكل ديال الاطر، ما عندناش اطر من هذا النوع اللي يكونوا في المؤسسات المعنيه، وما عندهمش تكوين اكاديمي في هذا الموضوع، لانه ما كتكونش ما تلقاهم باستثناء قليل يعني في الوساطه الثقافيه الى غيره، ما
1: تمام.
0: عندناش ناس اللي يقدروا يديروا لك برامج من هذا النوع. هذه هي الصراحه.
1: تمام. كنت سعيدة جدا بهذه الدردشة بنقطة تحول في مسارك الفني. في الحقيقة اكتشفت أن المسرح ليس ستارة تفتح وتغلق، بل هو حياة كاملة من خلال ما تحدث به معنا. تعلمنا أيضا أن ربما الفنان الحقيقي هو ثلاثي الأبعاد، يمثل بصدق، يدرس بأمانة، يدافع بشجاعة. هذا ما فهمتك. مسيرتك ليست مجرد أدوار لعبتها، بل هي قضية حملتها على كتفك، من قاعة المعهد إلى قاعات النقابة، ومن خشبة المسرح إلى محافل العالم. شكرا جزيلا. كانت هذه نقطة تحول معكم الدكتور مسعود بوحسين، المخرج والممثل والباحث أيضا. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا لك، تحية لك وتحية للجمهور الكريم. تحية،
1: مرحبا.
0: مع السلامة.
1: مرحبا، مع السلامة. إذن مستمعينا نلتقي ونقطة تحول قادمة مع قصة جديدة وضيف جديد يضيء لنا الطريق بنقاط تحول جديدة. إلى الملتقى.

0: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم في نشرة العاشرة مساء، وهذه أبرز العناوين. الحكومة الإسبانية تتجه نحو إقرار مرسوم قانون استثنائي لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة وتقليص مصادر طالبي اللجوء. بعد تشريعيات 23 من شتنبر المكاسب التاريخية للنساء، في التشريعيات المغربية تفرض تحدي تعزيز تمثيليتهن بحقائب وازنة داخل التشكيلة الحكومية المرتقبة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بذريعة الأعياد اليهودية، وتكثف اقتحاماتها تزامنا مع دعوات وزير المالية المتطرف بتسرائيل سموتريتش لشن حرب شاملة وضم أراض جديدة. حزب الله يحيي الذكرى الثانية لاغتيال أمينه العام حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وسط تحديات سياسية وعسكرية ومؤشرات على تراجع نفوذه. تزايد أعمال العنف الإجرامي في جنوب إفريقيا يودي بحياة 27 شخصا في عمليتي إطلاق نار منفصلتين بجوهانسبورغ والكاب وسط مخاوف متصاعدة من تفشي جرائم قتل النساء. وفي رياضة العاشرة نتابع كرة القدم ومنافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول. أهلا بكم. تستعد الحكومة الإسبانية لإعداد مرسوم قانون استثنائي ومثير للجدل يهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة إثر موجة التدفق الجماعي أواخر يوليوز الماضي، وتتجه الصيغة التي كشفت عنها صحيفة البايس نحو تقليص المصادر لترحيل فئات من طالبي اللجوء.

0: جوع قبل استكمال الطعون القضائية، لا سيما المنحدرين من بعض الدول. وتواصل وزارة الداخلية الإسبانية سباقها مع الزمن لإقرار المقترح وتخفيف الضغط المتزايد في سبتة. ولتسليط الضوء أكثر على طبيعة هذه التسوية القانونية المطروحة، نستمع إلى توضيحات محمد الروين الباحث بجامعة مدريد والمختص في الشأن الإسباني، تحدث لنور الدين إيجاجان.
1: أنا بغيت أكيد على أنه من الناحية القانونية يتعلق الأمر بمرسوم قانون، يعني أنه يحتاج بعد ذلك الموافقة البرلمانية. أنا أتصور أن الحكومة الحالية أخرجت هذا المرسوم الذي تتم عملية المصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء، هو تحت ضغط المعارضة، بيدرو سانشيز تحت ضغط كبير. هذا المرسوم أعتقد كان تحفظ عليه في السابق. لماذا كان تحفظ عليه في السابق؟ لأنه نرى المجموعة من الاعتبارات القانونية، لأنه مسترد إرجاع المهاجرين غير نظاميين تخضع لعملية تقنية من ناحية القانونية تأخذ بعض الوقت، وهناك إكراهات قانونية خصوصا فيما يتعلق بالقاصرين، القاصرين من جهة وثم الطالبين اللجوء من جهة ثانية. أما الفئة الثالثة الراشدين أعتقد تطرح إشكال مطروح على مستويين، طالبي اللجوء حتى وإن يتعلق الأمر براشدين طبعا، لكن طالبي اللجوء هناك مسطرة، ثم القاصرين هناك مسطرة أخرى. طبعا القاصرين ينبغي إحضار محامي، إحضار مترجم، إحضار سيكولوجي إلى آخره، لأن ينبغي الإنصات إلى هذا القاصر. الأمر يتعلق بقاصر، القاصر هناك قانون دولي، هناك طبعا قرارات للمحاكم إلى آخره. طبعا مسألة المساطر والقوانين هذه مسألة، هذا شأن محلي، شأن إسباني، طبعا لا يعني المغرب، ينبغي تمييز بين هذا، وهذا ما أكده السيد بوريطة. المغرب مستعد لاستقبال مهاجري غير نظاميين، أتصور أنه سيتم إخراج هكذا مرسوم يوم الثلاثاء المقبل.
0: نبقى في إسبانيا، حيث شهدت العاصمة مدريد احتجاجات عارمة واعتصاما حاشدا لمئات المواطنين في ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة، وذلك تنديدا بالارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات وأزمة السكن المتفاقمة. وجاءت هذه التعبئة الشعبية الواسعة مدفوعة بموجة غضب عارم أثارها طرد سيدة مسنة تبلغ من العمر 87 عاما من شقتها التي قضت فيها معظم حياتها، مما وضع السلطة المحلية تحت ضغط متزايد لإيجاد حلول عاجلة. في المغرب، أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة مكاسب مهمة للنساء في مجلس النواب في مؤشر يعكس تنامي حضورهن داخل المؤسسة التشريعية. ومع ترقب التعيين الملكي لرئيس الحكومة المكلف وبدء مشاورات التشكيل الحكومي، تبرز تساؤلات قوية حول مدى انعكاس هذه التمثيلية البرلمانية المتزايدة على تركيبة السلطة التنفيذية المقبلة، وما إذا كانت أحزاب الأغلبية ستنجح في ترجمة هذه المكاسب إلى حضور نسائي قوي ومؤثر داخل الحقائب الوزارية. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات إدريس الجريني، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، تحدث للزميلة اعتماد سلام.
2: دعم حضور المرأة في المشهد السياسي كما في عدد من القطاعات هو أمر لا يخدم المرأة، لأنه عندما نتحدث نحن هنا عن تمكين المرأة أو عن تحقيق تمثيلية ومشاركة يعني تليق بمكانة المرأة وبمساهمتها في مختلف المجالات، هذا لا يخدم فقط مصلحة المرأة بقدر ما يمكن، خصوصا إذا اعتمدنا على الكفاءات، أتحدثنا عن الكفاءات الحقيقية في مختلف المجالات، هذا يمكن كذلك أن يخدم المجتمع ويخدم الدولة. والمرأة بالفعل عبرت عن كفاءتها داخل الأحزاب السياسية وداخل كثير من الاختصاصات. ولذلك طبعا فأعتقد أنه الحكومات السابقة، طبعا المرأة كانت ممثلة في كثير من الحكومات السابقة، وطبعا هذا الحضور أعتقد بأن المرأة كذلك طبعت بلمستها يعني أداء هذه الحكومات، وبالتالي يمكن أن تضفي قدرا من الإضافة النوعية للمشهد السياسي وللعمل البرلماني وللعمل الحكومي. ولهذا أعتقد بأن الآن بالنظر إلى هذا العدد الهام الذي تشارك به المرأة داخل هذه الغرفة، بكل تأكيد سيكون له انعكاس على مستوى كذلك وجود المرأة في المشهد الحكومي، بل أكثر من ذلك هناك من يتحدث أيضا عن إمكانيات ولما لا تولي امرأة رئاسة الحكومة، وهذا بطبيعة الحال أمر أو حق دستوري. كذلك أن تكون للمشاركة المرأة على هذا المستوى كذلك إضافة نوعية للمشهد السياسي المغربي.
0: نتحول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا تاما وطوقا أمنيا مشددا على كافة مناطق ومنافذ الضفة الغربية المحتلة، يستمر لمدة أسبوع كامل بذريعة حلول العيد اليهودي، وتتزامن

0: منو هذه الإجراءات التعسفية مع تصعيد ميداني واسع شمل تكثيف اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن تأمين اقتحامات مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك. وفي خطوة تعكس عمق التوتر الأمني، أطلق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسرائيل سموتريتش دعوات تحريضية غير مسبوقة بضرورة شن حرب شاملة وتفكيك السلطة الفلسطينية بالضفة إلى جانب ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة. من رام الله نتابع مراسلة ماجد سعيد.
1: لم يكتف الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن إغلاق الضفة الغربية بحجة الأعياد اليهودية وسجن الفلسطينيين في مدنهم وقراهم ومخيماتهم بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية، وإنما رفع من وتيرة اقتحاماته وعملياته العسكرية. مدن نابلس ورام الله والبيري والعديد من البلدات في محيطها كانت مسرحا لاقتحامات الجيش الإسرائيلي في تصعيد يومي يشارك فيه المستوطنون عبر هجمات طالت العديد من البلدات في محيط مدينتي رام الله والبيري، في مشهد يعكس كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي حسين الديك شكل الضفة الغربية مستقبلا.
2: تحويل الضفة الغربية إلى جحيم من خلال هذه الإجراءات، بمعنى عسكرة التواجد الإسرائيلي، تغيير معالم السيطرة الأمنية وتحركات الفلسطينيين.
1: تغيير معالم السيطرة الأمنية ربما عبر عنها وزير المالية الإسرائيلي بيتسلال سموتريتش بطريقته عندما دعا إلى شن حرب على الضفة الغربية على غرار ما جرى في قطاع غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية، دعوة وصفها الفلسطينيون بالخطيرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح.
3: تصريحات سموتريتش الأخيرة تأتي بسياق هذا التصعيد، هذه خطة للضم بتفريغ الأرض من سكانها لزرعها بالمستوطنات لضمها، وبالتالي نؤكد لن تفلح هذه التهديدات والاعتداءات في زحزحة هذا الصمود.
1: وحسب المراقبين فإن دعوات سموتريتش وغيره من المسؤولين الإسرائيليين وما يرافقها من تصعيد للجيش والمستوطنين يبدو أنها سترتفع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أن إسرائيل تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية المحتلة في غضون أسبوع على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. وجاء في منشور لساعر على منصة إكس أنه بعد دخول القرار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بات يتعين على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائق الاعتماد الدبلوماسي خلال 7 أيام، موضحا أنه لدى انقضاء هذه المهلة تنتهي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي منحتها لهم إسرائيل. نبقى في الشرق الأوسط، حيث أحيا آلاف من أنصار ومؤيدي حزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت الذكرى السنوية الثانية لاغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين وسط تدابير أمنية مشددة. وتأتي هذه الذكرى بالتزامن مع كلمة متلفزة للأمين العام الحالي نعيم قاسم أكد فيها صمود المقاومة كما قال في وجه الاحتلال داعيا لتجميد التفاوض المباشر، غير أن التطورات الميدانية والسياسية والمفاوضات المستمرة برعاية أمريكية تعكس حجم الضغوطات والتحولات العميقة التي يواجهها الحزب، ووسط مؤشرات متزايدة من الخبراء والمراقبين تفيد بتراجع نفوذه العسكري والسياسي وتقلص هامش مناوراته الإقليمية بعد الضربات القاسية التي طالت بنيته القيادية وترسانته. نتابع في هذا الإطار تعليق سمير سكاف المحلل السياسي والاستراتيجي تحدث من بيروت لنور الدين إيجاجان.
4: غياب حسن نصر الله يعني أدى إلى تراجع كبير في قدرات حزب الله. حزب الله تعرض لخسارات كبيرة جدا في المرحلة اللاحقة، إن كان في حرب 2024 وإن كان في هذه الحرب 2026، أولا في حرب إسناد غزة ومن ثم في حرب إسناد إيران. تراجع حزب الله بشكل كبير جدا على المستوى العسكري، رأينا أنه في الحرب الأخيرة تقدمت إسرائيل بشكل كبير جدا، كانت تحتل 5 نقاط في العام 2024، هي اليوم تحتل بين 5-8% من مساحة لبنان، وتحتل حوالي 70 بلدة جنوبية مع تهجير حوالي 1,000,000 شخص من بيئة حزب الله ومن جمهور حزب الله، والذي يتواجد الآن في شوارع بيروت وفي مدارس بيروت وفي أماكن أخرى بعيدة.

0: جدا عن بلدات الجنوب اللبناني وما يعرف الآن بالخط الأصفر، وهي المنطقة التي تحتلها الآن إسرائيل. إذن كل هذا أدى إلى تراجع كبير في قدرات حزب الله العسكرية. حزب الله كان خسر أيضا العديد من القادة العسكريين الكثيرين من قيادة الرضوان. حتى الآن يبدو حزب الله معتمدا بشكل أكبر على وحدة المسارين، على نية إيران في الدفاع، ولكن إيران مشغولة. بالتالي حزب الله هو متروك بشكل كبير لقدره في لبنان.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي قال لموقع أكسيوس الإخباري إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد إبرامه، يقول ترامب. وكانت إيران قد أعلنت أول أمس أنها قدمت مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز في 7 أيام من تاريخ الموافقة عليه، لكن ترامب أعلن أمس رفض هذا المقترح. شهدت جنوب إفريقيا فصلا مأساويا جديدا من فصول الجريمة المنظمة والعنف المسلح المتفشي في البلاد، إثر مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون مجهولون ليلة أمس داخل حانة جنوب غربي جوهانسبرغ وملهى ترفيهي قرب مدينة الكاب. وتأتي هذه المجازر الدامية بالتزامن مع حالة من الاستنفار الأمني عقب عثور الشرطة المحلية على جثة امرأة جديدة شرقية جوهانسبرغ. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد العالي زهر.
2: العنف والجريمة يسيطران على مشهد الحياة اليومية في جنوب إفريقيا إثر مقتل 27 شخصا على الأقل في حادثي إطلاق نار داميين. الحادث الأول استهدف حانة غرب جوهانسبرغ وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين برصاص 8 مسلحين ببنادق رشاشة في عملية رجحت الشرطة أنها تصفية حسابات، في حين استهدف إطلاق النار الثاني موقعا ترفيهيا في بلدة لواندلي قرب مدينة كاب، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين. هذا التصاعد الأمني المميت الذي دفع رئيس جنوب إفريقيا إلى إصدار تعليمات صارمة لقوات الأمن بخفض مستويات العنف والجريمة يأتي في بلد يسجل معدل قتل يناهز 60 جريمة يوميا. تزامنا مع هذه الهجمات يتصاعد الخوف في الشارع بجنوب إفريقيا إثر سلسلة جديدة من جرائم قتل النساء باتت تثير هلعا بين نساء البلاد، إذ أعلنت الشرطة العثور على جثة إضافية شرق جوهانسبرغ ليرتفع العدد إلى 11 امرأة من اللواتي قتلن في المنطقة خلال 10 أسابيع فقط. تحمل جثثهن أثار اعتداءات جنسية ورجم، ما دفع السلطات إلى رصد مكافآت مالية للتوصل إلى هوية المنفذين.
1: ونصل اللحظة إلى صفحتنا الرياضية ونتابع كرة القدم ومنافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي. في قسمها الأول المغرب الفاسي يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على نهضة الزمامرة 2-1، والتفاصيل مع الحسن الجابري.
3: من تأخر بهدف إلى انتصار 2-1، فريق المغرب الفاسي يبعث أولى رسائل الدفاع عن لقبه من قلب المركب الرياضي بفاس أمام جماهيره. لم تكن البداية سهلة للماس أمام نهضة الزمامرة الذي عرف كيف يربك حسابات أصحاب الأرض، واللاعب جواد الصغير يفتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني. أصحاب الأرض لم يسمحوا للتأخر بأن يربك انطلاقتهم، ردوا بسرعة، ومن علامة الجزاء أعاد الجنوب إفريقي مباسا المباراة إلى نقطة الصفر وهو يوقع هدف التعادل في 59، تعادل لم يطفئ رغبة حامل اللقب في الانتصار بل زاد من ضغطه الهجومي، فنجح أنس المهراوي في توقيع الهدف الثاني ليقلب الماس تأخره إلى تقدم ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالطريقة التي يريدها، انتصار بعد تأخر و3 نقاط في مستهل المشوار. بالمقابل حصد المغرب التطواني أول نقاطه وهو يعود إلى البطولة الاحترافية في الموسم الحالي تعادل مع ضيفه نهضة بركان من دون أهداف، مباراة لم تعرف هز الشباك ليكتفي الفريقان باقتسام النقاط في مسال مشوارهما بالبطولة في انتظار بحثهما عن أول انتصار في قادم الجولات.
1: شكرا لك الزميل الحسن الجابري بهذا التقرير الرياضي. مستمعين الكرام، ننهي مواد نشرة العاشرة. ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: أيمن الأحمد في موجز منتصف الليل، أهلا بكم. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا تاما وطوقا أمنيا مشددا على كافة مناطق ومنافذ الضفة الغربية المحتلة، يستمر لمدة أسبوع كامل بذريعة حلول العيد اليهودي. وتتزامن هذه الإجراءات التعسفية مع تصعيد ميداني واسع شمل تكثيف اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن تأمين اقتحامات مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك. وفي خطوة تعكس عمق التوتر الأمني، أطلق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلائيل سموتريتش دعوات تحريضية غير مسبوقة بضرورة شن حرب شاملة وتفكيك السلطة الفلسطينية بالضفة، إلى جانب ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة. في إسرائيل، أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر أمس أن بلاده تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية المحتلة في غضون أسبوع، على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. وجاء في منشور للساعر على منصة إكس أنه بعد دخول القرار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، بات يتعين على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائق الاعتماد الدبلوماسي خلال 7 أيام، موضحا أنه لدى انقضاء هذه المدة تنتهي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي منحتها لهم إسرائيل. أحيا أنصار أو آلاف من أنصار ومؤيدي حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين وسط تدابير أمنية مشددة. وتأتي هذه الذكرى بالتزامن مع كلمة متلفزة للأمين العام الحالي نعيم قاسم، أكد فيها صمود المقاومة كما وصف في وجه الاحتلال، ودعا لتجميد التفاوض المباشر مع إسرائيل. شهدت العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجات عارمة واعتصامات حاشدة لمئات المواطنين في ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة، وذلك تنديدا بالارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات وأزمة السكن المتفاقمة. وجاءت هذه التعبئة الشعبية الواسعة مدفوعة بموجة غضب عارم أثارها طرد سيدة مسنة تبلغ من العمر 87 عاما من شقتها التي قضت فيها معظم حياتها، مما وضع السلطات المحلية تحت ضغط متزايد لإيجاد حلول عاجلة. تمكنت قوات خفر السواحل الموريتانية أمس من إنقاذ زورقين قبالة واكشوت كان على متنهما 260 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بيان لخفر السواحل أن الزورقين أبحرا من مدينة بانجول في غامبيا، واستغرقت رحلتهما نحو 7 أيام في عرض البحر قبل أن تتمكن وحدات خفر السواحل من رصدهما والتدخل لإنقاذ جميع من كانوا على متنهما. في ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف ضخ الخام من حقل الشرارة إلى مصفات الزاوية، وذلك عقب نجاح الجهود في إعادة فتح الصمام رقم 7 الذي أغلق لمدة 5 أيام. الإغلاق جاء إثر احتجاجات قادها أفراد من حرس المنشآت النفطية بمنطقة الحمادة للمطالبة بزيادة رواتبهم الشهرية.